صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بداية نهار موفق بنتمنى للجميع. اليوم الجمعة 14 آب 2026. هالنهار طبعا وليلة اليوم مميزة، ليلة عيد السيدة لما له من أبعاد دينية وروحية وإنسانية، وخلينا نعيد كل حاملي اسم مريم والسيدة. على أمل دايما سيدة لبنان تضل عينا على لبنان من مختلف طوائفه. نذكركم أصدقائنا المستمعين بتمام 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة. بعد موجز أخبار 10:15 حنين مع شادي معلوف. واحد ونص فترة من برامج قناة آرتي روسيا اليوم، وبعد نشرة أخبار 2:15 نشاطات يلقي الضوء على إصدار جديد للكاتبة والإعلامية ناريمان علوش بعنوان هكذا نشفى من الحب. ليتل تشويسز مع المدربة على تطوير الذات كارلا كيشيشان وكيم بتكون معنا وبترفقنا مباشرة بعد موجز أخبار 4:15. بالإضافة إلى العديد من برامجنا خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application.
1: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. في الجنوب، ألقت محلقة إسرائيلية على دفعتين مواد متفجرة على منازل في مشاع المنصوري، وقرابة 4:30 صباحا استهدفت 3 غارات عبر طيران الحربي البلدة. وفجرا أطال القصف المدفعي الإسرائيلي تلة الدبش ومحيط دوحة كفر رومان وأطراف ميفدون بالتزامن مع إلقاء قنابل مضيئة في سماء المنطقة. وعلى مدى أكثر من ساعة استهدف القصف المدفعي مرتفع علي الطاهر مع إلقاء قذائف مضيئة فجرا. في البقاع، تعمل فرق الدفاع المدني على إخماد سلسلة حرائق اشتعلت في مرتفعات البقاع الغربي، وتحديدا في منطقة تماتنيحة، جبل مشغرة وعين التيني، فيما أشارت معلومات غير رسمية إلى إلقاء مسيرات إسرائيلية مواد حارقة في المنطقة. من المنتظر أن يعود إلى بيروت اليوم رئيس لجنة التنسيق الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد آتيا من تل أبيب، حاملا أجوبة من إسرائيل على الطروحات اللبنانية على أن يمكث نحو أسبوع في لبنان في مهمة تهدف إلى تهيئة الأجواء لانعقاد الجولة 8 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما الشهر المقبل. نقلت صحيفة جيروزالم بوست عن القيادة المركزية الأمريكية أن التقارير بتصريح الأدميرال براد كوبر في خلال زيارته إسرائيل بأنه يدفع نحو ضرب إيران لجلبها إلى طاولة المفاوضات كاذبة. كشف وزير الخزانة الأمريكية عن توجه لفرض إجراءات لم يسبق لها مثيل ضد إيران ستكون مزيجا من العزلة الاقتصادية والحصار في مضيق هرمز. وزير الطاقة الأمريكي قال من جهته: نحن ننسق مع كل السفن التي تعبر مضيق هرمز ونعلم العدد الدقيق الذي يعبر بشكل يومي، متهما إيران بمحاولة إرهاب جيرانها، ولكن استراتيجيتها خاسرة وهذا سيؤدي لانهيار نظامها بحسب وزير الطاقة الأمريكي. تحدثت وسائل إعلام عراقية عن دوي 5 انفجارات قوية نتيجة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت أربيل. أفادت مصادر عسكرية يمنية بتصدي القوات الحكومية لهجوم حوثي في جبهة البرح شرقي المخا، حيث تدور اشتباكات بين الطرفين. يعتزم المفد الرئاسي الأمريكي جاريد كوشنير زيارة مصر وإسرائيل الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن قطاع غزة، ويرافقه في الجولة رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادنوف وتوني بلير. الخبر الأخير، نفت القيادة المركزية الأمريكية التقارير الصحفية التي تحدثت عن ارتفاع حالات التفكير بالانتحار ووفاة 7 بحارة على متن حاملة الطائرات إبراهام لينكولن ووصفتها بالكاذبة. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
0: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: صوت كل لبنان.
0: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
2: أسعدتم صباحاً، هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان ليوم الجمعة 14 من آب 2026. نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عناوينها: واشنطن تنتقد التمسك الإسرائيلي بالمنطقة الأمنية، صندوق النقد يسقط بالواتساب سيادة لبنان، تميز أمريكي إسرائيلي حول احتلال المنطقة الأمنية، إقحام الجيش في خلاف رئيس الحكومة ووزير الدفاع. في أسرار الآلهة من النهار نقرأ: بدأ لافتا رفع صورة كبيرة لوزير الدفاع ميشيل منسا في منطقة جوني غدا خلافه مع رئيس الحكومة نواف سلام في جلسة مجلس النواب حيال ملف العفو العام. وفي أسرار الآلهة أيضا تشكو نقابات أصحاب المختبرات الطبية مما تعتبره تعريفات مشحفة تفرضها عليها شركات التأمين، مما يهدد باستمرار عملها أولا وجودة العمل الذي تقدم ثانيا، وتعقد اجتماعا موسعا للقطاعات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إلى رئيسية النهار. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضغوط تمارسها الإدارة الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية للانسحاب من مواقع في الجنوب اللبناني بتزامن مع التطورات في قطاع غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. لكن وزراء اليمين المتطرف دعوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى رفض أي انسحاب من لبنان أو غزة. إلى صفحة مقالات، جولة كليرفيلد تزامنت مع شروط إسرائيلية تطيح مناطق تجريبية جديدة، بقلم عباس الصباغ. نقرأ بقلم رضوان عقيل في الصفحة الرابعة من النهار: مصدر قضائي للنهار، لن نربك الجيش ولا يمكننا السماح بتفتيش بلدة. لم تحسم الجولة الأخيرة من المفاوضات في روما، ولم تحسم أيضا تحديد الدول التي ستقوم بالتحقق من عدم وجود السلاح من قرى حتى التي تنسحب منها إسرائيل. ويؤكد مصدر قضائي للنهار أن إعطاء إذن تفتيش منزل يكون فرديا، ولا يمكننا السماح بتفتيش بلدة بأكملها، ولن نربك الجيش اللبناني. في الصفحة الخامسة، سابين عويس كتبت في صفحة مقالات من النهار: صندوق النقد يسقط بالواتساب سيادة الدولة، فهل يطعن الرئيس بقانون إصلاح المصارف؟ إقرار القانون جاء بناء لرسائل الواتساب التي وصلت إلى نواب من مدير مكتب صندوق النقد في بيروت فريدريكو ليما، الذي للمفارقة يغادر لبنان نهاية هذا الشهر بعد أن فتك بالسيادة اللبنانية من خلال تعامله بالرسائل النصية مع نواب الأمة. وفي صفحة مقالات، سمير قسطنطين كتب: الجيش في مرمى السؤال، المشكلة مع الجيش هي في الجنوب، الوضع هناك دقيق لأنه يتعلق بمؤسسة فريدة من نوعها، يبدو الجيش هناك كأن صوته ضعيف ومخنوق، في الجنوب يمثل الجيش وحده الآن صورة الدولة. وأيضا كتبت روزانا أبو منصف: الاتفاق الإطاري في أفق الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية.

إلى صحيفة اللواء ونقرأ منها: طي صفحة التشريع التاريخي وكل الجهود لفرض الانسحاب على إسرائيل. سلام يرفض تصريحات كاتس ويؤكد احترام منسة، ومعارضة أمريكية لمعركة علي الطاهر. إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان وعضوية أعضائه الحاليين فيدان وعبد العاطي لإنجاح خارطة الطريق في غزة وفتح مضيق هرمز. في همس اللواء نقرأ: أثبت بيان بعض السفارات الغربية دورا ما في وضع قانون الإعلام الجديد بما يلائم مرحلة جديدة في المنطقة. في غمز اللواء نقرأ: حسب مصدر وزاري فإن الجهود لمعالجة وضع وزير الدفاع ربما تأخذ وقتا، لكنها محصورة في إطار عدم المس بالاستقرار الحكومي. في لغز اللواء: عززت جهات معادية تدخلها في نظام الاتصالات وأجهزة الخلوي لجهة إرسال الدولارات، وأيضا بحسب ما كتبت ربط أجهزة بمشغلين داخل وخارج الحدود.

إلى رئيسية لواء ونقرأ منها. ذكرت صحيفة معاريف أن الضغط الأمريكي على إسرائيل للانسحاب من الجنوب غير كاف. وفي وقت متأخر تحدثت مصادر عن بداية تراجع في تصريحات كاتس أو التقليل من فكرة عدم الانسحاب نهائيا. وفي هذا المجال يقترب من الخطورة، فإن موقع ولا الإسرائيلي كشف أن كاتس وإيال زمير ورئيس الأركان يدفعان بالقيام بعملية كبيرة في تلال علي الطاهر للسيطرة على الأنفاق هناك، ولكن القرار السياسي للتنفيذ ينتظر نتيجة المعارضة الأمريكية العملية حتى لا يؤثر على التفاوض. وبحسب مصادر مطلعة، فإن لبنان يشدد خلال اتصالاته مع الجانب الأمريكي على حسم وقف النار وتوسيع المناطق التجريبية قبل الذهاب إلى جولة المفاوضات المقبلة. وقالت المصادر نقلا عن الفريق الأمريكي المفاوض إن النقاش لم يعد محصورا بالمناطق التجريبية، بل توسع إلى ملف الحدود البرية والتحفظات على الخط الأزرق والنقاط العالقة بين لبنان وإسرائيل.

0: ننتقل إلى صحيفة الأخبار التي كتبت في عناوينها: العملاء الفرون إلى إسرائيل لا يزالون مطلوبين للقضاء، تداعية خطيرة لقانون العفو على الجيش، ماذا بعد 60 يوما؟ إيران متأهبة، فلتأتي أمريكا برا. في صفحة تقارير ومقالات رجانة حمية كتبت في الصفحة 3 من الأخبار: هل بات باب عودة الفارين إلى إسرائيل مفتوحا؟ بالعودة إلى القانون 194 ثم تفصل بين فئة من الفارين، الأولى تضم المواطنين اللبنانيين من ميليشيا جيش لبنان الجنوبي المجبرين كي يعودوا إلى لبنان على الخضوع للمحاكمة العادلة وفقا لأحكام القوانين اللبنانية المرعية، وبحيث يلقى القبض عليهم عند نقطة العبور من الأراضي المحتلة ويسلمون إلى وحدات الجيش اللبناني، وهؤلاء ليسوا مشمولين حكما بالعفو العام، خصوصا أن جرائمهم تدخل ضمن قائمة الجرائم المستثنات، وهي الخيانة والتجسس والجرائم المتعلقة بالصلات غير المشروعة بالعدو الإسرائيلي. أما الفئة الثانية فهي اللبنانيون الآخرون الذين لم ينضووا عسكريا وأمنيا، بمن فيهم أزواج وزوجات وأولاد الأشخاص ضمن الفئة الأولى، الذين ربط القانون 194 عودتهم باستصدار آليات تطبيقية تحدد بمراسيم في مجلس الوزراء. وأيضا بحسب ما كتبت رجانة حمية في هذا التقرير تحديدا في الصفحة 3 من الأخبار: هؤلاء شملهم الآن قانون العفو العام، إذ تضمن البند 4 من المادة 2 والتي تتناول الجرائم المستثنات استثناء على الاستثناء بحسب المحامي ملحم خلف، ما أتاح لهم الاستفادة حكما من قانون العفو العام الحالي. ونقرأ من الصفحة 2 من الأخبار: الحكومة أقرت الرسم البيئي رفع مقنع للتفئة. أقر مجلس الوزراء أمس مرسوم الرسوم البيئية على المنتجات والسلع التي تتحول كليا أو جزئيا إلى نفايات بعد استعمالها، وبموجبه سيضاف رسم يراوح بين 1% و3% على أسعار عدد من السلع والخدمات، وهو أشبه برفع مقنع للضريبة على القيمة المضافة التفئة تحت مبدأ الملوث يدفع. وتروج الحكومة لقرارها الذي أعدته وزارة المالية على أنه منصف، ولا سيما بعد أخذها بملاحظات الاتحاد العمالي العام والهيئة الاقتصادية وغرفة الصناعة والتجارة التي استثنت بموجبها عددا كبيرا من السلع والمنتجات، بحسب ما ورد في الصفحة 2 من صحيفة الأخبار هذا الصباح. أيضا نقرأ من الأخبار في الصفحة 3: متعاقدو اللبنانية إلى الإضراب المفتوح. يتجه الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية إلى عقد جمعية عمومية لبحث إعلان الإضراب المفتوح اعتبارا من الأول من أيلول المقبل، متأملين أن تشهد جلسة مجلس الوزراء المفترض انعقادها في 3 من الشهر نفسه إقرار مرسوم تفريغهم، كما يستعدون لتنظيم اعتصام متزامن أمام السراير الحكومي. ويشار إلى أن ملف التفرغ يضم بحسب لجنة الأساتذة أكثر من 1700 أستاذ متعاقد بالساعة، يدرسون أكثر من 63,000 طالب، ويعمل هؤلاء منذ سنوات من دون استقرار وظيفي أو ضمانات وتقديمات مرتبطة بالتفرغ، رغم استمرارهم في التدريس وتحمل مسؤولياتهم التعليمية. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل: فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية،
2: فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقف فيه.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: خير، شو في؟
6: احكي لي، ساكت؟ عمين عم تكذب؟
7: انطق، ليه بدعت لسانك؟
6: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
8: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كوري لبنان. الجمهورية عنونت الجنوب على طاولة عون وسلام، حصار أمريكي لطموحات إسرائيل في لبنان. إسرائيل تنتظر الإذن لمعركة تلال كليرفيلد في مهمة إنقاذ الإطار. في أسرار الجمهورية نقرأ: كشفت مصادر رسمية أن إحدى الجهات الغربية الوازنة ترفض أن يكون لها أي دور عملني في مهمة ميدانية ربطا بتجارب سيئة لها في لبنان. وفي أسرار الجمهورية أيضا أورد تقرير غربي أن هناك ضغوطا غربية على لبنان لتوسيع آليات تتبع مصادر التمويل لحزب فاعل، وبالتالي فإن الشركات والتحويلات التجارية والعمليات العابرة للحدود قد تصبح موضع تدقيق أكبر. وفي أسرار الجمهورية أيضا كشف تقرير غربي أن النقاش حول اليونيفيل لم ينتهي في الجنوب، إنما يمكن أن يصار إلى تمديد مع تبلور الصورة الدبلوماسية والأمنية في الجنوب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لكن شروط التمديد ستكون قاسية على لبنان مع توسيع صلاحيات القوات الدولية.

إلى رئيسية الجمهورية. قال مسؤول أمني بارز للجمهورية إن رسائل وصلت إلى المعنيين في لبنان أن إسرائيل تستعد لخوض معركة لاحتلال تلال علي الطاهر وباتت على جهوزية عالية في انتظار الإشارة الأمريكية. وكشف هذا المسؤول أن الجانب الأمريكي بدوره أبلغ إلى السلطة أنه لن يكون في استطاعته منع إسرائيل في شكل مطلق، إنما طلب منه أن تكون عملية جراحية دقيقة بالحد الأدنى من التفجير وترويع المدنيين وبنحو لا ينسف الاتفاق الإطاري. أضاف المصدر أن إسرائيل تحتاج أو الإسرائيلي يحتاج إلى هذا الإنجاز ولن يتراجع عنه، مشيرا إلى أن العين هي على ردة فعل حزب الله، هل يخوضها معركة كسر عظم أم يتعامل مع الأمر بنحو لا يقدم فيه أو لا يقدم فيه للعدو تبريرا لشن معركة واسعة ويعيد تهجير القرى والبلدات. في غضون ذلك قالت مصادر دبلوماسية للجمهورية إن الإدارة الأمريكية حريصة على إحياء مسار صيغة الإطار عبر ضغوطها الدبلوماسية والحراك المكوكي الميداني الذي يقوده الجنرال كليرفيلد على خط بيروت تل أبيب، ويتركز حراك واشنطن في اتجاهين: انسحاب إسرائيل من الجنوب ولو تدريجا، ونزع سلاح حزب الله.

ننتقل إلى ديار التي كتبتها ليصلح سلام خطأه تجاه منسة. كليرفيلد يسعى إلى التسوية، فهل ينجح الأمريكيون؟ الإبساط للديار قرارات سريعة للهيئة الوطنية للمنافسة. شيء ما يتحرك بين التيار وحزب الله بقلم سونيا رزق. من هذه المقالة نقرأ مقتطفات. هل من الوارد أن تعود العلاقة إلى سابق عهدها ضمن مراحل تتطلبها المستجدات السياسية بين التيار وحزب الله؟ تقول مصادر التيار لديار إلى أنه من المبكر جدا الجواب على هذا السؤال، على الرغم من رفض نوابنا ونواب الحزب للصيغة الحالية لقانون العفو العام وإلغاء قانون الإعدام ومنع وزير الدفاع من الإدلاء برأيه، والذي كان من المفترض أن يلاقينا عدد كبير من النواب في مواقفنا من هذه المسائل، ومن المبكر أن نحدد مستقبل العلاقة وإمكانية عودتها، لأن عددا من القضايا الهامة دخل على خط نزاع بيننا وبين حزب الله. تضيف المصادر على ذمة صحيفة ديار، لذا يجب التروي لأن التلاقي الذي جرى في البرلمان على مدى يومين لا يعني عودة التحالف القديم أو اتفاقات استراتيجية مع حزب الله.

وفي صفحة مقالات كمال توبيان كتب في ديار من يمنع سقوط حكومة نواف سلام. دولي بشعلاني كتبت في الصفحة الثالثة جنوب لبنان في الحسابات الأمريكية ماذا تريد واشنطن. صحيفة الشرق كتبت الرئيس عون نفى كلاما غير صحيح عن لقائه بالرئيس ترامب. الرئيس سلام لم يساوم على سيادة لبنان وأمن أهل الجنوب. الحجار وقع ومنس مذكرة تعاون أمني مع بريطانيا. سليمي ادعاء نيابة العامة لا يؤثر على قرينة البراءة. سلام في بعبدة للتنسيق لا يزايدن أحد على وفائنا للجيش. عون الكعكي كتب نتنياهو يستغل ورقة احتلال لبنان في الانتخابات النيابية. إلغاء عقوبة الإعدام إصلاح للسياسة العقابية الجزء الأول مع المحامي أسامة العرب. قانون العفو فلنحمي المظلوم من الظلم ولنحمي الشهيد من النسيان بقلم دافيد عيسى. نصل إلى نداء الوطن وفي عناوينها علي الطاهر باطن الأرض يهتز والنفوذ الإيراني يقع. الذهب يتأرجح منذ فترة نشتري أم نبيع. شراكة لبنانية بريطانية لتعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن. في أسرار نداء الوطن نقرأ بلغ عدد الذين حشدهم التيار الوطني الحر أمام نصب الشهداء على المتحف احتجاجا على قانون العفو نحو 20 شابا وشابة فقط على رغم من دعوات التجيش في ميرنا الشلوحي. في أسرار نداء الوطن أيضا يلاحظ منذ فترة أن عددا من أبواق الممانعة والحزب غادر لبنان وأن بعضهم يظهرون في إطلالات أعلامية من الخارج وتحديدا العراق. إلى رئيسيات نداء الوطن التي كتبت عالمة نداء الوطن أن الجنرال كليرفيلد سيعود اليوم إلى لبنان حاملا أجوبة من إسرائيل وسيمكث نحو أسبوع في بيروت لمتابعة وضع إطار اللجنة التدقيق والملفات الأمنية المثارة، بينما قضية المناطق التجريبية الجديدة ليست من مهامه لأنها مرتبطة بمفاوضات روما التي لم يعلن موعد جديد حتى الساعة لاستئنافها. توازيا نفى مصدر رسمي عبر نداء الوطن كل الكلام عن اقتراحات عربية أو عبر وسطاء والقاضية بذهاب قيادة الجيش للشيعة واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية مقابل تسليم السلاح. وجزم المصدر أن أحدا من الدول العربية لم يفتح هذا الموضوع أو يقترحه، بل على العكس هناك اتجاه عربي ودولي من أجل تعزيز الدور المسيحي والحفاظ عليه وتحقيق الشراكة الكاملة والحقيقية، وهذا ما يظهر من خلال الاحتضان العربي والدولي لرئيس الجمهورية، في حين أن هام الشيعة وعلى رأسهم الرئيس نبيه بري الحفاظ على وجود الطائفة الشيعية لا تحقيق مكتسبات لأنه يعرف حجم الفاجعة التي حلت بهم، بينما حزب الله مهزوم ولا يستطيع تحقيق أي مكتسب بحسب مصدر رسمي عبر نداء الوطن. وفيما خص المناطق التجريبية تقول مصادر لصحيفة نداء الوطن يطرح اسم بريطانيا بين الدول التي يمكن أن تطلع بدور الفريق الثالث للتحقق من الإنجازات التي يحققها الجيش اللبناني في المناطق التجريبية، إلى جانب دول أخرى جرى تداول أسمائها ووافق عليها الطرفان اللبناني والإسرائيلي. وإذا ما استقر الاختيار على بريطانيا فإن الدلالة تتجاوز مهمة تقنية محدودة، تصبح لندن موجودة في مسارين أمنيين لبنانيين بالغي الحساسية من الحدود اللبنانية الشرقية شرقا حيث تساهم في تعزيز المراقبة ومنع التهريب، إلى الحدود الجنوبية حيث يمكن أن تتحول إلى جهة تحقق في مدى نجاح الدولة اللبنانية في تنفيذ التزاماتها ضمن المنطقة النموذجية. في صفحة مقالات ألان ساركيس كتب علي الطاهر باطن الأرض يهتز والنفوذ الإيراني يقع. سقوط الموقع سيكون ضربة لأحد أهم مواقع النفوذ الإيراني في الجنوب.
نادر غاسبار: هل نخرج المجرمين ونضع الصحفيين والإعلاميين والكتاب مكانهم في السجن؟ كلارا جحا كتبت: مفاوضات روما لتمرير الوقت والحسم مؤجل. وفق تقديرات المصادر يوجد داخل المنشأة نحو 65 عنصرا. أيضا نقرأ من صحيفة نداء الوطن في الصفحة 8 و9 تحديدا، في صفحة اقتصاد: 4500 دولار النطاق المرجح حتى نهاية العام، الذهب يتأرجح منذ فترة، نشتري أم نبيع؟ بقلم رماح هاشم. يواصل الذهب ترسيخ موقعه كأحد أبرز الأصول التي تستقطب السيولة في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، بعدما نجح خلال الفترة الأخيرة في استعادة مساره الصمودي وتجاوز مستويات سعرية مرتفعة. ويأتي هذا الأداء في وقت تتداخل فيه عوامل نقدية واقتصادية وجيوسياسية عدة، ما يعزز جاذبية المعدن الأصفر كأداة للتحوط والتنويع المحافظ الاستثمارية. حركة الذهب محليا ترتبط مباشرة باتجاه الأسواق العالمية. نصل إلى الشرق الأوسط التي كتبت في عنوينها: طهران وواشنطن تتنازعان للسيطرة على مضيق هرمز، خروقات غزة تهدد اتفاق الهدنة، إسرائيل تربط وقف النار بعلي طاهر، تمضي في سياسة تخريب جنوب لبنان. من هذا العنوان كتب محمد شقير: في الشرق الأوسط تربط إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان بانسحاب حزب الله من مرتفعات علي طاهر الاستراتيجية شرق مدينة النبطية، وأن تسلمها للجيش اللبناني. حسب ما كشف مصدر سياسي مواكب للاتصالات اللبنانية الأمريكية للشرق الأوسط، ولفت المصدر إلى أن إخلاء تلك المرتفعات هو ممر إلزامي لاستكمال تطبيق اتفاق الإطار، بدءا بتثبيت وقف إطلاق النار وتوسيع المناطق التجريبية وإقرار الآلية المكلفة للتحقق من انتشار الجيش في المنطقتين التجريبيتين. وقال المصدر على ذمة صحيفة الشرق الأوسط إن ملف علي طاهر يتصدر جدول أعمال جلسة المفاوضات التي تستضيفها روما للمرة الثالثة في أوائل شهر أيلول المقبل. كما ذكر أن مستقبل الوضع في الجنوب يتوقف على تجاوب حزب الله مع رغبة الرئيس اللبناني بإخلائه المنطقة بما فيها منشآته العسكرية التي أقامها تحتها. وفي هذا الوقت تمضي إسرائيل في سياسة تخريب جنوب لبنان، وتباهى وزير دفاعها إسرائيل كاتس بما نفذته قواته من دمار هائل، لافتا إلى أن عشرات القرى اللبنانية أصبحت خرابا، مضيفا: هنا نبني، يقصد الاستيطان في الضفة الغربية، وهناك خراب. وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على نحو 700 كيلومتر مربع من لبنان. إلى عناوين العرب الجديد: المستوطنون والجيش يتقاسمون مهمتي الحصار والاحتلال في الضفة، قصف الخرطوم انتقام جوي من تقدم بري. في العناوين أيضا: الجيش الإسرائيلي يخلي منازل في بلدة قصرى لاتخاذ ثكنات بذريعة لإزالة بؤرة استيطانية، المستوطنون بدأوا منذ أيام حصار منازل في المنطقة وفي محيطها وأقاموا خيمة ومنشآت مؤقتة.

إلى مستقبل web.net. ترامب: نسيطر بالكامل على مضيق هرمز. الإمارات ومصر تدعوان أمريكا وإيران إلى الالتزام بمذكرة التفاهم. أنقرة: اتفاقية مكة الدفاعية ستؤسس آليات عسكرية وسياسية. اليونيفيل: هل القرار 1701 لا يزال ذا صلة؟ نعم. دار الفتوى: ذكرى المولد النبوي الشريف في 25 من آب الجاري. من هذا الخبر نقرأ: أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية أن ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1448 هجري الموافق 25 آب 2026 ميلادي، وهنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اللبنانيين بعامة والمسلمين بخاصة بهذه المناسبة التي تعزز أواصر الأخوة والرحمة والمحبة والقيم الأخلاقية.

0: ونقرأ هذا الخبر من مستقبل ويب دوت نت. قفزة العمر أمام الشمس، متزلج يخطف. مشهد الكسوف، خطف المتزلج الإسباني داني ليون جانبا من الأضواء التي أحاطت بالكسوف الكلي للشمس بعدما نفذ قفزة استعراضية أمام قرص الشمس خلال مرور القمر أمامها في لقطة انتشرت سريعا عبر منصات التواصل الاجتماعي. إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات من سلام اللحام وزميلي إلي طنوس.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الفنان أمير يزبك يحيي سهرة عيد السيدة بكفر عقاب المتن الشمالي الجمعة 14 آب 2026. للحجز 70-03-445-76-631-031 و 78-900-131.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
5: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم دي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جبني إدعم لوقية بدولار و90 سنت، جامبو حبش لوقية بدولار و90 سنت.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير اليومية من صوتي كولي لبنان، مع تحيات جاكلين بولس أبو زايد، سلام اللحام وإلي طموس.

0: عناوين اليومية. صباح الخير. علي الطاهر يتصدر المشهد. إسرائيل تربط وقف النار بإخلاء المرتفعات وتسليمها للجيش وكليرفيلد في بيروت اليوم. واشنطن في مواجهة التوجه الإسرائيلي. رفض أمريكي لأي وجود عسكري إسرائيلي دائم في جنوب لبنان. قبيل مفاوضات روما، واشنطن تراهن على التدرج، مسار دبلوماسي بطيء ومدروس لتجنب تكرار إخفاقات الماضي. آلية التحقق عالقة واستمرار البحث في الدول المشاركة في الآلية الدولية لمراقبة تنفيذ الترتيبات جنوبا. منسى قاطع جلسة مجلس الوزراء. عون يتحرك لاحتواء الخلاف وسلام يؤكد غياب وزير الدفاع عن الجلسات لن يستمر. إيران تهدد بإشعال المنطقة إن تعرض حزب الله لهجوم سوري. كوشنير إلى مصر وإسرائيل الأسبوع المقبل للبحث في مسار غزة.
1: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. يتأرجح الجنوب اللبناني بين التصعيد والمفاوضات، وقد تحول علي طاهر إلى العقد الأبرز في مسار اتفاق الإطار، فإسرائيل تربط تثبيت وقف إطلاق النار بإخلاء المرتفعات وتسليمها إلى الجيش اللبناني، فيما تضغط واشنطن لمنع تثبيت أي وجود إسرائيلي دائم في الجنوب. في المقابل تتواصل الاتصالات تمهيدا لجولة جديدة من المفاوضات في روما أيلول المقبل، وسط بحث في الحدود والخط الأزرق وآلية التحقق من انتشار الجيش الذي يؤكد أن الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل مهمته فيما يتمسك بدوره في حماية لبنان وصون استقراره. أما واشنطن فتتمسك بمسار تدريجي ومدروس للانسحاب الإسرائيلي وتسليم سلاح حزب الله، معتبرة أن الحلول السريعة أثبتت فشلها على مدى عقود. وعلى خط داخل مساع رئاسية لاحتواء الخلاف بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع ومنع تحوله إلى أزمة داخل السلطة التنفيذية. إذن المشهد اللبناني مفتوح على أكثر من احتمال، مفاوضات تتحرك ببطء وميدان يبقى تحت ضغط، وقرار دولي لم يحسم بعد بشأن مستقبل الجنوب. فهل تنجح الدبلوماسية في تفكيك عقدة علي الطاهر قبل أن يفرض الميدان وقائعه؟ وهل يتحول اتفاق الإطار فعلا إلى مسار للانسحاب والاستقرار أم يبقى رهينة الشروط المتبادلة؟ وإلى تفاصيل النشرة مع سلام.
1: جاكلين، يعود إلى بيروت اليوم رئيس لجنة التنسيق الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد آتيا من تل أبيب حاملا أجوبة من إسرائيل على طروحات اللبنانية على أن يمكث نحو أسبوع في لبنان في مهمة تهدف إلى تهيئة الأجواء لانعقاد الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما.
0: مهمة كليرفيلد تأتي وسط خلاف مستجد بين واشنطن وتل أبيب عقب الموقف الذي أطلقه وزير الدفاع إسرائيل كاتس وأكد فيه بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان إلى أمد طويل، الأمر الذي رأت فيه الولايات المتحدة تعارضا مع صيغة الإطار المتوافق عليها. وقال

0: دبلوماسي مستمر مع توقع استئناف محادثات روما نهاية أيلول ومواصلة التنسيق بين الأطراف.
1: وإلى التميز الأمريكي الإسرائيلي الواضح حول المنطقة الأمنية في الجنوب والضغوط التي تمارسها واشنطن على تل أبيب للانسحاب التدريجي من الأراضي اللبنانية، يضاف عدم التوافق حتى الآن على هوية الدول التي ستشارك في الآلية الدولية لمراقبة نزع سلاح حزب الله والتحقق من انتشار الجيش اللبناني، ما يعني أن آلية التنفيذ نفسها ما زالت عالقة.
0: وبحسب مصادر مطلعة فإن لبنان يضغط أمريكيا لحسم وقف النار وتوسيع المناطق التجريبية قبل استئناف المفاوضات، فيما اتسع النقاش ليشمل الحدود البرية والخط الأزرق والنقاط العالقة. تضيف المصادر أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل قد أبلغ الجنرال كليرفيلد بأن الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشار الجيش ومهامه خصوصا في المناطق التجريبية.
1: وتربط إسرائيل وقف النار بإخلاء حزب الله مرتفعات علي الطاهر وتسليمها للجيش اللبناني باعتبار ذلك شرطا لاستكمال اتفاق الإطار. وكشف مصدر سياسي مواكب عبر الشرق الأوسط أن ملف علي الطاهر بات شرطا أساسا لاستكمال بنود الاتفاق الإطاري وسيتصدر مفاوضات روما، فيما يتوقف مستقبل الجنوب على تجاوب الحزب مع هذا الطرح.
0: في الغضون كشف مسؤول أمني بارز عبر الجمهورية عن أن رسائل وصلت إلى المعنيين في لبنان تفيد بأن إسرائيل تستعد لعملية عسكرية لاحتلال تلال علي الطاهر بانتظار ضوء الأخضر الأمريكي، مع الحرص على ألا تؤدي إلى نسف الاتفاق الإطاري، والترقب الأساسي هو لرد حزب الله وسط سباق زمني مع احتمال إبرام اتفاق إيراني أمريكي قد يؤثر مباشرة على جبهة الجنوب.
1: تزامناً أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجولة الثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في إيطاليا نهاية أيلول المقبل. في غضون ذلك أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن ما نسب من كلام في بعض وسائل الإعلام حول مضمون لقاء رئيس الجمهورية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارته الأخيرة واشنطن غير صحيح.
0: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا وتركزت على المنصوري وميفدون ومرتفعات علي الطاهر. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي الذي استمر حتى ساعات الصباح الأولى واستهدف على مدى أكثر من ساعة وبشكل عنيف مرتفع علي الطاهر، كما طال تلة الدبشة ودوحة كفر رومان ومحيط ميفدون بالتزامن مع إلقاء قذائف مضيئة في سماء المنطقة. كذلك أغار الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة 4:30 فجرا مستهدفا بلدة المنصوري بثلاث غارات بعد أن ألقت المحلقات الإسرائيلية مواد متفجرة فوق المنازل في منطقة مشاعل المنصوري وفوق علي الطاهر. وقد شهد الجنوب اللبناني خلال ساعات الليل ويوم أمس تصعيدا وعدوانا واسعا، حيث قامت قوات الاحتلال بجرف وإحراق عشرات المنازل في بلدات بني حيان وزوتر الشرقية وبيت يحون ومشاعل المنصوري، وألقت قنابل صوتية فوق كفر وياطر. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أمس وادي سلوكي ووادي الحجير ومحيط زوتر الشرقية وميفدون وأطراف برعشير والمنصوري وميس الجبل وبيوت السياد وكفر شوبة، بالترافق مع حملة تمشيط واسعة طالت إلى هذه القرى والبلدات دير سريان وبني حيان وحداثة وعيت الجبل. أما في مسلسل الإبادة العمرانية وتدمير المنازل والمؤسسات، فقد نفذت قوات العدو الإسرائيلي أكثر من 6 تفجيرات ضخمة في بلدة بني حيان وأربعة في حداثة وفي الطيبي ومجد الزون وميس الجبل. إلى ذلك لم يغب الطيران المسير عن الأجواء الجنوبية ولا يزال يحلق على مستويات منخفضة ومتوسطة فوق العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: إلى البقاع، حيث تعمل فرق الدفاع المدني على إخماد سلسلة حرائق اشتعلت في مرتفعات البقاع الغربي وتحديدا في منطقة تومات نيحة وجبل مشغرة وعين التيني، فيما أشارت معلومات غير رسمية إلى إلقاء مسيرات إسرائيلية مواد حارقة في المنطقة. إلى ذلك وضع وزير الثقافة غسان سلامي الرئيس جوزيف عون في صورة المعركة الكبيرة التي خاضتها الوزارة لإدراج قلاع جبل عامل الخمس على لائحة التراث العالمي. وأمس زار القائم بالأعمال الفرنسي بالإنابة برونو بيريرا دا سيلفا بلدتي رميش وعين إبل في جولة ركزت على دعم السكان والمسؤولين المحليين.

0: الاطلاع على التحديات المرتبطة بالتعليم والأمن الغذائي واحتياجات الأهالي.
1: وليس بعيدا عن التصعيد جنوبا، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن طهران أبلغت عواصم إقليمية هي أنقرة وبغداد والدوحة والرياض بأنها ستتعامل مع أي تدخل عسكري سوري في لبنان باعتباره تطورا من شأنه توسيع نطاق المواجهة إلى جغرافيا سوريا. وبحسب الوكالة حذرت إيران من أن أي مغامرة عسكرية سورية في لبنان ستؤدي إلى مواجهة إقليمية واسعة، مشيرة إلى أن الرد الإيراني المحتمل سيكون صاروخيا ويشمل أكثر من 100 هدف استراتيجي داخل سوريا، من بينها القصر الرئاسي السوري.
0: من المفترض أن تشكل عطلة مجلس الوزراء التي تمتد حتى الأول من أيلول المقبل فرصة لتهدئة النفوس ومعالجة الإشكال الذي وقع بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشيل منسة، وقد دخل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على الخط لمنع تحول الإشكال إلى أزمة حكومية، فيما أكد سلام أن غياب منسة عن الجلسات لن يستمر. وأمس تغيب وزير الدفاع عن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا الحكومية، وفي أعقاب الجلسة تلا وزير الإعلام بول مرقس المقررات مشيرا إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام أعرب عن احترامه وتقديره لوزير الدفاع قائلا: لا أحد يصطاد في المياه العكر، فنحن حكومة من 24 وزيرا ولسنا 24 حكومة، وهذا الأمر سيحل قريبا، على ما أكد مرقس.
2: بداية الجلسة نوه دولة الرئيس بإقرار عدد من القوانين في المجلس النيابي، كما تحدث عن غياب معالي وزير الدفاع الوطني عن جلسة مجلس الوزراء، فقال أن غيابه لن يطول، وهو صديق أكن له كل مودة واحترام وتقدير، وهو ملتزم شأني بالدستور والتضامن الوزاري. ثم انتقل مجلس الوزراء إلى درس جدول أعماله ببنوده العادية والمنتظمة وأقر معظمها.
1: وقبل انعقاد الجلسة زار الرئيس نواف سلام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، إلا أن بيان الرئاسة أتى خاليا من أي إشارة للخلاف، واقتصر على أن المباحثات بين الرئيسين اقتصرت على ملف الجنوب، وتطرق البحث إلى زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة في لبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد. وكان الوزير وزير الدفاع ميشيل منسة قد أصدر بيان اعتذار لأهالي شهداء الجيش، مؤكدا أنه لم يستطع إيصال صوتهم والدفاع عن حقهم كما يجب. واستقبل منسة قائد الجيش العماد رودولف هيكل على رأس وفد ضم أعضاء المجلس العسكري، وتوجه إليه العماد هيكل قائلا: لم ولن تخذل عائلة الشهداء أبدا، رفعت لنا رأسنا ورفعت رأس الجيش. وأوضح أن أهداف المؤسسة العسكرية وطنية وأنها تقوم على حماية لبنان وصون أمنه واستقراره، وشدد على أنه لا طائفة بين من يرتدي البزة المرقطة. رد الوزير منسة مشددا على أن الجيش عصب الدولة، ثابت في أداء واجبه وتقديم التضحيات، داعيا إلى مزيد من التماسك داخل المؤسسة.
0: ومن تداعيات قانون العفو علمت الأخبار أن أهالي شهداء الجيش يحضرون لتحرك بهدف الضغط على رئيس الجمهورية لعدم توقيعه. على المستوى المطلبي، نفذت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية اعتصاما في محيط السراي الحكومية للمطالبة بإقرار ملف التفرغ وإنصاف الأساتذة ووضع حد لسنوات الانتظار والتأجيل حفاظا على استقرار الجامعة ودورها الوطني. تربويا، طالب منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور في بيان وزير المالية بمنح المفعول الرجعي لزيادة الأجور اعتبارا من الأول من أذار، معتبرا أن التذرع بارتفاع كلفة المفعول الرجعي لا يبرر عدم دفع المستحقات، متسائلا عن مصير الأموال التي جبيت من زيادة سعر صفيحة البنزين. إقرار قانون الإعلام بصيغته الحالية فجر خلافا مع نقابتي الصحافة والمحررين بسبب القراءة المختلفة لبعض تعابيره. بعض الاستضاحات نسألها لوزير الإعلام بول مرقس. معالي الدكتور مرقس، صباح الخير.
3: صباح الأنوار إليك وللمستمعين الكرام.
0: إذا كان هدف القانون حماية حرية الإعلام، فلماذا تصر نقابة الصحافة والمحررين على أنه بصيغته الحالية لا يحمي الإعلاميين؟ وأي مادة تحديدا أنت مستعد لتعديلها لإثبات العكس؟
3: أول شيء بدنا نقول أنه هالقانون بشكل خطوة وركيزة ومدماك أساسي بالتطور الإعلامي بعد 30 سنة على قانون قديم. انت بتعرفي ما بقى بيصلح بهالعصر هيدا الرقمي واللي تغيرت فيه كتير المشهدية الإعلامية، إنما كمان في مطالب وحاجات كان نقابية أو حتى من وسائل الإعلام أيضا سمعت لها وأخذت فيها ورفعتها إلى مجلس النواب بالتوازي مع إقرار هالقانون اللي عم نحكي عنه.
0: لما لم يؤخذ بها هذه الملاحظات مع الوزير؟
3: رغم إصراري لم يأخذ بها، ولكن خصوصا إذا عم تسألي عن أهمها هي تعديل المادة 104 من النص الموجود يلي بتجيز بعده بمحل معين فقط الحبس للصحفيين، وأنا ضد هالموضوع وسبق اعترضت اللجان النيابية عندما أضيفت الأحكام هيدي الفقرتين اللي مطلوب هلأ تعديلهم. مهما يكن بالأمر لم يؤخذ بهذه الملاحظات من مجلس النواب. أنا حاليا عم بعكف مع عدد من النواب على إعداد اقتراح قانون معجل لحتى يتقدم في القريب العاجل من أجل إدخال التعديلات المطلوبة اللي كنت قدمت فيها بالمجلس النيابي بهيئته العامة عند إقرار القانون، رح نتقدم فيه أيضا هلأ بالتوازي حتى تعدل هالاقتراحات أو المكامن يلي بدنا نرجع نحسن.
0: مع الوزير هناك نقد كبير للزملاء الصحفيين والحديث عن توجه لكم الأفواه، من يضمن أن عبارة خطاب الكراهية أو التضليل لن تستخدم لتقييد حرية التعبير؟
3: رح نسعى لتعديل النص. من هيك أنا طلعت عن فخامة الرئيس أول امبارح وعرضت هالموضوع وعلمته أني بصدد تقديم هالنص اللي أعددته شخصيا مع المحامين لحتى ينمضى ويتقدم بصورة عاجلة. إنما ذلك لا يعني أنه ما في تقدم كبير بالقانون اللي صدر، لكن هذه الفرحة لن تكتمل إلا مع إدخال هذه التعديلات. وسأصر وأواظب لحين إدخال هذه التعديلات. هلأ عم تحكي عن اعتراضات أنا بتفهمها، ودوري كوزير إعلام ضل أحمل هالملاحظات إلى مجلس النواب حتى يقتنع فيها ويأخذ فيها، رغم أنه لم يأخذ ولم يقتنع النواب فيها في الجولة الأولى. أصريت اعترضت وتحفظت على المحضر وهلأ رح أقدم هالنص الجديد. إنما بالوقت نفسه لازم نقول أنه المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة بحماية الإعلاميين وبطليعتها اليونسكو والاتحاد الأوروبي وأيضا منظمات محلية مثل مهارات ومثل مؤسسة ميش دياء وأيضا منظمات أخرى هودي أشادوا بصدور القانون، وأنا سأعكف على متابعة هذه الملاحظات إلى حين إدراجها في النص.
0: معالي الوزير، هل الملاحظات التي ستعكفون على إدراجها بالنص تطال أيضا الغرامات المالية الكبيرة التي تهدد بإفلاس مؤسسات إعلامية؟
3: كل الملاحظات اللي وردت من المؤسسات الإعلامية ومن النقابات أنا منفتح أن أدخلها بالقانون الجديد. طبعا بموافقة مجلس النواب. يعني مني أنا الشخص اللي بيقرر، لكن أنا بدفع قدما باتجاه إيصال هذه الملاحظات مثل ما كنت عم بدفع قدما باتجاه تحديث القانون، قانون الإعلام يلي صدر يلي لقي كتير ترحيب دولي وإشادات من المنظمات المعنية بحرية التعبير، وأكيد رح يكون له أثار إيجابية، لكن سأسعى إلى مزيد ما من التعديلات حتى يكونوا الكل راضيين ويكون حققنا أكبر عدد من التعديلات المرجوة.
0: على أمل أن يتجاوب مجلس النواب في المرة المقبلة. معالي الوزير بول مرقص، شكرا جزيلا لك.
3: يا أهلا وسهلا.
1: حددت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني مواعيد إجراء الامتحانات الرسمية للطلبة الحرة للعام 2026 في تواريخ 20، 22، 24 من آب. قضائيا، أفادت معلومات بأن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي تقدم أمام القاضي رجا حموش بطلب نقله إلى مستشفى بحنس على خلفية وضعه الصحي، وأحال حموش الطلب إلى القاضي أحمد رامي الحج للبت به باعتباره الجهة القضائية المعنية باتخاذ القرار في هذا الشأن.
0: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل حاملة الطائرات جورج بوش إلى الشرق الأوسط في إطار المداورة. وفي الغضون، نقلت جيروزاليم بوست عن القيادة المركزية الأمريكية أن التقارير بتصريح الأدميرال براد كوبر في خلال زيارته إسرائيل بأنه يدفع نحو ضرب إيران لجلبها إلى طاولة المفاوضات كاذبة. تزامنا، كشف وزير الخزانة الأمريكية عن توجه لفرض إجراءات لم يسبق لها مثيل ضد إيران ستكون مزيجا من العزلة الاقتصادية والحصار في مضيق هرمز. أما وزير الطاقة الأمريكي فقال من جهته: نحن ننسق مع كل السفن التي تعبر المضيق ونعلم العدد الدقيق الذي يعبر بشكل يومي، متهما إيران بمحاولة إرهاب جيرانها، ولكن استراتيجيتها خاسرة وهذا سيؤدي لانهيار نظامها.
1: تحدثت وسائل إعلام عراقية عن دوي 5 انفجارات قوية نتيجة هجمات بطائرات مسيرة في أربيل. إلى اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية بتصدي القوات الحكومية لهجوم حوثي في جبهة البرح شرقي المخا، حيث تدور اشتباكات بين الطرفين.
0: يعتزم الموفد الرئاسي الأمريكي جاريد كوشنير زيارة مصر وإسرائيل الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن غزة، ويرافقه في الجولة رئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف وتوني بلير. هذا وأفاد موقع أكسيوس بأن مسؤولين أمريكيين يمارسون ضغوطا على حماس لتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل، وسيبلغون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضرورة التقدم في تنفيذ الاتفاق مع الحركة.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض الملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. تنشط الرياح فيرتفع معها موج البحر. يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر خاصة فوق المرتفعات الشمالية.

0: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: يوميا عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
3: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فيليه بقر برازيلي الكيلو $15.90، شهبايي بقر برازيلي الكيلو $8.90.
5: آخ خير، شو في؟
6: احكي لي، ساكت عمين عم تكذب؟
7: انطق، ليه بدعت لسانك؟
6: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
8: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك

0: جدل مع الصحفي غسان حجار.
1: كأنه مكتوب في هذا البلد على أي شيء ألا يكتمل، علما أن وصف يكتمل مبالغ فيه إذ ليس من كمال مطلق. مناسبة هذا الكلام قانون الإعلام الجديد الذي طالما انتظرناه باعتباره عاملا مساعدا في تطوير القطاع واستيعاب كل تطور وكل جديد فيه، بعد أن كان قانون الإعلام يقتصر على المطبوعات فقط ولو يحيط بكل وسائل المرئي والمسموع قبل الإلكتروني وعالم المواقع والمنصات. أضف إلى ذلك وسائل التواصل الاجتماعي المتفلتة من كل قيد. ولد القانون الجديد بمسعى من وزير الإعلام بول مرقس وبدفع من عدد من النواب يتقدمهم نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، لكن الولادة المتعثرة أنتجت مولودا مشوها حتى بدا كأنه انتقام من الإعلام من قلوب النواب الملياني. بدا النواب في تصويتهم على القانون من دون الأخذ بملاحظات النقابات المعنية بالإعلام كأنهم يستقون ويستفردون وينتقمون. يفضل النواب قمع كل رأي معارض ومعهم الأحزاب التي يمثلونها. في هذا الموضوع تلتقي مصالحهم، كل زعيم وكل وزير وكل نائب يرفض الانتقاد ولو عد بناء. من عادة الناس أنهم يحبون المديح ويرتاحون إليه، فيما النصيحة كل نصيحة لا تهبط على متلقيها بسرور ولو كانت نابعة من القلب ومن حرص. قانون الإعلام الجديد لا نريد نقضه بالكامل ولا نريد العودة به إلى نقطة الصفر، ولكن من الضروري إعادة النظر فيه وإدخال التعديلات الضرورية عليه فلا يتحول أداة قمع وتدمير للقطاع. صحيح أن بعض المؤسسات تضغط لضمان مصالحها وبعض الإعلاميين يتجاوزون كل حد، لكن التشريع أيضا لا ينطلق من ردة فعل غرائزية بل يكون نتيجة بحث وتمحيص حتى يستحق أن يكون تشريعا وليس انفعالا.
0: جدل مع الصحفي غسان حجار عبر صوت كل لبنان.

في ختام اليومية تذكير بالعناوين. علي الطاهر يتصدر المشهد، إسرائيل تربط وقف النار بإخلاء المرتفعات وتسليمها للجيش اللبناني، وكليرفيلد في بيروت اليوم. واشنطن في مواجهة التوجه الإسرائيلي، رفض أمريكي لأي وجود عسكري إسرائيلي دائم في جنوب لبنان. قبيل مفاوضات روما، واشنطن تراهن على التدرج، مسار دبلوماسي بطيء ومدروس لتجنب تكرار إخفاقات الماضي. آلية التحقق عالقة، واستمرار البحث في الدول المشاركة في الآلية الدولية لمراقبة تنفيذ الترتيبات جنوبا. منسى قاطع جلسة الحكومة، عون يتحرك لاحتواء الخلاف، وسلام يؤكد غياب وزير الدفاع عن الجلسات لن يطول. إيران تهدد بإشعال المنطقة إن تعرض حزب الله لهجوم سوري. كوشنير إلى مصر وإسرائيل الأسبوع المقبل لتنشيط مسار غزة. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: منسق جبهة جنوبيون مستقلون محمود شعيب في كلام يوصل: أنا أول من رفع دعوى على الشيخ نعيم قاسم، وابنتي خطفها حزب الله، هل من دولة بعد سلاح الحزب؟ كلام يوصل، الاثنين 4:45 بعد الظهر، مع أنطوان سعادي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: أخبار من اليونفل. بين نهاية حرب عام 2006 وتشرين الأول 2023 شهد جنوب لبنان ما يقارب 17 عاماً من الهدوء والاستقرار غير المسبوقين، وخلال هذه الفترة عملت اليونيفيل بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية على الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق، مستخدمة آليات الارتباط والتنسيق التابعة لها لتسهيل الحوار ومعالجة أوجه الاختلاف ومنع حالات سوء الفهم التي كان من الممكن أن تؤدي إلى التصعيد. غير أنه في أعقاب النزاعات المدمرة التي شهدها عاما 2024 و2026 أثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت تلك الفترة من الهدوء تمثل بالفعل تقدما حقيقيا نحو سلام دائم، أم أنها استخدمت أيضا من قبل الأطراف للاستعداد لجولة أخرى من القتال. وقد سألنا نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكوك عن قراءته لهذه المرحلة.
3: أعتقد أنه في ضوء ما تكشف لاحقاً من السهل إلى حد كبير الإقرار بأن حزب الله كان يمتلك بنية تحتية واسعة وكميات كبيرة من الأسلحة في الجنوب، وقد رأينا الآن مدى ما كانت إسرائيل قد طورته من قدرات استخباراتية لافتة، بما في ذلك القدرة على استهداف قيادة حزب الله. وأرى أنه من المنصف القول أنها كانت بالفعل تستعد للجولة التالية من الصراع، ومع ذلك أعتقد أن فترة الاستقرار النسبي لم تكن نتيجة لذلك وحده، بل جاءت أيضا ثمرة لعدد من التدابير التي اتخذها المجتمع الدولي. كما أرى أن نشر وجود قوي للأمم المتحدة قد أسهم في طمأنة الأطراف الأخرى وفي ردع اللجوء إلى العنف.
2: مع إقراره بأن كلا الجانبين استعدا لاحتمال اندلاع نزاع آخر، يقول نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكوك إن السنوات التي أعقبت حرب عام 2006 أوجدت أيضا مساحة للحوار وبناء الثقة والتنسيق العملي، ما ساعد على منع تصاعد التوترات.
3: أعتقد أنه من المهم إدراك أن فترة الاستقرار النسبي هذه استغلت أيضاً لترسيخ قدر من السلام، فقد استخدمت لمعالجة تباينات الآراء بشأن الخط الأزرق. فعلى سبيل المثال كانت لدى الجانب اللبناني تحفظات، في حين كان الجانب الإسرائيلي يدفع باتجاه تعديل في مسار الخط الأزرق، وكنا ندير هذه المسائل باستمرار من خلال الحوار. وكما قد تتذكرون جمعنا الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي لمناقشة هذه المسألة بغية تجنب الاحتكاكات وسوء الفهم والمناوشات التي كان يمكن أن تتطور إلى صراع فعلي بين الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي، وقد نجحنا في تجنب ذلك. وأعتقد أيضا أننا بفضل بفضل وجودنا المكثف أسهمنا في الحيلولة دون تمكن الجماعات المسلحة غير الحكومية من التواجد في المنطقة أو من نقل الأسلحة سواء بصورة علنية أو غير علنية. ولا أرى أنه من الصحيح بالضرورة القول إن هذه الفترة استغلت من جانب حزب الله أو جيش الدفاع الإسرائيلي للتحضير للجولة التالية من الصراع، وأعتقد أنهما فعلا ذلك، ولكن ليس بالضرورة أن ما شاهدناه لاحقا كان قد أعد خلال تلك الفترة التي اتسمت بالاستقرار. وأرى على سبيل المثال أن جزءا كبيرا من الأسلحة التي حصل عليها حزب الله وصل خلال فترة النزاع، كما أعتقد أن المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها إسرائيل اتسعت أيضا خلال النزاع من خلال تكثيف المراقبة الجوية وغيرها من الوسائل. وقد شاهدنا كذلك أثناء النزاع كيف تكيف الطرفان مع تطور الأوضاع، فقد اعتمدت إسرائيل بدرجة كبيرة على القوة الجوية، ثم عمد حزب الله إلى تطوير استخدام تكتيكات وأسلحة جديدة. ومرة أخرى فقد تغير الوضع الآن تغيرا كاملا مع وجود إسرائيل في جنوب لبنان. ومع أن وقف إطلاق النار لا يزال صامدا إلى حد ما في الوقت الراهن، فإنني آمل أن يستمر صموده لفترة طويلة.
4: And I hope we'll hold for quite some time.
2: وفيما تتواصل الجهود لمعالجة تداعيات نزاعي عام 2024 و2026 ودعم مسار نحو الاستقرار، يقول نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكوك أن تحقيق سلام دائم سيتطلب اتخاذ خيارات سياسية وبناء الثقة ودعما من المجتمع الدولي.
4: The war or peace is always within reach. It is a matter of both sides.
3: أن الحرب والسلام يظلان دائما احتمالين قائمين، فالأمر يتوقف على رغبة الطرفين في تحقيق السلام والاستقرار وعلى حرصهما على أن ينعم المدنيون بالأمن والازدهار، وهذا خيار لابد من اتخاذه، وإن كان بالغ التعقيد إذ لا توجد أي ثقة بين الطرفين، ويخيم الشك دائما على أي خطوة تتخذ في اتجاه السلام، غير أنه لابد من توافر حد أدنى من الثقة للسير في طريق السلام. وأعتقد أن هذا الانعدام التام للثقة، وهو أمر مفهوم بعد سنوات طويلة، يجعل دور الوسيط ودور أصدقاء لبنان وإسرائيل بالغ الأهمية في المساعدة على تجاوز هذا النقص في الثقة وتوجيه الطرفين نحو هدف يعود بالنفع عليهما معا وتسكير الجميع بما يحققه السلام من فوائد. ومن الواضح أن المستفيد الأول من ذلك هو السكان المدنيون الذين لا علاقة لهم بالنزاع، بل إن إسرائيل ولبنان كدولتين جرتا إلى النزاعات الأخيرة لأسباب لم تكن بالضرورة تخصهما.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
6: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
7: أنا لبنان تلقف
8: فضل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
9: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
8: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
9: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شعيرية 500 جرام ب 55 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: لمسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير، نشرة أخبار الثامنة والربع من صوتيك وللبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام وإلي طنوس.

صباح الخير. عناوين النشرة: علي الطاهر بين فكي الميدان والتفاوض، واشنطن تضغط وإسرائيل تناور، وتباين في الرؤية حول الوجود العسكري جنوبا. الجنوب أمام مفترق حاسم، وقف النار والمناطق التجريبية والحدود البرية على طاولة المفاوضات والاتصالات قبل روما 3. الحرس الثوري يهدد بحرب إقليمية إن تعرض حزب الله لهجوم سوري. الخلاف الحكومي تحت المظلة الرئاسية، عون يسعى إلى رأب الصدع بين سلام ومنسة ومنع انتقاله إلى أزمة حكومية. العفو العام بين المستفيدين والمستثنين، وحراك لذوي شهداء الجيش طلبا لمنع توقيعه. إعادة هيكلة المصارف أمام الامتحان الأصعب، من يتحمل الخسائر وكيف تحمى حقوق المودعين. واشنطن نحو خنق إيران اقتصاديا، وكوشنير في القاهرة وتل أبيب الأسبوع المقبل للدفع بملف غزة.

0: لقاء الأحد التاسعة صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. فيما يشهد الجنوب سباقا بين الميدان والمفاوضات، تحولت مرتفعات علي طاهر إلى العقد الأبرز أمام تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال اتفاق الإطار، وذهبت إسرائيل إلى ربط التهدئة بإخلاء المرتفعات، في حين تضغط واشنطن لمنع أي وجود إسرائيلي دائم بانتظار جولة روما المقبلة. وبين الحدود والخط الأزرق وآلية انتشار الجيش، تتقدم الاتصالات ببطء فيما تبقى احتمالات التصعيد قائمة. وفي الداخل، الخلاف بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشيل منسا يدخل دائرة الاحتواء الرئاسي منعا لتحوله إلى أزمة حكومية. أما قانون العفو العام فيعود إلى الواجهة وسط انقسام حول نطاقه وشروطه وتوقيته، كما يفتح قانون إعادة هيكلة المصارف مجددا السؤال الأصعب: كيف تحمى الودائع ومن يتحمل كلفة الخسائر؟ ثلاثة ملفات إذن تضغط على المشهد اللبناني: أمن الجنوب، تماسك السلطة، ومستقبل القطاع المصرفي. فهل ينجح الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد في الحراك المكوكي بين بيروت وتل أبيب بتمهيد الطريق أمام جولة المفاوضات المقبلة في روما، وبتجنيب الجنوب جولة جديدة من التصعيد؟ وهل ستتمكن السلطة وسط لغم الجنوب من تمرير استحقاقاتها الداخلية والاقتصادية؟ والتفاصيل مع سلام.
1: يعود إلى بيروت اليوم رئيس لجنة التنسيق الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد آتيا من تل أبيب، حاملا أجوبة من إسرائيل على الطروحات اللبنانية على أن يمكث نحو أسبوع في لبنان في مهمة تهدف إلى تهيئة الأجواء لانعقاد الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما.
0: مهمة كليرفيلد تأتي وسط خلاف مستجد بين واشنطن وتل أبيب عقب الموقف الذي أطلقه وزير الدفاع إسرائيل كاتس، وأكد فيه

0: أن واشنطن تعتمد استراتيجية التدخل التدرج والتمهل، معتبرة أن استمرار الحوار المباشر بين لبنان وإسرائيل بحد ذاته هو تقدم، وترفض الحلول السريعة، وتؤكد أن المسار الدبلوماسي مستمر مع توقع استئناف محادثات روما نهاية أيلول ومواصلة التنسيق بين الأطراف.
1: وإلى التمايز الأمريكي الإسرائيلي الواضح حول المنطقة الأمنية في الجنوب والضغوط التي تمارسها واشنطن على تل أبيب للانسحاب التدريجي من الأراضي اللبنانية، يضاف عدم التوافق حتى الآن على هوية الدول التي ستشارك في الآلية الدولية لمراقبة نزع سلاح حزب الله والتحقق من انتشار الجيش اللبناني، ما يعني أن آلية التنفيذ نفسها ما زالت عالقة.
0: وبحسب مصادر مطلعة فإن لبنان يضغط أمريكيا لحسم وقف النار وتوسيع المناطق التجريبية قبل استئناف المفاوضات، فيما اتسع النقاش ليشمل الحدود البرية والخط الأزرق والنقاط العالقة. وتضيف المصادر أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل قد أبلغ الجنرال كليرفيلد بأن الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشار الجيش ومهامه خصوصا في المناطق التجريبية.
1: وتربط إسرائيل وقف النار بإخلاء حزب الله مرتفعات علي الطاهر وتسليمها للجيش اللبناني باعتبار ذلك شرطا لاستكمال الاتفاق الإطار. وكشف مصدر سياسي مواكب عبر الشرق الأوسط عن أن ملف علي الطاهر بات شرطا أساسا لاستكمال بنود الاتفاق الإطاري، وسيتصدر مفاوضات روما فيما يتوقف مستقبل الجنوب على تجاوب الحزب مع هذا الطرح.
0: في الغضون كشف مسؤول أمني بارز عبر الجمهورية عن أن رسائل وصلت إلى المعنيين في لبنان تفيد بأن إسرائيل تستعد لعملية عسكرية لاحتلال ائتلال علي الطاهر بانتظار الضوء الأخضر الأمريكي، مع الحرص ألا تؤدي إلى نصف الاتفاق الإطاري، والترقب الأساسي هو لرد حزب الله وسط سباق زمني مع احتمال إبرام اتفاق إيراني أمريكي قد يؤثر مباشرة على جبهة الجنوب.
1: توازيا أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجولة الثامنة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ستعقد في إيطاليا نهاية أيلول المقبل. في الغضون أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن ما نسب من كلام في بعض وسائل الإعلام حول مضمون لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارته الأخيرة إلى واشنطن غير صحيح.
0: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا وتركزت على المنصوري وميفدون ومرتفعات علي الطاهر. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي الذي استمر حتى ساعات الصباح الأولى، واستهدف على مدى أكثر من ساعة وبشكل عنيف مرتفع علي الطاهر، كما طال تلة الدبشة ودوحة كفر رومان ومحيط ميفدون بالتزامن مع إلقاء قذائف مضيئة في سماء المنطقة. كذلك أغار الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة 4:30 فجرا مستهدفا بلدة المنصوري بثلاث غارات، بعد أن ألقت المحلقات الإسرائيلية مواد متفجرة فوق المنازل في منطقة مشاع المنصوري وفوق علي الطاهر. وقد شهد الجنوب اللبناني خلال ساعات الليل ويوم أمس تصعيدا وعدوانا واسعا، حيث قامت قوات الاحتلال بجرف وإحراق عشرات المنازل في بلدات بني حيان وزوتر الشرقية وبيت يحون ومشاع المنصوري، وألقت قنابل صوتية فوق كفر وياطر. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أمس وادي سلوكي ووادي الحجير ومحيط زوتر الشرقية وميفدون وأطراف برعشيط والمنصوري وميس الجبل وبيوت السياد وكفر شوبة، بالترافق مع حملة تمشيط واسعة طالت إلى هذه القرى والبلدات دير سريان وبني حيان وحداثة وعيت الجبل. أما في مسلسل الإبادة العمرانية وتدمير المنازل والمؤسسات، فقد نفذت قوات العدو الإسرائيلي أكثر من 6 تفجيرات ضخمة في بلدة بني حيان وأربعة في حداثة وفي الطيبي ومجدل زون وميس الجبل. إلى ذلك لم يغب الطيران المسير عن الأجواء الجنوبية ولا يزال يحلق على مستويات منخفضة ومتوسطة فوق العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: إلى البقاع، حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد سلسلة حرائق اشتعلت في مرتفعات البقاع الغربي وتحديدا في منطقة تومات نيحة جبل مشغرة وعين التيني، فيما أشارت معلومات غير رسمية إلى إلقاء مسيرات إسرائيلية مواد حارقة في المنطقة.
0: وليس بعيدا عن التصعيد جنوبا، أفادت وكالة التسنيم الإيرانية بأن طهران أبلغت عواصم إقليمية هي

0: أنقرة وبغداد والدوحة والرياض بأنها ستتعامل مع أي تدخل عسكري سوري في لبنان باعتباره تطورا من شأنه توسيع نطاق المواجهة إلى جغرافيا سوريا. وبحسب الوكالة حذرت إيران من أن أي مغامرة عسكرية سورية في لبنان ستؤدي إلى مواجهة إقليمية واسعة، مشيرة إلى أن الرد الإيراني المحتمل سيكون صاروخيا ويشمل أكثر من 100 هدف استراتيجي داخل سوريا من بينها القصر الرئاسي السوري.
1: من المفترض أن تشكل عطلة مجلس الوزراء التي تمتد حتى الأول من أيلول المقبل فرصة لتهدئة النفوس ومعالجة الإشكال الذي وقع بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشيل منسا، وقد دخل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على الخط لمنع تحول الإشكال إلى أزمة حكومية، فيما أكد سلام أن غياب منسا عن جلسات الحكومة لن يستمر طويلاً. وعقب الجلسة التي تغيب عنها وزير الدفاع تلا وزير الإعلام بول مرقس المقررات مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أعرب عن احترامه وتقديره لوزير الدفاع قائلا: لا أحد يصطاد في المياه العكرة، فنحن حكومة 24 ولسنا 24 حكومة، وهذا الأمر سيحل قريبا. كما أعلن مرقس أن الحكومة أقرت أبرز البنود المدرجة على جدول الأعمال.
0: وقبل انعقاد الجلسة زار الرئيس نواف سلام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، إلا أن بيان الرئاسة أتى خاليا من أي إشارة للخلاف، واقتصر على أن المباحثات بين الرئيسين اقتصرت على ملف الجنوب، وتطرق البحث إلى زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة في لبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد. وكان وزير الدفاع ميشيل منسا قد أصدر بيان اعتذار لأهالي شهداء الجيش، مؤكدا أنه لم يستطع إيصال صوتهم والدفاع عن حقهم كما يجب. واستقبل منسا قائد الجيش العماد رودولف هيكل على رأس وفد ضم أعضاء المجلس العسكري، وتوجه إليه العماد هيكل قائلا: لم ولن تخذل عائلة الشهداء أبدا، رفعت لنا رأسنا ورفعت رأس الجيش. وأوضح أن أهداف المؤسسة العسكرية وطنية وأنها تقوم على حماية لبنان وصون أمنه واستقراره، وشدد على أنه لا طائفة بين من يرتدي البزة المرقطة. فرد الوزير منسا مشددا على أن الجيش عصب الدولة، ثابت في أداء واجبه وتقديم التضحيات، داعيا إلى مزيد من التماسك داخل المؤسسة.
1: وفي تداعيات قانون العفو علمت الأخبار أن أهالي شهداء الجيش يحضرون لتحرك يهدف للضغط على رئيس الجمهورية لعدم توقيعه. قوانين بالجملة أقرت وفجرت غضبا داخل الحكومة وفي الشارع ربما في الأيام المقبلة عن العفو العام تحديدا. نسأل الخبير القانوني والدستوري الدكتور سعيد مالك. دكتور مالك صباح الخير.
2: صباح الخير لحضرتك والمستمعين الكرام.
1: كخبير قانوني، ما هي الثغرات التي تعتري قانون العفو العام، وهل يعني بعد إلغاء الإعدام وتخفيض المؤبد أن الإفلات من العقاب المستحق بات في متناول أيدي المجرمين؟
2: اليوم من الثابت والأكيد أن قانون العفو العام والذي صدر بعد قانون استبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة المشددة تعتريه الشوائب وتعتريه بعض الثغرات التي يجب مداراتها، إن كان لجهة صلاحية رئيس الجمهورية برد هذا القانون إلى مجلس النواب لإعادة قراءة ثانية، أو إن كان أيضا بالنسبة إلى ما يسمى صلاحية الطعن بهذا القانون أمام المجلس الدستوري، وصولا إلى تقديم اقتراح قانون معجل مكرر من أجل تعديل هذه الثغرات. هلأ اليوم من الثابت اليوم بالاطلاع على اليوم حيثيات هذا القانون يتبين جليا أنه منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ أول أدار 26، واستثنى العديد من الجرائم، ومنها الجرائم التي أحيلت إلى المجلس العدلي والقتل عمدا أو قصدا والجرائم العسكرية وجرائم الخيانة وسوى ذلك من الجرائم والتعدي على المال العام وتبييض الأموال. اليوم هناك ثغرات يفترض الإضاءة عليها بشكل ثابت وأكيد، ولكن اليوم تمكن هذا القانون من طي صفحة من الظلمية ومن المظلومية بحق فريق كبير من اللبنانيين وشريحة كبيرة من اللبنانيين.
0: نعم.
2: إن كان هناك مبدئيا من ثغرات ثابتة وأكيدة، اليوم دور رئيس الجمهورية برد هذا القانون إلى مجلس النواب حتى يصار إلى إعادة مناقشته وإقراره بالغالبية المطلقة استندا لأحكام المادة 57 من الدستور.
1: دكتور مالك، هل تعتقد بأن هذا القانون سيكبل يد المؤسسة العسكرية عند ملاحقة أي مجموعات إرهابية أو تجار مخدرات أو أي مجموعات خارجة عن القانون؟ سيدفع الجندي للتفكير مرتين قبل الإقدام على عمله بأن دماءه ستذهب هدرا؟
2: اليوم لا أعتقد على أن هذا الأمر سيذهب بهذا المنحى. أنا بالأساس سيدتي أنا ضد مبدأ العفو، لأنه اليوم هناك جريمة، هناك عقاب، ولكن هناك ظروف سياسية حتمت الذهاب باتجاه العفو العام،
1: وهو تقصير المحاكمات. التقصير في تسريع المحاكمات.
2: المرحلة الماضية التي شهدت مبدئيا الكثير من التظلم بحق شريحة كبيرة، إبان الولاية السورية من جهة وإبان قضاء حزب الله من جهة ثانية، كان لابد من طي هذه الصفحة لفتح صفحة دولة القانون. أنا اليوم ضد مبدأ ما يسمى العفو العام، لأن ذلك يؤدي إلى استسهال الجريمة، وأدعو مؤسسة الجيش إلى عدم النظر بهذا الموضوع بهذا الشكل. اليوم إقرار قانون العفو العام كانت له ظروفه، ويجب من الآن وصاعدا السعي إلى تسريع المحاكمات، السعي إلى إحقاق الحق وإلى إعطاء كل صاحب حق حقه.
1: الدكتور سعيد مالك، شكرا جزيلا لك.
2: كل الشكر.
0: بعد الضجة التي أحدثها قانون الإعلام بصيغته النهائية، كشف الوزير بول مرقس عبر إذاعتنا عن أن مجلس النواب لم يأخذ بأي من التعديلات التي طلب إدخالها على مشروع القانون والتي اتفق عليها مع نقابتي الصحافة والمحررين، مؤكدا أنه سيعمل من خلال مشروع قانون معجل مكرر على تعديل المواد التي تمس بحرية التعبير وسجن الصحفيين وتغريم المؤسسات الإعلامية مبالغ ضخمة.
3: أنا حالياً عم بعكف مع عدد من النواب على إعداد اقتراح قانون معجل لحتى يتقدم في القريب العاجل من أجل إدخال التعديلات المطلوبة يلي كنت قدمت فيها بالمجلس النيابي بهيئته العامة عند إقرار القانون، رح نتقدم فيه أيضاً هلأ بالتوازي حتى تعدل هالاقتراحات أو المكامن يلي بدنا نرجع نحسها. إنما ذلك لا يعني انه ما في تقدم كبير بالقانون اللي صدر، لكن هذه الفرحة لن تكتمل الا مع ادخال هذه التعديلات، وسأصر واواظب لحين ادخال هذه التعديلات، ودوري كوزير اعلام ضل احمل هالملاحظات الى مجلس النواب حتى يقتنع فيها، رغم انه لم يأخذ ولم يقتنع النواب فيها في الجولة الاولى. اصريت، اعترضت وتحفظت على المحضر، وهلأ رح أقدم هالنص الجديد. إنما بالوقت نفسه لازم نقول إنه المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة بحماية الإعلاميين وبطليعتها اليونسكو والاتحاد الأوروبي، وأيضا منظمات محلية مثل مهارات ومثل مؤسسة ميش دياء وأيضا منظمات أخرى، هودي أشادوا بصدور القانون.
1: هل الملاحظات التي ستعكفون على إدراجها بالنص تطال أيضا الغرامات المالية الكبيرة التي تهدد بإفلاس مؤسسات إعلامية؟
3: كل الملاحظات اللي وردت من المؤسسات الإعلامية ومن النقابات أنا منفتح أن أدخلها بالقانون الجديد، طبعا بموافقة مجلس النواب.
1: قانون إعادة هيكلة المصارف أقر، فيما المودعون ينتظرون عودة ودائعهم التي تتآكل يوما بعد يوم. قراءة مختصرة في مضامين القانون مع الدكتور نسيب غبريل. دكتور غبريل، صباح الخير.
4: صباح الخير وتحية لجميع مستمعين صوت كل لبنان.
1: هل القانون بصيغته الحالية قادر فعلا على إعادة الثقة بالقطاع المصرفي، أم أنه يعالج المصارف ولا يعالج أصل الأزمة؟
4: هو القانون إعادة هيكلة المصارف هو إطار المشروع القانون الأهم، وهو مشروع قانون استرداد الودائع. اليوم أقر مجلس النواب هذا الأسبوع التعديلات على مشروع قانون، على قانون صوت عليه أصلا منذ سنة، وضمنت هذه التعديلات مطالب صندوق النقد الدولي. واليوم يعلق تطبيق هذا القانون لغاية أقرار مشروع قانون استرداد الودائع. فالخطوة التالية يجب أن تكون الإسراع بالانتهاء من تعديلات مشروع قانون استرداد الودائع. واليوم هذا المشروع بلجنة وزارية، ليس في لجنة المال والموازنة، بلجنة وزارية عم بيعدلوا بنوده، وسيذهب إلى لجنة المال والموازنة مجددا لتعديلات إضافية وبعدين طرحه على الهيئة العامة. يعني أنا برأيي لن يقرر هذا القانون في الهيئة العامة قبل الفصل الأول من 2027، ولكن هو القانون الأهم الذي سيسمح بتطبيق قانون إعادة هيكلة المصارف.
1: هل يحمي عمليا صغار المودعين؟
4: بدنا نشوف شو هي التعديلات يلي ستكون على مشروع قانون استرداد الودائع. مثل ما هو، مثل ما انطرح بوافقت عليه الحكومة آخر السنة الماضية وحولته إلى مجلس النواب، هو قانون غير قابل للتطبيق لأنه بنص أنه أول $100,000 على 4 سنوات كلفتها $22 مليار. ومن أين ستأتي هذه الأموال؟ هي موضوع السيولة هو أهم نقطة بهذا القانون، مع أنه في حاجة لتعديلات أخرى إضاحات ببعض البنود، ولكن النقطة الأساسية من أين ستأتي هذه السيولة، لأن القانون بنص 60% ستأتي من مصرف لبنان و 40% من المصارف.
1: نعم، من هنا ربما مطالبة حاكم مصرف لبنان الدولة بسداد 25 مليار
4: في بالأول $16 مليار. بفتكر تم الاتفاق على آلية بهذا الموضوع، وفي تدقيق جنائي عم يحصل حاليا على المبالغ الأخرى المتوجبة على الدولة تجاه مصرف لبنان.
1: نعم. سؤال أخير دكتور غبريل. نعم تفضل.
4: وحاكم مصرف لبنان قال بخطاب منذ شهرين أنه مستعد مصرف لبنان يسيل كل الأصول اللي بيقدر يتصرف فيها لا يأمن السيولة لتسديد قسطه من استرداد الودائع. والمصارف أيضا يعني مضطرة أن تلاقي السيولة المطلوبة، ولكن اليوم السؤال أين مساهمة الدولة في هذا المشروع؟
1: نعم. سؤال أخير، ما عدد المصارف التي تعتقد أنها قادرة فعلا على الاستمرار بعد التدقيق بموازناتها وإعادة تقييم موجوداتها؟
4: هو من المبكر أعطاء رقم، لأنه بالأول مثل ما تفضلتي يجب تطبيق بنود قانون استرداد الودائع اللي اليوم بعده مشروع قانون. ومن ثم يأتي مشروع تطبيق القانون اللي أقر بمجلس النواب، مشروع قانون إعادة أو قانون إعادة هيكلة المصارف، وبعدين منشوف كم مصرف يستطيع الاستمرار.
1: الدكتور نسيب غبريل، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا.
1: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل حاملة الطائرات جورج دبليو بوش إلى الشرق الأوسط في إطار المداورة. في الغضون نقلت جيروزالم بوست عن القيادة المركزية الأمريكية أن التقارير بتصريح الأدميرال براد كوبر في خلال زيارته تل أبيب بأنه يدفع نحو ضرب إيران لجلبها إلى طاولة المفاوضات كاذبة. تزامنا كشف وزير الخزانة الأمريكية عن توجه لفرض إجراءات لم يسبق لها مثيل ضد إيران ستكون مزيجا من العزلة الاقتصادية والحصار في مضيق هرمز.
0: تحدثت وسائل إعلام عراقية عن دوي 5 انفجارات قوية نتيجة هجمات بطائرات مسيرة في أربيل. إلى اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية بتصدي القوات الحكومية لهجوم حوثي في جبهة البرح شرقي المخة، حيث تدور اشتباكات بين الطرفين.
1: يعتزم الموفد الرئاسي الأمريكي جاريد كوشنر زيارة مصر وإسرائيل الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن قطاع غزة، ويرافقه في الجولة رئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف وتوني بلير. في غضون ذلك، أفاد موقع أكسيوس بأن مسؤولين أمريكيين يمارسون ضغوطا على حماس لتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل، وسيبلغون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضرورة التقدم في تنفيذ الاتفاق مع حماس.
0: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.
1: إن
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. تنشط الرياح فيرتفع معها موج البحر. يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر خاصة فوق المرتفعات الشمالية.
1: ختاما تذكير بالعناوين: علي طاهر بين فكي الميدان والتفاوض، واشنطن تضغط وإسرائيل تناور، وتباين في الرؤية حول الوجود العسكري جنوبا. الجنوب أمام مفترق حاسم، وقف النار والمناطق التجريبية والحدود البرية على طاولة الاتصالات قبل روما 3. الحرس الثوري يهدد بحرب إقليمية إن تعرض حزب الله لهجوم سوري. الخلاف الحكومي تحت المظلة الرئاسية، عون يسعى إلى رأب الصدع بين سلام ومنسة ومنع انتقاله إلى أزمة داخل الحكومة. العفو العام بين المستفيدين والمستثنين، وحراك لذوي الشهداء الجيش طلبا لمنع توقيعه. إعادة هيكلة المصارف أمام الامتحان الأصعب، من يتحمل الخسائر وكيف تحمى حقوق المودعين. واشنطن نحو خنق إيران اقتصاديا، وكوشنير في القاهرة وتل أبيب الأسبوع المقبل للدفع باتفاق غزة.
0: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كولي لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سائل للجلي بريل لتر 200 ملي بدولارين و70 سنت، شامبو سانسيلك 600 ملي بدولارين و90 سنت.
1: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: قلبي.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي رياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.
2: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيعة ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: باي باي.
2: الفنان أمير يسبك يحيي سهرة عيد السيدة بكفر عقاب المتن الشمالي الجمعة 14 آب 2026.
4: بحياتي معك تتكوني.
2: للحجز 70-03-445-76-631-031 و 78-900-131.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بوزة تيرنيل لتر ب 4 دولار و70 سنت، جالون مي 10 لتر ب 70 سنت.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير، موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. يعود إلى بيروت اليوم رئيس لجنة التنسيق الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد آتيا من تل أبيب، حاملا أجوبة من إسرائيل على الطروحات اللبنانية على أن يمكث نحو أسبوع في لبنان في مهمة تهدف إلى تهيئة الأجواء لانعقاد الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما. أغار الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة 9 مستهدفا منطقة مشاع المنصوري، وسبق ذلك تحليق طيران مسير على مستوى منخفض جدا فوق بلدات المنصوري الليلة والحنية وفوق الخط الساحلي الجنوبي وصولا إلى صور. كشف وزير الأعلام بول مرقس عبر صوت كل لبنان أنه يعكف مع عدد من النواب على إعداد اقتراح قانون معجل لإدخال التعديلات المطلوبة إلى قانون الإعلام الجديد، وهو أطلع رئيس الجمهورية على هذه التعديلات مشددا على أن الفرحة بالقانون الجديد لن تكتمل قبل معالجة الثغرات وإقرار التعديلات. مرقس الذي أوضح أنه رفع إلى مجلس النواب ملاحظات ومطالب النقابات والمؤسسات الإعلامية، إلا أن النواب لم يأخذوا بها، ولا سيما اعتراض على المادة 104 والتي تبقي في حالات محددة إمكانية سجن الصحفيين، ولكنه أكد أنه سجل اعتراضه وتحفظه على محضر الجلسة، وقال إنه رغم وجود ثغرات إلا أن القانون الجديد يشكل خطوة أساسية في مسار تطوير القطاع بعد نحو 30 عاما على القانون السابق الذي لم يعد يواكب العصر الرقمي والتحولات الكبيرة التي شهدها الأعلام. أوضح الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك أن قانون العفو العام الذي صدر بعد قانون استبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة تعتريه بعض الثغرات، ما يستوجب على رئيس الجمهورية استخدام صلاحياته برد هذا القانون إلى مجلس النواب لإخضاعه لقراءة ثانية ومناقشته مجددا كما طعن بهذا القانون أمام المجلس الدستوري، وصولا إلى تقديم اقتراح قانون معجل مكرر من أجل تعديل هذه الثغرات. مالك وفي حديث إلى صوت كل لبنان أشار إلى أن هذا القانون تمكن من طي صفحة من المظلومية بحق العديد من اللبنانيين في إطار ظروف سياسية إبان الولاية السورية وسيطرة حزب الله على القضاء في المرحلة السابقة، ما حتم إقرار قانون عفو عام، لكنه أشار إلى أنه لا يؤيد مبدأ العفو العام لأنه يؤدي إلى استسهال الجريمة، داعيا إلى تسريع المحاكمات وإعطاء كل صاحب حقه في المرحلة المقبلة. أشار الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن قانون إعادة هيكلة المصارف أقر بتعديلات تضمنت مطالب صندوق النقد الدولي، إلا أن تطبيق هذا القانون يبقى معلقا إلى حين إقرار مشروع قانون استرداد الودائع، وبالتالي فإن الخطوة الثانية يجب أن تكون الإسراع بالانتهاء من تعديلات هذا المشروع المطروح اليوم على طاولة لجنة وزارية لتعديل بنوده تمهيدا حالته إلى لجنة المال والموازنة النيابية لمزيد من التعديلات قبل طرحه على الهيئة العامة، مستبعدا أن يقر هذا القانون قبل الفصل الأول من العام 2027.
4: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
2: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. في اليمن تواصل القوات الحكومية استهداف الحوثيين بالطيران المسير شرقي محافظة الجوف. ذكرت وسائل أعلام فلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت قرية شرقي قليلية شمالي الضفة الغربية وحولت أحد منازلها إلى سكنة عسكرية. نفت سنتكم أي وفيات على متن حاملة الطائرات إبراهام لينكولن كما أوردت بعض التقارير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت بالمسيرات سفينتين كانتا ترافقان سفنا في البحر الأسود وتحمل أسلحة للقوات الأوكرانية، كما استهدفت محطة قطار في ميناء إسماعيل الأوكراني تستخدم لشحن البضائع العسكرية. في المقابل أفادت وكالة ريا نوفوستي بسقوط قتيل وعشرة جرحى في هجمات بمسيرات أوكرانية استهدفت منطقة بلغورود الروسية في الساعات 24 الماضية. أعلن السفير الأمريكي لدى طوكيو الاعتراف بسيادة اليابان عن جزر كوريل المتنازع عليها مع روسيا. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جبني إدعم لوقية بدولار وتسعين سنت، جامبو حبش لوقية بدولار وتسعين سنت. حنين رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة، تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.

0: راسبتك.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فيلي بقر برازيلي الكيلو $15.90، شهبي بقر برازيلي الكيلو $8.90.
3: آخ خير، شو في؟
4: احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
5: انطوق، ليه بدعك لسانك؟
4: لاكل هيدا الكره. معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
6: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
1: صوت كل لبنان.
7: نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
8: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 14/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر بمليونين و458 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر بمليونين و476 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين و367 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و174 ألف ليرة.
7: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي رياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.

0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عباس نعر امتلت بلدي أصيل.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شعيرية 500 جرام ب 55 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت.

عم زمر لك جديد توني كيوين. عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. في قصر بعبدة اطلع الرئيس جوزيف عون من وزير الداخلية أحمد الحجار على الوضع الأمني وإجراءات السير وأوضاع البلديات والدعم اللازم لها. دعت منظمة Human Rights Watch الأمم المتحدة إلى إبقاء قوة حفظ السلام في لبنان. توضيحا لما يتم تداوله بشأن المواد الكيميائية منتهية الصلاحية العائدة إلى مؤسسة كهرباء لبنان، ولا سيما مادة فوسفات ثلاثي الصوديوم تريصوديوم فوسفات. أكدت وزارة البيئة والزراعة في بيان مشترك أن المواد موضع المعالجة المقترحة وفقا لبيانات السلامة الخاصة بها، وهي مواد كيميائية غير قابلة للانفجار وغير مشعة، وبالتالي لا تستدعي إثارة الهلع، إلا أن التعامل معها ونقلها ومعالجتها يجب أن يتم وفقا للأصول العلمية والقانونية وتحت إشراف الجهات المختصة، بما يضمن حماية البيئة بكافة عناصرها وسلامة الإنتاج الزراعي. وفي إطار الصلاحيات القانونية لكل من الوزارتين، تحدد وزارة البيئة الشروط والمعايير البيئية الواجب اعتمادها لمعالجة المواد المنتهية الصلاحية أو التخلص منها بطريقة سليمة بيئيا. حمل جدول أسعار المحروقات اليوم ارتفاعا بصفيحة البنزين بنوعيه 3000 ليرة والمزود 19000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أكتان 2,458,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,476,000 ليرة، المزود 2,367,000، أما قارورة الغاز 1,174,000 ليرة.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نوع نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أكدت طهران أنها تولي دبلوماسية أولوية قصوى وتواصل المفاوضات مع واشنطن عبر وسطاء، وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز، أكد الحرس الثوري الإيراني أن المضيق سيبقى مغلقا وأن أي تحرك لا يغيب عن أعين إيران. في غضون ذلك أوردت وول ستريت جورنال أن واشنطن بنت حرب إيران على 4 افتراضات خاطئة، أبرزها دفع النظام إلى تنازلات تهز صورته أمام مؤيديه. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مستوطنين أعادوا إقامة خيمة في بلدة قصرة بقضاء نابلس رغم دفع الجيش بكتيبة إضافية إلى المنطقة. إلى ذلك قال رئيس مجلس قرية كفر سور جنوبي طول كرم أن أكثر من 80 فلسطينيا يقطنون المنازل المهددة بالهدم. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: صوت كل لبنان.

0: حنين مع شادي معلوف.
1: بعض الذكريات لا تمضي، نحن فقط من يمضي إليها. وهيك برنامج حنين، بكل حلقة نقصد داخل كل شخص منكم أصدقاء المستمعين وعزيزاتي المستمعات، بمحاولة لبلوغ مكان لا تصل إليه السنوات ولا يغيره مرور الأيام، مكان بتسكن فيه أصوات حبيناها وأغنيات رافقتنا ووجوه غابت أو ما تزال موجودة لكن ترك أثر كبير بمجالة وبتاريخ الوطن. بحلقات حنين لا نستعيد الماضي، بل نستعيد شيئا منا، نذهب في اتجاه زمن لم يعد حاضرا لكنه لم يغادر الذاكرة والقلب. فرفقونا،
2: خدني معك، خدني على بلاد الهوى، قلب جرح

حنين. ب 21 تشرين الأول 1934 ولد المير فاروق رئيف أبي اللمع. والده طبيب تولى رئاسة النقابة، وكان أيضا نائب ووزير وسفير. والدته من أسرة بروتستانتية، والده ماروني، جده لوالده موحد درزي، وجدته لأبيه شهابية سنية من القريش.

0: تزوج من برازيلية أرثوذكسية من أصل لبناني، وله ابنتان لميا ومايا. بهالتركيب اللبنانية المنوعة عاش المير فاروق أبي اللمع، المحامي الحائز على إجازة بالقانون الفرنسي وأخرى بالقانون اللبناني ودبلوم بالقانون الدولي من جامعات لبنان وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. عام 1977 عينوا الرئيس الياس سركيس مديرا عاما للأمن العام، وسنة 1982 عينوا الرئيس أمين الجميل سفير للبنان بفرنسا، وعام 1988 كان الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين بزمن الحكومتين. بأول أيار 2007 غاب الأمير فاروق أبي اللمع لتبقى منه حكايات وذكريات عن لبنان بمراحل مختلفة من تاريخه الحديث. منها الذكريات ما رواه للإعلامي جورج صليبي بمقابلة معه عبر إذاعتنا ضمن برنامج الوجه الآخر، حلقة أذيعت ب 14 شباط 1999 بعد سنوات من ابتعاد المير فاروق عن الحياة السياسية والدبلوماسية وتفرغه ليوميات رجل متقاعد يعيش بهدوء ويمارس هوايته. بحنين عودة لمقتطفات من حديث المير فاروق أبي اللمع في الوجه الآخر مع جورج صليبي.
1: عندي مكتب محاماه، لأنه بعد ما استقلت من الدولة أعيد قيدي على جدول المحامين العاملين في بيروت. هون أصل إلى القول أنه فاتح مكتب محاماه بالاسم، يعني بس نسينا المحاماه صار لي 25 سنة مش فاتح كتاب قانون، بس يكون عندي مركز، يعني محل مطرح اقدر زود فيه نشاطات،
2: تقدر اتصالات اجتماعات معينة استقبالات
1: والى ما باقي الوقت. عندي بيت بضيعة حالات على شط البحر، انا من هاوي صيد السمك، عندي اصحاب اللي صيادين، كل ما بكون تقسموا لي من صيد سمك. بحب الجبل كتير، ياما ايام بطلع مثلا عجرود جبال أو جرود البترون، بقعد ساعات بتفرج على سائي على نهر على شجرة، بسموه بالفرنسية بيكوليك، يعني أتعشق الطبيعة، وبمشي وبسمع بأخبار وبقرأ جرايد وبستقبل أصحاب إلي.
2: حياة حلوة، ما هيك؟
1: حياة حلوة، ما يعني
2: ما بتحس إنه
1: حسيت نوع من الضجر إطلاقا،
2: ما بتحس إنه فيها متعة أكثر من الضغوطات السياسية؟
1: بطبيعة الحال
2: يعني هيك عايش على ذوقك، على راحتك.
1: على ذوقي، وما بحياتي امتلكني الضجر إطلاقا، لأنه كان المرحوم أبوي يقول هاللي عنده كتاب ما ممكن يتجر. وقت بيكون عندي فراغ بالوقت أنا بقرأ كتير، بقرأ قبل ما نام وبقرأ بالنهار.
2: المير فاروق أبي اللمع، أمراء أبي اللمع، هالألقاب الموجودة شو بقي منها اليوم؟
1: الألقاب ما بقي الألقاب، كان المرحوم أبوي
2: يعني بيفرحك اللقب؟
1: لا أطلاقاً،
2: يعني
1: أطلاقاً.
2: ولا عندك أهمية لأنه
1: لا بكتير يسأله ولا بعطي أهمية إطلاقاً. كان المرحوم أبوي يقول خير الأمراء أمير على نفسه، مش مهم تورة لقب. يعني اليوم أنا وقت كنت سفير ببريز مثلاً بعرف أعرق العائلة، بعض مأكد من أعرق العائلات الفرنسية اللي بتمتد جذورها إلى مئات السنين واللي حكمت فرنسا. ما بحيت شفت واحد من الأشخاص متمسك، ما عدا الختياري منهم، يعني بيكون عمره
2: تقليدي.
1: بس اليوم عصر علم وعصر كمبيوتر.
2: طب هالإمارة أو هاللقب هيدا لا شعوريا هل بنمي تفاصيل أو أشياء معينة بشخصية الإنسان؟
1: لا إطلاقا.
2: يعني إذا يمكن إذا شخص من هو صغير عم بتعيط له مير، يعني على مدى كل عمره، وكمان عايش بجو إنه هو من عائلة أمراء، يعني لا شعوريا هل بتأثر بشغلات معينة؟
1: لا،
2: بتعطي نوع من هيك الكبرياء أو
1: لا؟ إطلاقا إطلاقا، بتجعل يمكن أكثر تواضعا مما لو ما كان عندي اللقب. وين بيساعدني اللقب؟ ورح بضحكك، بالخارج مثلا بفرنسا بإسبانيا وقت بسافر بتعطي جواز سفرك مكتوب لمير الأمير. مرة واحد ببريز هيك بأوتيل كنت عم سجل الأوضة، فطلع شايف هيك قال لي بالفرنسي، قال لي أنت لبناني وأمير؟ قلت له نعم. قال لي عندك جمال كتير أو عندك بترول؟ قلت له عندي جمال وبترول، يعني اللخب بفرنسا بيفتكروا انه جاي من الشرق وامير انه جماله بترول بس عدا عن هيك شيء بيبتسم له الواحد بس ما بتعني لي شيء اطلاق.
2: لقائك مع امراء الغرب والعالم يعني بنعرف انه الامراء ببرا دايما اخبارهم على صفحات المجلات والجرائد يعني عندهم هالاهتمام بالصحافه العالميه برا. في عندك صداقات بتجمع بين الامير اللبناني من بيت ابي اللمع وبين امراء ببلدان برا ومين تحديدا؟
1: عندي بفرنسا مثلا اولاد الكونت دو باري اللي هو مرشح لخلافه الملكيه بفرنسا اولاده واصحابي مثلا بس بتاثر 10 مرات اكثر يمكن اذا تعشيت او تغديت مع ابنه للرئيس دوغول ابن الاميرال فيليب دوغول بياثر علي 100 مره اكثر من ابنه للكونت دو باري.
2: يعني مش مهم الالقاب؟
1: لا اطلاق.
2: إذا بدي أرجع لذكريات الأمير الصغير بزمن كان للإمارة وهج أكبر من هلأ ما هيك؟
1: كل شيء بالزمن كان الوهج أكتر سجو.
2: شو السبب أولك؟
1: ما بعرف الله بس
2: القيم يعني هل هو واقعي أنه بالزمانات كان الوهج أكتر ولا لأنه الإنسان عنده عامل الحنين لقبل
1: هلأ؟ أفتكر كان عنده وهج أكتر وكان مثلا على أيام المرحوم بي مثلا وقت كان وزير كان الوزير إلو تقلو إلو كلمته إلو نفوذه. اليوم ساعة 24 وزير ساعة 30 وزير فيما مضى مثلا الوزارة الماضية مثلا 30 وزير أنا صار لي 20 سنة بالشأن العام يمكن في 10 مش سامع باسمهم قبل يمكن النوعية تختلف
2: يعني في كان وهج أكبر للإشياء من زمان
1: بطريقة حال.
2: بس إذا بدي أرجع لذكرياتك أنت وصغير يعني مثلا بنعرف أنه في مرة كنت لعبت مع ملك العراق فيصل الثاني كمان مضلون. كان من عمرك مضلون. يعني كان في هيك شغلات معينة أحداث وقائع ذكريات هيك إلى هالوهج هيدي خبرنا عنها.
1: رح خبرك قصة حلوة كتير. عيام المرحوم الشيخ بشار الخوري إجا الملك فيصل العراق الثاني عمره 20 يمكن وإجا معه ولدته وإجا معه الأمير عبد الإله الوصي على العرش واستأجروا فيلا لبيت بستروس بعلي وهذا شاب عمره 10 سنين من اللي يقولوا أشخاص يلعبوا معه. وقت الشيخ بشار الخوري الله يرحمه اختار أنا وسيريل بستروس ابن صاحب القصر اللي استأجروا وناجي أري فرعون كنا نروح لعنده بهالحدائق نلعب وكان عنده بسكليت نحن بأيامها كان عندنا تروتينات بتعرف هيدي العدوليبان هو كان عنده بسكليت على 3 دوليب أميز منه بقى في مرة جدلنا أنه عيرنيها ما عيرنيها جيت بدي أشطويها يمكن بظرف 5 دقايق هيك كان في شي 4-5 دقايق من الحراس الملك طلعوا فيه شو عم تعمل والشيء يذكر بعد سنين سنة 58 دعا الرئيس كمين شمعون الله يرحمه إلى مؤتمر قمة عربية في بيروت وكان في وقت الملك فيصل العراق
2: نعم
1: وكان في الملك حسين الله يرحمه بقى دعيلون شباب انا ذاك من عمرنا عملون حفله خارج نطاق
2: البروتوكول
1: كان الرئيس شمعون كان القصر الجمهوري بالانطاري فعزمونا 30 واحد كنا 30 شاب وصبيه وفسروا لنا انه هلا بيوصل الملكين كانوا نازلين باوتيل سان جورج الملك فيصل والملك حسين وما بتحكوا معهم إلا ما هن يحكوا معكم وما بتقعدوا إذا هن واقفين ويعني وكان وقت مدير التشريفات السفير حيمري جورج حيمري هو عطينا هالدروس وإذ الساعة 8 نسمع هالموتوسيكلات وكنا بالطابع العلوي طبعا القصر الجمهوري بيفوت الملك حسين والملك فيصل وقفنا كلنا ما في حدا فتح تمه صاروا يسلموا علينا
2: ناطرين هن يحكونا متابعين التعليمات
1: بعدين صار في جو هيك مريح بقى تربت من الملك فيصل قلت له جنيت الملك أنا بعرفك من 20 سنة قال لي إزاي قلت له كنت اصطاف مع المرحومة ولدتك ووصي على العرش الأمير عبد الإله في فيلا بسوس بعلي ومديت إيدي على جيبتي وسحبت له صورة أنا وياه
2: أنت وصغار
1: أنا وصغار بعدها عندي صورة طلع فيها قال لي أنت فاروق كان لازم تاخذ لي الدراجة كنت عاوز تاخذ لي الدراجة
2: بعد 20 سنة بعد تذكرك بالدراجة
1: هجمت علي بطريقة

0: حنين.
1: يوم الأربعاء 30 تموز 2008 استضافت قاعة الأخوين رحباني بكنيسة مار الياس أنطلياس الشاعر والمؤلف والملحن منصور الرحباني بحفل لتوقيع 5 دواوين شعرية من تأليفه، وتخلل الأمسية قراءات لبعض قصائده بصوته، وبعد هالقصائد لحنت وصارت أغنيات: أنا الغريب الآخر، بحار الشتي، القصور المائية، أسافر وحدي ملكا، وقصائد مغنات للأخوين رحباني، هني عناوين هالكتب الخمسة. ومن قراءة الراحل منصور الرحباني لبعض القصائد المنشورة فيها خلال حفل التوقيع عام 2008 نسمع التسجيل التالي من أرشيف الإذاعة.
2: ويا دلة الخيال، لي فيك نجمة وفوق جلال الرمل منك صليب، يسمرني حب عليه إلى المدى، وبيت البساة الصالبي قريب، وأنت على ما تعلمين حبيبة، وكل مكان أنت فيه حبيب. إذا كان ذنبي أن حبك سيري، فكل ليالي العاشقين ذنوب، أتوب إلى ربي وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب. أنا يا عصفورة الشجر مثل عينيك بلا وطن، بي كما بالطفل تسربه أول الليل يد الوسر، واغتراب بي وبفرح كارتحال البحر بالسفر. أنا لا أرض ولا سكن، أنا عيناك وسكني. لملمت ذكر لقاء الأمس بالهدوء، ورحت أحضنها في الخافق التعب، أين تلوح من غيب وتغمرني بالدفء، بالضوء، بالأقمار، بالشهب. ما للعصافير تنو ثم تسألني، أهملت شعرك راحت هكتة القصب، رفوفها وفضول في تلفتها تثير بنحوها بعضا من العتب. حير أنا يا أنا والعين شاردة، أبكي وأضحك في سري بلا سبب أهوى. من قال إني ما ابتسمت له؟ دع فعانقني شوق إلى الهرب، نسيت من يده أن أسترد يدي، طال السلام وطالت رفة الهدوء. وطليت عب علبك بعد 20 سنة، اسأل إذا شافك حدا فيجلني، لا تقول منك هون عاصي، لا تقول منك هون بعد وعدراج صوتك وبعد طايرة فيك الدنيا.
3: وطليت عب علبك بعد 20 سنة،

0: حنين.
1: مواهب من كل لبنان، برنامج قدمته إذاعتنا ضوى فيه معد ومقدم حبيب ياغي على أصحاب المواهب الفنية والشعرية والثقافية بمختلف المدن والبلدات والقرى اللبنانية. بحلقة من هالبرنامج عن بلدة الدامور أطل الشاعر جريس البستاني وتحدث عن علاقته بضيعته وعودته إليها بعد سنوات التهجير، وتناول بعض ذكرياته مع الشعر الزجلي وشعراء القصيدة اللبنانية، وبالطبع مخل الحديث من شعر بصوت الشاعر. وجريس البستاني هو شاعر زجلي لبناني من مواليد الدامور عام 1937، نظم وغنى الشعر مع جوقات عدة، من بين جوقة حسون الوادي، جوقة الجبل، جوقة خليل روكوز، وجوقة القلعة. صدر له مجموعة من الدواوين الشعرية المطبوعة، وبقيت مئات القصائد الأخرى بذمة المنابر والمناسبات ووسائل الإعلام اللي نقلت حفلات وتسجلت فيها قصائده من إذاعة وتلفزيون، كما كتب عدد من أغنيات المسرحيات اللبنانية. منسمع بحنين الشاعر جريس البستاني بمواهب من كل لبنان من أرشيف إذاعتنا، وحلقة أذيعت ب 14 كانون الأول 2008.
2: أنا بالنسبة للضمور مداوم فيها على طول ليل نهار، سابر مع أهليها بأفراحها بأحزانها بجمعياتها بمدارسها بنواديها، تهجرنا ورجعنا لها بعد 90، أول ما صار في مجال نرجع رجعنا لها. بعدين الضمور كانت بوابة الشوف، بعدها بوابة الشوف لأنه منتصف الطريق بين صيدا وبيروت بالنص،
3: نعم،
2: وبتاني كتير للتراث وللفكر وللأدبة، وأول شهيد من الضمور سعيد عقل.
3: أكيد. ومين بالإضافة أستاذ جريس، يعني بعدك علاقة طيبة يمكن معهم، أو يمكن بعدك بتسمع لهم زجلياتهم أو بتقرأ لهم؟
2: بقرأ لهم، واللي بعدهم بسمع لهم يطول بعمرهم، واللي راحوا على طول بسمع لهم.
3: نعم.
2: وبقرأ لهم وان في شيء عنهم، لأنه ملم بمعرفتهم يعني، وهن اللي حببوني بالزجل من صغرتي.
3: كيف البداية كانت؟
2: بلشت بالزجل كان عمري بالعشرة 12 سنة، كانت جوقة شحرور الوادي على أيام علي الحج بعد وفاة الشحرور عاملة حفلة بالضمور بساحة كنيسة مريم خايل بالعيد، وكان الكارت بنص ليرة بهذاك الوقت، وما كانش معي أحضر الحفلة، معيش نص ليرة أحضر الحفلة يعني، رح صرت بوري محول الحفلة بدي فوت ما قدرت بسمع علي بيقول، ما كانش في كهرباء بهذيك الايام،
3: نعم،
2: على ناديل بسمع علي الحاج الله يرحمه بيقول يا عمي فيش عندكم ناديل، فيش اناره، معتم شوي الساحه. استغنمت الفرصه وضلال جاي على البيت في عندي انديل واخذته، وانا ورايح صرت ركب ردي بدي اقول له اياها لعلي الحاج، وين المسافه بيني وبين علي الحاج في 50 سنه يعني.
3: نعم.
2: ما وصلت لهونيك بلاقي علي على الباب بيقول لي اهلا وسهلا يا ابني الله يضوي عليك. كنت انا ركبت ردي بدي اقول له اياها، قلت له بربح للانديل جميل مش تيشف لك ويشف لي، لولا ما لاقي الانديل ما قدرت حضرت الحفله. حط ايده على كتفي بيطلع اقل من نص دقيقه وقال لي يا ابني الكبار الالهام انديلك كله مروي، إن شاء الله بتوصل عأيام مثل الأنديل الضوي.
3: نعم.
2: والحمد لله وصلنا، يمكن صلنا نضوي، إذا مش أنديل شمعة، إذا مش شمعة نوصى، على كل حال عم نضوي.
3: أكيد. على كل حال عم تعطي النور حضرتك الشاعر جريس البستاني بكتاباتك ورداتك، بس أيام الشاعر يعني دايما حلوة بتكون، هو يمكن بيجعلها كمان أحلى إذا ما كانت كتير حلوة مثل ما هو بده إياها. رجع هيك وصف لنا الأيام بالماضي، أيام الضمور بهداك الوقت، يمكن لما كان بعده الشعر الزجلي سيد الساحات.
2: كان سيد الساحات بالصهرات، وإن مكان ما كانش في منبر قبل شحرور الوادي. شحرور الوادي أسعد الخوري الفغالي هو اللي ركز منبر عالي، حط له أربع كراسي وعمل أربع شعراء وعمل دخولية، ما كانش في دخولية، يقعدوا على الأرض بالصهرات كانوا على مساند بديك الأيام ويغنوا. وأنا كنت بديك الأيام بالتسعة عشر سنين، وإن في صهرة أعرف إنه في حدا بده يغني أقصده وفوت أدحش حالي وجرب حركش إذا بقدر. وبعدين الضمور فيها كل المقومات إن تعملك شاعر يعني، إذا كان عندك ميل عندك كل شيء، بكفيك زهر الليمون، بكفيك السهل، بكفيك الأرميد، المعاملة الطيبة فيها. ومن هون إذا بتسمح لي في عندي بيت إذا ممكن، يعني إذا بنقلل الشرح ومنكتر الشعر يمكن يكون أحسن.
3: يلا تفضل.
2: بقول له صدق يا ابني ضيعتك بتدللك، وعقد ما بتستاهل بتتحملك، تزعل عليك نهار وبترضى نهار، هي امك اللي بتدوب تما تهملك، وكل من بحث مشروع فيها او قرار ما بينمضى الا ما رايك تسالك، من هيك لو بتبني بكل امكان دار وشركات تعتبرك مصانعها ملك، شو انت وجودك بعين الاعتبار لو لكنت ساكن بارقى منطقه وبيتك الك والراي فيها مش الك، ضمور من ماضيها الله زيادة محليها، وما في أحلى منها غير الدامور الساكن فيها.
1: حنين. بالجزء الأخير من حلقتنا محطة ثابتة بعنوان من أسطوانات زمان، وبها الحلقة العودة إلى العام 1982 وأسطوانة بعنوان توني حنا بالضيعة. هالأسطوانة الصادرة عن شركة صوت بيروت لأنطوان السماحة طبعت بأثينا اليونان، وتسجلت أغنيتها باستوديوات سوبر ديسك ديترويت ميشيغان الولايات المتحدة الأمريكية. على الغلافين الخارجيين لأسطوانة توني حنا بالضيعة مجموعة من صوره، بعضها منفرد وبعضها مع فرقة الدبكة من حفلاته، وصورة تجمع مع المايسترو رفيق حبيقة شريك الرحلة الفنية والنجاحات وأجمل الأغنيات. مجموعة كبيرة من الأعمال بتتضمنها الأسطوانة على الشكل التالي: شروال جدك يا جدي كلمات جورج خليل ألحان رفيق حبيقة، سكاتش يسعد صباحك، يسعد صباحك خليل فرحات رفيق حبيقة، الدلعونة رفيق حبيقة وفولكلور رفيق حبيقة، يا خيالي عماد شمس الدين رفيق حبيقة. وعلى الوجه التاني من الأسطوانة سكاتش يسعد صباحك تابع، العتيبة لبعلبكية رفيق حبيقة وفولكلور فولكلور، هلا بأم عيون السود رفيق حبيقة وفولكلور ألحان رفيق حبيقة، أني لنصو بتليفون رفيق حبيقة وفولكلور ألحان رفيق حبيقة، أبو الزلف أسعد السبعلي وفولكلور فولكلور، يم الفستان النيلي بطرس سلهب رفيق حبيقة، يا مهيرة الفوق الجبل فولكلور، كبرت وعمري صار كبير طعان أسعد رفيق حبيقة، يا غزي اليم الهيبة رفيق حبيقة وفولكلور رفيق حبيقة، وشروال جدك يا جدي إعادي كلمات جورج خليل ألحان رفيق حبيقة. التوزيع الموسيقي لهالأغنيات وقيادة الأوركسترا لرفيق حبيقة، تصميم الغلاف أنطوان جان سماحة، تصوير سامي باسيل وجوزيف الشمالي. هيدي كل المعلومات الواردة على أسطوانة توني حنا بالضيعة اللي اخترت لكم منها لنسمع بنهاية هالحلقة من حنين يسعد صباحك كلمات خليل فرحات وألحان رفيق حبيقة.

0: مثلك حدا.
1: مواد هالحلقة من حنين انتهت، وبالتالي انتهت حلقتنا، لكن الموعد بيتجدد بلقاء مقبل من برنامجنا. كل الأمنيات الطيبة وين ما كنتوا عم بتتابعونا. إلى اللقاء. شادي معلوف.

0: حنين عصوت كل لبنان. اترقبوا الحلقة المقبلة من برنامج حنين الجمعة 10:30 صباحا عبر أثير صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع إلى البرنامج عبر تطبيق VDL نيوز وموقع VDL نيوز.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يوميا بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلا RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: منسق جبهة جنوبيون مستقلون محمود شعيب في كلام يوصل: أنا أول من رفع دعوى على الشيخ نعيم قاسم، وابنتي خطفها حزب الله، هل من دولة بعد سلاح الحزب؟ كلام يوصل، الاثنين 4:45 بعد الظهر، مع أنطوان سعادي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سائل للجلي بريل لتر 200 ملي $2.70، شامبو سانسيلك 600 ملي $2.90.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888. عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: إنها 11:15 في صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. آتيا من إسرائيل، وصل رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد والوفد العسكري المرافق إلى عين التيني، حيث يلتقي الرئيس نبيه بري بحضور السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى. ويعمل كليرفيلد على تجهيز الأرضية لجولة المفاوضات الثامنة في روما نهاية أيلول المقبل، لجهة تثبيت وقف إطلاق النار وتحديد مناطق تجريبية جديدة. في السرايا الحكومية، التقى الرئيس نواف سلام صباح اليوم السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد والوفد العسكري المرافق. وجرى في خلال اللقاء البحث في الشق العسكري من الإطار التفاوضي والتطورات الميدانية في الجنوب، حيث شدد الرئيس سلام على ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير وتوسيع نطاق المناطق التجريبية ووضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. شن الطيران الإسرائيلي 8 غارات على بلدات المنصور الجنوبية منذ فجر اليوم. رأى المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة جان أرنو أن إقرار قانون الإعلام الجديد خطوة مهمة، وسيكون التطبيق الفعال عاملا أساسيا في صون حرية التعبير، ما من شأنه أن يعكس التقاليد الديمقراطية للبنان. أوقفت قوة من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي في المدفون شخصين ملقبين بأوباما والطبلوج بتهمة ترويج المخدرات في الشمال، وضبطت بحوزتهما كميات من سالفيا والكوكايين معدة للترويج. فاصل ونعود لمتابعة موجز الأخبار.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أمر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الجيش بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية بمستوطنات الضفة إلى الشرطة بقيادة الوزير إيتمار بن كفير. تزامنا أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأن مستوطنين يقيمون مجددا خيمة في بلدة قصرى بقضاء نابلس رغم دفع الجيش بكتيبة إضافية إلى المنطقة. وقالت هيئة البث إن الجيش لا يسيطر على الوضع في البلدة وإن المستوطنين ما زالوا في محيط المنازل. إلى ذلك أصيب ثلاثة صيادين بنيران زوارق حربية إسرائيلية على ساحل مدينة غزة بحسب ما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في القطاع. أعلنت وزارة الدفاع في لاتفيا أن مقاتلات التابعة للناتو أسقطت طائرة مسيرة فوق المجال الجوي شرقي البلاد. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

تعرف شو تذكرت؟ لما كنا مع هالة وسليمان راجعين من الباترون، قلتي لي يمكن هذا أحلى نهار بحياتي. لأ أنا أكيد كان أحلى نهار بحياتي.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: الفنان أمير يسبك يحيي سهرة عيد السيدة بكفرع آب المتن الشمالي الجمعة 14 آب 2026.
2: بحياتي ما عدت تكوني.
0: للحجز 70 0345 46 631 031 و 78 900 131. النائب السابق الدكتور مصطفى علوش تحت الضوء بين

الطب والسياسة مسيرة بمحطات مفصلية، لماذا يرى أن السنة اليوم أفضل بلا زعيم؟ وهل يخوض الانتخابات النيابية المقبلة؟ ماذا يقول بعد إقرار قانون العفو العام؟ وكيف يقرأ أبرز ملفات المرحلة؟ وفي ظل التحولات الإقليمية أي لبنان ينتظرنا؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

النائب السابق الدكتور مصطفى علوش تحت الضوء، بين الطب والسياسة، مسيرة بمحطات مفصلية. لماذا يرى أن السنة اليوم أفضل بلا زعيم؟ وهل يخوض الانتخابات النيابية المقبلة؟ ماذا يقول بعد إقرار قانون العفو العام؟ وكيف يقرأ أبرز ملفات المرحلة؟ وفي ظل التحولات الإقليمية، أي لبنان ينتظرنا؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ميري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: الصبح والعان.
1: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دوفي، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أوديفي تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

عم زمر لك جديد توني كيوين اليوم مع بوب فاينانس. كل شيء صار أسهل، فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بوزة تعنايل لتر ب 4 دولار و70 سنت، جالون مي 10 لتر ب 70 سنت.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أسعدتم أوقاتا عرض للأخبار من صوت كل لبنان. بدأ رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد والوفد العسكري المرافق جولة على المقار الرسمية، فالتقى بحضور السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى كل من الرئيسين نبيه بري ونواف سلام على يزور بعبدة بعد الظهر. السفير عيسى أكد من عين التيني الأجواء الإيجابية والمفاوضات مستمرة، لكننا لم نحدد بعد موعدا للجولة المقبلة. عيسى الذي لفت إلى تفهم الرئيس بري أضاف: قولوا لحزب الله يسلم سلاحه وبيوقف كل شيء، مشيرا إلى وجود لائحة مقتضبة من الدول التي ستشارك بآلية مراقبة تنفيذ الاتفاق الإطاري.
3: ما تحددت أي بلد بده يكون أو أي فرقة رح تعملها، بس صار محدد هلأ كم بلد عم نحكي معهم. في شورت ليست أكيد، الرئيس على طول متفاهم. مش قصة إيجابي ولا قصة إنه بس نشرح له شو عم بيصير على الأرض.
4: الجو إيجابي ولحد الماشي المفاوضات ما تحددت بعد، بس إنه قريبا.
2: وكان الوفد العسكري الأمريكي بقيادة الجنرال جوزيف كليرفيلد وحضور السفير ميشيل عيسى قد زار السرايا الحكومية، والتقى الرئيس نواف سلام وبحث معه في الشق العسكري من الإطار التفاوضي والتطورات الميدانية في الجنوب، حيث شدد الرئيس سلام على ضرورة وقف إسرائيل عملية التدمير وتوسيع نطاق المناطق التجريبية ووضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. في الجنوب شن الطيران الإسرائيلي 8 غارات على بلدة المنصور منذ فجر اليوم، كما استهدف بلدة مجد الزون. واليوم دعت منظمة Human Rights Watch الأمم المتحدة إلى إبقاء قوة حفظ السلام في لبنان. في الديمان التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قائد سرية أميون في قوى الأمن الداخلي العميد ميلاد نصر الله على رأس وفد، وأعرب الراعي في خلال اللقاء عن تقديره للدور الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي في خدمة المواطنين. توضيحا لما يتم تداوله بشأن المواد الكيميائية منتهية الصلاحية العائدة إلى مؤسسة كهرباء لبنان، ولا سيما مادة فوسفات ثلاثي الصوديوم تريسوديوم فوسفات، أكدت وزارة البيئة والزراعة في بيان مشترك أن المواد موضوع المعالجة المقترحة وفقا لبيانات السلامة الخاصة بها، وهي مواد كيميائية غير قابلة للانفجار وغير مشعة، وبالتالي لا تستدعي إثارة الهلع، إلا أن التعامل معها ونقلها ومعالجتها يجب أن يتم وفقا للأصول العلمية والقانونية وتحت إشراف الجهات المختصة، بما يتضمن حماية البيئة بكافة عناصرها وسلامة الإنتاج الزراعي. وفي الإطار الصلاحيات القانونية لكل من الوزارتين، تحدد وزارة البيئة الشروط والمعايير البيئية الواجب اعتمادها لمعالجة المواد المنتهية الصلاحية أو التخلص منها بطريقة سليمة بيئيا.
0: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أكدت طهران أنها تولي دبلوماسية أولوية قصوى وتواصل المفاوضات مع واشنطن عبر وسطاء. وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز، أكد الحرس الثوري الإيراني أن المضيق سيبقى مغلقا وأن أي تحرك لا يغيب عن أعين إيران. أدانت الجامعة العربية استهدف إيران لناقلتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز. تم إجلاء 1800 شخص وتم امتداد النيران على مساحة 300 هكتار غربي كولونيا الألمانية جراء الحرائق. ختام عرض الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: خير شو في؟
5: حكي لي ساكت، عمين عم تكذب؟
6: انطوق ليه بدعك لسانك؟
5: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
7: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة، تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.
1: لايك ما تفكر الدنيا باهرة
2: عن جد؟

النائب السابق الدكتور مصطفى علوش تحت الضوء. بين الطب والسياسة مسيرة بمحطات مفصلية. لماذا يرى أن السنة اليوم أفضل بلا زعيم؟ وهل يخوض الانتخابات النيابية المقبلة؟ ماذا يقول بعد إقرار قانون العفو العام؟ وكيف يقرأ أبرز ملفات المرحلة؟ وفي ظل التحولات الإقليمية أي لبنان ينتظرنا؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا إنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4 و3 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

تجميل وتبييض الأسنان، موضوع الحلقة المقبلة من كلينيك مع الدكتور ألبير الخوري وروني الخوري، 3:10 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة. الفنان أمير يسبك يحيي سهرة عيد الصيدة بكفر عقاب المتن الشمالي الجمعة 14 آب 2026. للحجز 70-03-445-76-631-031 و 78-900-131. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جبني إدعم لوقية بدولار و90 سنت، جامبو حبش لوقية بدولار و90 سنت.

0: التراث نعر امتلت بلد أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. أكد الرئيس نبيه بري بعد لقائه الوفد العسكري الأمريكي أن مفتاح الاستقرار يبقى بإلزام إسرائيل لوقف حربها والانسحاب إلى الحدود الدولية، لافتا إلى أن إسرائيل لم توقف خروقاتها واعتداءاتها على لبنان والجنوب منذ تشرين الثاني 2024. من جهة ثانية، وقع الرئيس بري القوانين التي جرى التصويت عليها في الجلسة التشريعية العامة، أبرزها اقتراح قانون منح عفو عام وتخفيض بعض العقوبات، واقتراح قانون الإعلام، اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام، والتعديلات التي أقرت في قانون إصلاح وضع المصارف. في السرايا الحكومية، عقد الرئيس نواف سلام اجتماعا خصص لمتابعة إعادة الإعمار في النبطي، مؤكدا أن النهوض بالمدينة يشكل أولوية أساسية ضمن مساعي النهوض بالجنوب وتثبيت عودة أهله إلى بلداتهم وقراهم، مشددا على أهمية دور المدينة كمركز للمحافظة وما تطلع به من وظائف إدارية واقتصادية وخدماتية. في خلال الاجتماع، تم الاتفاق على آليات لمتابعة وتنسيق العمل بين الجهات المعنية بما يسرع تنفيذ الإجراءات والمشاريع ذات الأولوية.
1: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: طالبت السعودية إيران بالوقف الفوري للانتهاكات في مضيق هرمز واحترام القانون الدولي، منبهة لأن تكرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطرا وتهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية. المملكة جددت تضامنها الكامل مع الإمارات فيما تتخذه للحفاظ على سيادتها وأمنها ومقدراتها. في الخبر الأخير، أفادت رويترز بأن ما من أدلة أمريكية أو تركية تؤكد مزاعم إسرائيل بشأن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شربي الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا إنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: خير شو في؟
2: احكي لي يا ساكت، عمين عم بتكذب؟
3: انطق ليه بدعت لسانك؟
2: لكل هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
5: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد.

0: المذيعة بهالفترة.
1: اسأل أكثر.
2: من يسيطر على مضيق هرمز؟ سؤال باتت واشنطن وطهران تقدمان له إجابتين متناقضتين تماما. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة فرضت سيطرة كاملة على المضيق، بل ويلوح بالإبقاء على هذه السيطرة، مما ترد طهران بأن الحديث الأمريكي لا يغير شيء في واقع الميدان، وأن هرمز لا يزال تحت السيطرة الإيرانية. وبين روايتين متصادمتين يحذر عباس عراقشي واشنطن من خطأ جديد في الحسابات، متهماً الاستخبارات الأمريكية بالفشل، بينما تؤكد طهران أن أي محاولة لانتزاع السيطرة على الممر بالقوة قد تعيد المنطقة إلى مواجهة مفتوحة. فهل نجحت واشنطن فعلاً في كسر أهم أوراق الضغط الإيرانية، أم أن إعلان السيطرة يسبق واقعاً عسكرياً أكثر تعقيداً؟ وهل أصبح مضيق هرمز نقطة الحسم في الصراع الأمريكي الإيراني أم شرارة لجولة مقبلة؟ ومباشرة مشاهدين إلى سؤال هذه الحلقة، يمكنكم المشاركة عبر التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com، والإجابة على السؤال التالي: من المسيطر على مضيق هرمز وحركة الملاحة فيه؟ السؤال الأول الجيش الأمريكي، والإجابة الثانية الحرس الثوري. مرحبا بكم مشاهدينا، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة. معي من طهران الأستاذ سعيد الشاوردي الخبير بالشأن الإيراني والدولي، وأيضا ضيفي من واشنطن عضو الحزب الجمهوري والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ ماركو مسعد. مرحبا بكم ضيفي، واسمحوا لي أن أبدأ مع ضيفي من واشنطن. أستاذ ماركو مرحبا بك مجددا، أبدأ معك بسؤال الحلقة: من الذي يسيطر على مضيق هرمز؟
3: اولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوه الكريمه، وتحياتي للضيف الكريم. يعني عندما نتحدث عن من يسيطر على مضيق هرمز سواء عسكريا، نقول بان بكل تاكيد الولايات المتحده الامريكيه لديها القدرات العسكريه الكبيره التي لا تدخل في مقارنه مع القدرات البحريه الايرانيه، وبكل تاكيد نعلم بان هناك وجود عسكري كبير يعني خارج المضيق لفرض الحصار البحري، وايضا هناك ايضا قدرات جويه سواء للقوات القدرات العسكريه الامريكيه سواء من سيارات او سواء من طائرات مقاتله من أحدث التراث. فإذن عسكرياً وعلى الورق الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر. لماذا؟ لأن لا أقول أنها تسيطر على مضيق هرمز بشكل مباشر، ولكن أي دخول وخروج بالنسبة للموانئ الإيرانية الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقول أو تضع الشروط، بما أن هناك حصار بحري. وأيضاً عندما نتحدث عن القدرات العسكرية، القوات العسكرية الأمريكية هي من تسيطر، ولكن هذا لا يعني بأن الجانب الإيراني أيضاً لا يسيطر. هو لا يسيطر، ولكن أيضاً يحاول أو لديه القدرات العسكرية أو لديه القدرات من اضطراب حركة الملاحة واضطراب أسواق النفط والمرور بشكل كبير في مضيق هرمز.
2: يعني نعم، سيطرة مشتركة يعني أستاذ مارك.
3: لا أقول سيطرة مشتركة، الجانب الأمريكي يسيطر عسكريا على الأرض، ولكن الجانب الإيراني لديه من القدرات لاضطراب حركة الملاحة واضطراب الثقة في المرور، وهذا أيضا أمر ليس لا يعني لا يمكن.
2: أسأل من باب لأنه ترامب يتحدث ويقول بأن أمريكا هي التي تسيطر على مضيق هرمز، هو يحسم الجدل في هذا الأمر.
3: يعني تصريحات دونالد ترامب ايضا دعنا نضعها في سياقها. دونالد ترامب يتحدث كثيرا للداخل الامريكي، ويتحدث كثيرا لاسواق النفط والطاقه في العالم وفي الداخل الامريكي ايضا. فاذا بكل تاكيد دونالد ترامب لديه اهداف اسباب كثيره من استدبار او على الاقل ترييح هذا السوق، والا يكون هناك ازمه ثقه وازمه اقتصاديه كبيره مما يحدث الان. ولكن بكل تاكيد عسكريا كما قلت الولايات المتحده الامريكيه لديها الباع، ولكن هذا لا ينفي بان ايران من الممكن ان تطلق صاروخ او مسيره هنا او هناك، مما يؤدي الى تعطيل حركه الملاحه. طيب، هذا بكل تأكيد أمر أو سيناريو غير مقبول على الإطلاق.
2: طيب أستاذ سعيد، أيضا تتحدث إيران وتقول بأنها هي المسيطرة على مضيق هرمز، وبالتالي كيف تفسرون هذا التصريح؟ بنفس التوقيت أمريكا تفرض حصار بحري، أتحدث اقتصاديا وأيضا عسكريا على إيران.
4: تحية طيبة لك السادة رانيا ولضيفك ولجميع المشاهدين. هو لو كانت الولايات المتحدة يعني مسيطرة على مضيق هرمز، إذن لماذا تفرض حصارا بحريا على إيران؟ يعني هذا الحصار جاء من قبل ترامب، قال بسبب أن إيران أقلقت المضيق فنحن سنعاقب إيران بحصار اقتصادي على موانئها. هذا الحصار الأمريكي لا زال مستمر. إذن نحن نسأل الأمريكيين، إذا كان يعني كلامكم صحيح وأنكم تسيطروا على المضيق، لماذا لا تنهوا الحصار؟ بعدين هو يعني هل قانونيا
2: ما كيف بدهم ينهوا الحصار الدولي؟ أستاذ سعيد، ما بالنهاية الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تفرض حصارها على إيران من أجل السيطرة على مضيق هرمز، ومنع إيران من السيطرة على هذا المضيق، وبالتالي بشكل أو بآخر الاستنتاج الوحيد يدعنا نذهب باتجاه نتيجة وحيدة، وهي أن أمريكا هي التي تفرض هذه السيطرة. لا أدري إلى أي حد تتفق أو تختلف في هذه الجزئية.
4: لا، بكل تأكيد كلام الأمريكيين غير صحيح تماما، وللأسف يعني هم يروجوا إلى كاذيب حول مضيق هرمز أنهم يسيطرون على هذا المضيق. صحيح أنهم ربما يعني تعبر بعض السفن التجارية أو ناقلات النفط الأمريكية الصغيرة، ولكن هم يتعاملون كاللصوص وكالقراصنة، وليس حركتهم كحركة طبيعية. يعني يطفئوا أجهزة السفن الأمريكية، طبعا تطفئ أجهزة التتبع وتمر من مكان بعيد عن إيران. يعني وتعلمين يعني أنت ربما تستطيع في الأسبوع أو في العشرة أيام تعبر لك يعني سفينة، سفينتين، ثلاثة، أربعة. هذا ليس مرور، المرور يجب أن تكون يعني بإمكانك أن تعبر لك يوميا عشرات السفن ومحملة بملايين البراميل من النفط. هذا لم يحدث حتى هذه اللحظة. ترامب عليه ضغوط داخل المجتمع الأمريكي، وهو يريد أن يقول لهم المضيق مفتوح. إيران تعرف أن المضيق مغلق ولن يفتح. والآن يعني قبل قليل محمد مخبر، وهو يعني هو مستشار السيد مجتبى خامنائي، نقل عن السيد مجتبى خامنائي قال الحرب ربما سوف لن تبقى على هذه الحالة، يعني لا حرب ولا سلم، ستكون حرب هجومية. يعني إيران ستهاجم الولايات المتحدة الأمريكية حتى لو أنها أرادت أن تنسحب. إيران تقول يجب أن تقبلوا بالشروط التي
2: يعني إيران تذهب باتجاه التصعيد
4: التي نجمت بسبب عدوانكم.
2: طيب
4: نعم، هو تصعيد لأن نحصل على التعويضات، لأن نحن قلنا لهم لا تهاجموننا.
2: طيب،
4: هذه الحرب غير مبررة وليست مدعومة من كل المجتمع الدولي.
2: سأعود إليك أستاذ سعيد.
4: إلا من قبل إسرائيل.
2: نعم أستاذ ماركوس، استمعت إلى ضيفي ماذا تحدث في جزئية قضية السيطرة على مضيق هرمز. فعليا أسمع رأيك بداية على ما تحدث.
3: الحديث أو هذه الرواية الإيرانية من يعني حرية المرور في المضيق أو ما شابه ذلك، بكل تأكيد هذه رواية سمعناها خلال الأشهر والأسابيع الماضية، ولكن بكل تأكيد عندما نتحدث عن حرية الملاحة، الولايات المتحدة الأمريكية بجانب الدول الخليجية بجانب أغلب دول العالم تريد حرية الملاحة في مضيق هرمز، بل بالعكس الصين وهي الحليف الأقوى بالنسبة لإيران لا تتحدث أي في أي شيء على الإطلاق يخص هذه الحرب، لا من قريب ولا من بعيد، إلا حرية الملاحة في مضيق هرمز. وانظر إلى البيانات الخارجية الصينية، فإذا بكل تأكيد هناك تأثير كبير على المرور. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية لم تنجح حتى الآن في الوصول إلى حرية الملاحة بشكل كامل، ولكن أيضا عندما نتحدث عن أن الأثر الاقتصادي الكبير للحصار البحري، إيران محاصرة بحريا لا يمكن أن تقدر أن تفعل أي شيء.
2: محاصرة بحريا أستاذ ماركو، لكن أمريكا لم تستطع حتى هذه اللحظة من حسم هذا الملف، ما الأسباب؟
3: بكل تأكيد الحرب ما زالت جارية، ولم نشهد انتهاء من هذه الحرب بعد، سواء كان بالعمليات العسكرية أو سواء بالمفاوضات، وهناك حرب يعني من يصرخ أولا كما نقول. وبكل تأكيد الجانب الإيراني لديه أزمة اقتصادية على مدار السنين، والآن يتم تفاقمها بشكل كبير بسبب أن هناك حصار بحري. يعني الجانب الإيراني يحاول أن يتمسك بورقة المضيق في حين أنه لا يقدر أن يصدر أو يستورد أي شيء على الإطلاق، وبكل تأكيد هذا أمر يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الإيراني. وعندما يعني عندما نحتاج دليل على ذلك، عندما كسر الرئيس دونالد ترامب الحصار البحري بعد توقيع على مذكرة التفاهم، كان هناك مفخرة من جانب المسؤولين الإيرانيين بأنهم نجحوا في تصدير برميل نفط وصلت إلى 55 مليون برميل نفط، وهذا أمر بكل تأكيد يعني ورد كثيرا من الأموال للجانب الإيراني. بكل تأكيد الجانب الإيراني يحتاج لأي شيء من أو لأي قدر من الأموال، سواء كان من خلال بيع النفط أو سواء كان من خلال رفع التجميد على الأموال الإيرانية المجمدة، ولكن الجانب إيران لا يأهدف كثيرا لمثل هكذا تصريحات. هو يريد أن يتمسك بورقة المضيق، لأن في اعتقادي لا
2: لكن بالنهاية أستاذ ماركو، إيران وضعت مجموعة من الشروط، هل سيقبل ترامب بشروط إيران؟
3: سيدتي الفاضلة، الشروط التي وضعتها إيران في اعتقادي الجانب الإيراني الآن بدأ يتحدث كنفس اللغة التي يتحدث بها دونالد ترامب. دونالد ترامب كان يدخل أي مفاوضات يرفع سقف المطالب حتى يضغط على الطرف الآخر ويصل إلى أرض وسط، أو على الأقل يصل إلى المطالب الأساسية التي يريدها بكل تأكيد. الجانب الإيراني يتحدث في مطالب غير واقعية وخيالية في بعض الأحيان. عندما نتحدث عن رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، تعويضات، وايضا الكثير من المطالب الايرانيه المختلفه يعني المربوطه فقط
4: واقعيه ان تعيد الاموال المسروقه، يعني هذا في منطقكم يعني هذا غير عادله.
3: دعني اكمل الفكره، انا قلت ما خياليه
4: عزيزي، يعني هذا يجب ان تخجلوا يعني انتم عن يعني اموال شعوب.
2: ساعود اليك استاذ سعيد، ساعطيك الفرصه للرد لو سمحت لي، فقط اكمل
3: استاذ ماركو. ما قصدته من مطالب خيالية، لأن كما قلت بأن هذه مطالب خيالية عندما نربطها بفتح المضيق. وبكل تأكيد رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة والتعويضات وكل ما شابه ذلك من ما يطلبه الجانب الإيراني، هذه مطالب خيالية. نعم الجانب الأمريكي لن يقوم بذلك عندما يتم ربط ذلك بفتح المضيق، ولكن من الممكن الحديث عن هذه المطالب والوصول إليها عندما نصل إلى اتفاق شامل وكامل يتضمن ملف النووي الإيراني، ملف الصواريخ الباليستي، ملف الميليشيات، وأيضا المضيق. ولكن عند وضع كل هذه المطالب أمام فقط المضيق، فهذا بكل تأكيد أمر طيب يكون مرفوض.
2: وصلت الفكرة أستاذ ماركو. أستاذ سعيد، فعليا بما تحدث به أستاذ ماركو فيه جزئية تحتاج إلى الإجابة من قبلك. إذا كانت فعلا إيران تريد الاستثمار في مضيق هرمز، هي لم تستثمر في هذا المضيق، هي حولته إلى ورقة قوة أكثر حتى من الملف النووي الإيراني. الكثير يتحدث بأن شروط إيران هي شروط تعجيزية، يعني إذا حدث عن رفع الحصار عن الموانئ، تعويضات إيران عن أضرار الحرب والضربات الأمريكية، قضية ملف إيران لبنان وغزة، الإفراج عن الأصول المجمدة في الخارج، كلها شروط من يتابع اليوم الملف الإيراني والمفاوضات التي تحدث يقول ما الذي تفاوض عليه إيران اليوم بشروط مرتفعة السقف إلى هذا الحد؟
4: لا أستاذ رانيا، يعني هذا الأمريكي هو حقيقة بسبب، لا أريد أن أقول الحماقات، ولكن بسبب أخطائه الاستراتيجية هو يعني يعظم الأزمة ويخلق مشاكل جديدة ويصعب الوصول إلى حلول. يعني نحن كنا قبل هذه الحرب، العدوان الأول والثاني الأمريكي الإسرائيلي، كانت قضية الملف النووي مشكلة واحدة، كنا نتفاوض، اقتربنا من حل، ولكن ترامب يأتي ويهاجم إيران، ويعتبرون من حقهم يعني تدمير البلاد والشعوب وفرض حصار، وكل هذا ليس أوهاما. يعني أنت عندما تدافع عن نفسك، عندما تقول للأمريكي لا تذبحني يا عزيزي، لا تقصف مدارسي، هاي مدارس فيها أطفال لا تقصفونها، يقولون لا نحن لن نستمع لهذا. هذا صحيح، الصحيح أن تدافع عن نفسك، أن لا تدافع عن نفسك. الصحيح في اعتقاد الأمريكي أن لا تمتلك سلاحا حتى تقليديا لتدافع عن نفسك. الصحيح في فكر الأمريكي أن تكون مجرما كنتنياهو وتمتلك ترسانة نووية أنت لوحدك في الشرق الأوسط. هذه القضايا التي تطالب بها إيران طيب، كلها قضايا عادلة ومن البديهيات، يعني
2: من الطبيعي أن تتحدث بمصالح إيران أستاذ سعيد، لكن في المنطقة هناك مصالح دول إقليمية، أتحدث عن الخليج. وإذا أردت أن أستثني حتى قضية موضوع مصالح الدول الإقليمية الموجودة، ألا تقلق إيران من حجم هذا الحصار المفروض عليها؟ ألا تخشى على اقتصادها؟ ألا تخشى على واقعها من الداخل اليوم في ظل هذا الضغط الكبير الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية؟
4: والله يعني هو الأمريكي بكل تأكيد لديه نوايا شريرة حقيقة وإرهابية وإجرامية تجاه الداخل الإيراني،
2: ولذلك سألت أليس من الأفضل أن تذهب إيران إلى تخفيض سقف هذه الشروط الموضوعة والوصول إلى اتفاق مع أمريكا؟
4: يا أستاذ رانيا، نحن لدينا تجربة تقترب من 50 عام مع هذا الأمريكي، نعرف كل شيء حوله. ربما العالم لا يعرف الأمريكي بقدر ما يعرفه الإيراني، لذلك نحن نعلم ماذا يخطط إليه عندما يقول تعالوا واعملوا اتفاق معي. هو الآن الأستاذ ماركو واضح تماما يقول اتفاق شامل. يعني ماذا اتفاق شامل؟ يعني نحن ليست لدينا قوة دفاعية، ويزودون إسرائيل بكل الأسلحة المتطورة وبطائرات الـF-35 حتى متى ما أرادت أن تضرب إصفهان وطهران ومشهد وتبريز وكل مكان. نحن لن ننخدع بهذا الكلام الجميل الذي يروج له الأمريكي أنه سيحصل عندكم ازدهار اقتصادي ورخاء وتعودون إلى نظام سويفت وغير ذلك. نحن أولا يجب أن ندافع عن قوتنا العسكرية الدفاعية لنحمي أنفسنا، هذا أولا. هذا اتفاق شامل وغير شامل، هذا لن يكون، هذه أوهام. الاتفاق طيب وصلت حول الفكرة. النووي نضمن أن لا يكون لدينا سلاح نووي، الأموال المسروقة على الأمريكي أن يعيدها، فتح الحصار، رفع الحصار، يظلمون الشعب الإيراني،
2: وصلت
4: حصارهم
2: الفكرة.
4: الإجرامي، يعني كيف للأمريكي حق أن يسيطر على مضيق هرمز وليس لإيران، والإيران لديها أطول شاطئ ألا تكون لديها حصة في إدارة هرمز؟ هذا
2: طيب
4: كلام
2: من هذه النقطة أستاذ ماركو، ما الذي يجعل أمريكا تقطع آلاف الأميال اليوم لتتحدث عن مصير مضيق هرمز؟ يعني كأننا نتحدث عن جزئية لها علاقة بأن دولة ما تخرج من شرق آسيا أو من أي مكان، من أي مكان في العالم إلى مضيق بنما وتقول أن لي مصالح هناك. ما الذي تفعله أمريكا في مضيق هرمز؟ لماذا لا تترك مساحة التفاوض لإيران ودول إقليمية في المنطقة لإدارة هذا المعبر المائي؟
3: يعني مثل هكذا أنواع من الأسئلة الحقيقة، يعني عندما يتحدث بها أي ضيف إيراني وله كل الاحترام، هو يتشابه مع سؤال مثلا لماذا تشرق الشمس من الشرق ولماذا تغرب من الغرب؟ أسئلة وجودية ليس في اعتقادي ليس لدي أي إجابة عليها. الولايات المتحدة الأمريكية أكبر قوة عسكرية وأكبر قوة سياسية.
2: هل يعطيها الحق بأن تتدخل في كل مكان أستاذ ماركو؟
3: لا، بكل تأكيد لا لا لا لا لا يعطيها الحق، ولكن يعطيها الحق بأن تتحرك للحفاظ على مصالحها كمثل أي دولة سوبر باور أو قوة كبرى في العالم.
2: لكنها بهذا الدخول في هذه الحرب تأثرت مجموعة من الدول الإقليمية على رأسها حلفائها. اليوم المتضرر الأكبر ليس إسرائيل، المتضرر الأكبر هم دول الخليج.
3: وبالمناسبة الدول الخليج تتماشى مع فكرة أن الولايات المتحدة الأمريكية يشتركان معا في حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهذا ما أكد عليه البيان الصادر من اجتماع مارك روبيو مع دول الخليج في بعد توقيع على مذكرة التفاهم. فإذا الحديث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت هذه الحرب ليست فيه بسبب أنه مضيق هرمز، ولكن بسبب أن الملف النووي الإيراني، أن إيران لديها حوالي 460 كيلو جرام من اليورانيوم على التخصيب، وأن إيران أيضا تستخدم هذه الصواريخ والمسيرات لي ليست للدفاع عن نفسها ولكن الهجوم ولمحاولة تبني دور قيادي في المنطقة. إيران أيضا لديها ميليشيات تحاول أن تزعزع بها استقرار العديد من الدول العربية، وشاركت أيضا في قتل مدنيين في هذه الدول، واخترقت سيادة هذه الدول. إذن لماذا إيران تقوم بدعم الميليشيات على سبيل المثال في العراق ولبنان وسوريا واليمن والكثير من الدول إن تم إتاحة لها الفرصة؟ هذا سؤال منطقي أيضا. ولكن عندما نتحدث عن أن كل دولة بتحاول الحفاظ على مصالحها، الولايات المتحدة الأمريكية دخلت هذه الحرب لكي لا تمتلك إيران القنبلة النووية. لماذا؟ لأن النظام السياسي في إيران بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية،
2: ما هو ترامب يا أستاذ ماركو لم يصل للحديث اليوم فقط عن النووي الإيراني، باتت الأولوية بالنسبة للإدارة الأمريكية وترامب على وجه الخصوص أن يفتح مضيق هرمز. حتى اليوم الحديث من البنتاغون يقول اليوم أن البحرية الأمريكية تستطيع مواصلة حصار الموانئ الإيرانية إلى أجل غير محدد، بالتالي نحن أمام اعتراف حقيقي بأن الحرب تحولت إلى حرب استنزاف. أمريكا قادرة على ذلك؟
3: هو السؤال إيران قادرة على ذلك؟ يعني عندما نقارن
2: أسألك الآن لك أكيد أنا سألت
4: إيران قادرة على فعل ذلك؟ نعم نعم نعم، إيران قادرة. إيران في داخل حدودها تدافع عن نفسها، ليست معتدية على أحد. هذه يعني فرق كبير بين ما تفعلونه أنتم وتقولون.
3: يعني أريد الإجابة على السؤال.
2: سأعود إليك أستاذ سعيد وسيكون إليك السؤال أستاذ ماركو، أكمل لو سمحت، لأن السؤال سيكون يعني لأستاذ سعيد. لكن إيران لحالها ولا حتكون مع حلفائها في المنطقة أذرعها الموجودة؟ سأعود إليك أستاذ سعيد.
3: أذرعها يعني عندما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على ذلك، الولايات المتحدة الأمريكية أكبر قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية في العالم، ولا يمكن ولا يوجد هناك مقارنة بين القدرات العسكرية ولا السياسية ولا الاقتصادية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هذا أمر يكون مفهوم تماما. ولكن هل الولايات المتحدة الأمريكية راضية أو تريد أن تتحمل التكلفة؟ هذا هو السؤال. الرئيس دونالد ترامب لا يريد أن يتحمل تكلفة سياسية عالية ولا اقتصادية ولا عسكرية. لماذا؟ لأنه لو كان يريد ذلك لكان تحول إلى حرب برية مفتوحة، وهل هناك اثنان يختلفان على ان هناك القدرات العسكريه الامريكيه قادره على الدخول الى ايران مهما كلفها ذلك، ولكن دونالد ترامب لا يريد ذلك، هو يريد ان يصل الى
2: نتائج. لا يريد ام ان هناك اسباب لوجستيه تمنع ذلك استاذ ماركو؟ يعني اليوم التسريبات التي تحدثت، لا اقول على لساني، القدرات العسكريه الامريكيه نقص الذخائر بات واضح اساسا ومعلن من قبل مصادر داخل الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث، وترامب طلب فتح تحقيق في هذا الأمر أيضا.
3: نقص الذخائر، نعم هذا مهم، هذا موضوع مهم في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ليس ما هو ليس بالشكل السيء الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام الأمريكية. لماذا؟ لأن هذا يعتبر نتاج عن تحقيقات استقصائية من مراكز أبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية وصحف يتحدثون عن كم تم بيع، على سبيل المثال كم قذيفة تم بيعها خلال العشر سنوات الماضية، متى آخر مرة يتم الرصد إطلاق هذه القذائف وإلى آخره.
2: وهذه مشكلة أخرى، يعني اليوم إذا كانت الإدارة الأمريكية لا تعرف هذه التفاصيل عن واقع مخزونها العسكري من الذخائر ودخلت هذه الحرب، هذه قضية أكبر لسه.
3: بالعكس تماما، ما أريد أن أقول بأن هذا يعني محاولات نتيجة عن محاولات استقصائية من مراكز أبحاث وصحف، وما أريد أن أقوله بأن هذا يكون بعيد كل البعد عن أرض الواقع. لماذا؟ لأن هناك قوانين في الولايات المتحدة الأمريكية بالمناسبة تمنع حتى على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أو أي مسؤول حالي أو سابق بأن يتحدث عن أرقام دقيقة بالفعل عن عدد المخزونات أو كيفية تصنيعها أو أماكن موجودها في على مستوى العالم. فإذا ما يتم الحديث عنه في وسائل الإعلام الأمريكية، نعم هناك مسألة من نقص المخزون، ولكن بكل تأكيد لا أحد يعلم ما هو النقص المخزون.
2: وسائل الإعلام الأمريكية تعلم أستاذ ماركو، ووسائل الإعلام الأمريكية تبحث في هذه التفاصيل وتنشر هذه المعلومات. سأعود إليك أستاذ ماركو. أستاذ سعيد، إيران قادرة فعلا لوحدها أم مع أذرعها في المنطقة أن تبقى بحرب استنزاف طويلة مع الولايات المتحدة الأمريكية بواقع اقتصادي الكل يعرفه من الداخل؟ هذه نقطة جدا مهمة تؤخذ في عين الاعتبار أستاذ سعيد.
4: الوضع الاقتصادي يتأثر بالحرب والعدوان الأمريكي والإرهاب والإجرام الأمريكي بكل تأكيد داخل إيران، وهذه جرائم حرب يجب حقيقة أن تحاسب عليها الولايات المتحدة عندما تحاصر شعبا وتمنع بيع النفط والغاز واستيراد المواد الغذائية والأدوية. هذه ليست أخلاق حتى في الحرب، هذه جرائم حرب يرتكبها نتنياهو وترامب حقيقة، والشعب الإيراني يكن الكره والعداء إلى هؤلاء الشياطين. هذا ما ألمسه أنا في إيران.
2: لكن الشعب يعني الإيراني اليوم أيضا بمرحلة ما أستاذ سعيد يريد البحث عن مساحة للعيش بهدوء بسلام. صحيح. بعيد عن أي تهديد.
4: نعم بكل تأكيد يا أستاذ رانيا، يعني أي إنسان في هذا العالم يتمنى الحرب وإراقة الدماء والصواريخ. وأنا يعني كنت هنا في طهران والغصب، كنت أخرج مع قناتكم الموقرة والقنوات الأخرى والغصب فوق رأسي والله، ولا أعلم في أي لحظة ربما يسقط علي صاروخ. الملايين من الناس مروا بهذه الظروف، لا أحد يريد هذا الوضع أن يستمر، ولكن أن تخيرني بين أن أستسلم لك حتى يعني تذبحني وبين أن أقاوم فأنا لن أستسلم حتى تذبحني.
2: جزء من قوة إيران في هذه المواجهة أستاذ سعيد أذرعها في المنطقة؟
4: يعني هم هذا التسمية أنا لا أوافق عليها، أذرع شعوب تعاني من الإرهاب الأمريكي والإسرائيلي وتدافع عن نفسها وتلقى دعما من قبل إيران، هم حلفاء لإيران لتحرير بلادهم يعني من الإجرام الإسرائيلي وأمريكا. فقط لدي تعليق على ما قاله الأستاذ ماركو، يعني يقول ويتفاخرون الأمريكيون أنه لا يمكن مقارنة قوة الولايات المتحدة بإيران لا اقتصاديا ولا عسكريا ولا استخباراتيا ولا أي شيء. صحيح هذا الكلام، ميزانية إيران تقريبا 1% مقارنة مع الولايات المتحدة. نعم. ولكن هذا الكلام يستدعي أعتقد أن ينتحر ترامب وقياداته العسكرية كلهم حقيقة، وأن لا يفتخروا بهذا الكلام. لماذا أنت عندما تكون ميزانيتك 100 مرة أكبر من الخصم والعدو ولم تستطيع أن تنتصر؟ فهذا لا يوجد فيه فقرا، هذا عار. هذا
2: لكن الأمر بشكل أو بآخر يدفعنا، ليست القضية قضية شعوب، يعني أريد أن أعلق عن هذه الجزئية. هي فصائل مسلحة، أتحدث عن حماس ترفض تسليم السلاح، أتحدث عن صراع لا يتوقف بين حزب الله وإسرائيل، ولا أتحدث عن الشعب اللبناني، أتحدث عن الفصائل العراقية وما يحصل، أتحدث عن الحوثيين وتهديداتهم بإغلاق باب المندب. نحن لا نتحدث هنا عن شعوب، نتحدث عن أذرع. بنص دقيقة لو سمحت أستاذ سعيد.
4: كل هؤلاء يا سادة رانيا خلفهم شعوب في لبنان حاضنة بالملايين تدعم حزب الله لأنه يواجه إسرائيل. كل الذين يصفطون هم من خيرة شباب حزب الله. هؤلاء لم يذهبوا حتى يكسبوا غنائم، يقدموا أرواحهم من أجل لبنان.
2: طيب.
4: في
2: أستاذ
4: العراق
2: ماركو.
4: أيضا هناك اعتداءات أمريكية على
2: وصلت
4: العراق.
2: الفكرة
4: في
2: أستاذ
4: اليمن سعيد. هناك حصار على الشعب اليمني.
2: طيب وصلت الفكرة أستاذ ماركو. يقول وراءهم شعوب، هذه الفصائل، هذه التنظيمات، أذرع إيران، يقول أن وراءهم شعوب.
3: الحديث عن الشعوب في هذه الدول بكل تأكيد أمر يحرج القيادة الإيرانية، لأن دخول إيران في أي دولة من الدول يكون عن طريق السلاح وعن طريق الصواريخ والمسيرات وعن طريق القتل والتجويع والترحيل والتهجير. لا أعتقد بأن إيران دخلت في يوم من الأيام في هذه البلاد ببناء مستشفى أو بناء مدرسة أو بناء أو محاولة البناء العمل على تحسين حياة الشعوب الذي تحدث عنهم الضيف الكريم. ويعني كما تحدثنا أيضا الحديث عن الشعوب أصلاً أمر يكون مختلف، لأن نتحدث عن الشعب الإيراني. إيران منذ أو النظام الإيراني منذ عام 1979 يعني كم مليار دولار تم صرفه على هذه الصواريخ والمسيرات وهذا المشروع الإيراني الذي بدأ في الفشل وبدأ في الاختفاء في الحقيقة.
2: طيب وماذا عن إسرائيل؟ أستاذ ماركو، يعني إذا أريد أن أتحدث، تحدثنا عن أذرع لإيران موجودة في المنطقة، ماذا عن إسرائيل؟
3: ماذا
2: بالنسبة لأمريكا
3: يعني
2: طبعاً؟
3: أين السؤال؟
2: أتحدث ماذا عن إسرائيل بالنسبة لأمريكا؟ اسمح لي أستاذ سعيد، أستاذ سعيد لو سمحت تفضل. أستاذ ماركو
3: لا أدافع هنا عن إسرائيل، هذا موقف الشخصي، لكن سياسيا الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد لديها علاقات وثيقة ونحتاج حلقات للبحث عن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وهذا أمر بكل تأكيد.
2: ويسمح لإسرائيل ما لا يسمح لأذرع إيران في المنطقة؟ أستاذ ماركو سريعا لو سمحت.
3: نتحدث هنا عن تاني، أنا لا دافع عن موقف إسرائيل، ولكن بالنسبة للموقف الأمريكي، إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية دولة تحاول الحفاظ عن نفسها، ولكن بالنسبة للميليشيات هذا أمر يكون خارج القانون.
2: نعم انتهى الوقت، ابقيا معي لو سمحتما، ومباشرة إلى سؤال الحلقة. السؤال كان: من المسيطر على مضيق هرمز وحركة الملاحة فيه بالفعل؟ الإجابات أتت على الشكل الآتي: الجيش الأمريكي 16%، الحرس الثوري 84%. أشكر لكما يعني وجودكم معنا في هذه الحلقة، ضيفي الأستاذ ماركو مسعد عضو الحزب الجمهوري والباحث في العلاقات الدولية، شكرا لك، والشكر موصول أيضا لسعيد الشاوردي الخبير في الشأن الإيراني والدولي، شكرا لكما، والشكر أيضا موصول لكم متابعينا. إلى اللقاء.
0: كنا عبر صوت كلبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كلبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
5: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما، عصوت كل لبنان.

خاطرة زعل اللي شايف فيا أكتر من مرة ورد حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا لا بل بعطبة من فضة الدم لو حب بدأ

الرئيس الإقليمي لرهبانية الكرمليين الحفاظ بلبنان الأب ميشيل عبود ضيف وجوه البلد. بعد رئاسة كاريتاس كيف عم بيتابع رسالته الإنسانية والاجتماعية بين الحياة الكهنوتية واليوميات الدنيوية؟ كيف بيرضي رجل دين الله والإنسان؟ وشو أهمية الإعلام ودوره بالكنيسة المعاصرة؟ وجوه البلد تنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد على صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888. عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فورا عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
4: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فيليه بقر برازيلي الكيلو ب $15.90، شهبايي بقر برازيلي الكيلو ب $8.90.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: هذه نشرة أخبار الثانية والربع من صوتي كل لبنان ليوم الجمعة 14 من آب 2026، تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع جنان جوان ومريم آل علي جبور ومن تنفيذ إلي طنوس.

إصرار أمريكي على نزع سلاح حزب الله ولا تقدم منتظرا في اتفاق الإطار والمناطق التجريبية. بر مفتاح الاستقرار بيد إسرائيل. سلام مستقبلا كليرفيلد وعيسى، ندعو إلى تحديد موعد واضح للانسحاب الإسرائيلي. إعادة إعمار النبطي حضرت في اجتماع في السراي الحكومي. الأقساط المدرسية وفق مزاجية ورحمة المدارس. المواد الكيميائية في بصر ليست متفجرة ولا مشعة. في عز آب أمطار في البقاع وجرود كسروان وتحذير من الانزلاقات. إيران ما زالت تول المفاوضات الأولوية وتقول لكن مضيق هرمز تحت أعيننا.

0: لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: تحية طيبة. قولوا لحزب الله يسلم سلاحه وبيوقف كل شيء. هذا الجواب الحاسم الذي جاء على لسان السفير الأمريكي ميشيل عيسى من عين التيني ردا على سؤال عن موعد وقف الاعتداءات يدل على الإصرار الأمريكي على نزع سلاح حزب الله قبل الانتقال إلى أي خطوة أخرى، وإلا فإن التصعيد جنوبا سيبقى على حاله. كلام عيسى الحاسم جاء خلال مرافقته الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد في زياراته المقرات الرسمية إثر عودته من تل أبيب، متأبطاً الرد على المطالب اللبنانية التي حملها إلى المسؤولين الإسرائيليين بعد زيارته لبنان أول من أمس. أما الرئيس نبيه بري فأكد بعيد لقائه كليرفيلد أن مفتاح الاستقرار هو بيد إسرائيل، ويأتي كل ذلك في ظل رسائل أفيدة بأنها وصلت إلى لبنان وتشير إلى أن إسرائيل تستعد لخوض معركة لاحتلال تلال علي الطاهر تزامنا مع اشتراطها عدم الانتقال إلى أي منطقة تجريبية أخرى تتعدى منطقة زوتر الغربية قبل تسليم التلة المذكورة للجيش اللبناني والتحقق من نتائج المرحلة الأولى من المناطق التجريبية. ومن المنتظر أن تتقدم العقبات على الإيجابيات للجولة الثامنة من المفاوضات مع إسرائيل في روما، والتي قد لا تكون في نهاية أيلول المقبل بحسب السفير الأمريكي، وذلك مع العد العكسي للانتخابات الإسرائيلية. على الخط الداخلي، الخلاف الحكومي على خلفية قانون العفو العام يتجه نحو الاحتواء، في حين يعكف وزير الإعلام على التعديلات على قانون الإعلام. أما ملف الودائع فقد دخل في دائرة الانتظار لقانون الفجوة المالية. والتفاصيل مع مريم.
1: في التفاصيل يا جنان، يواصل رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد والوفد العسكري المرافق جولتها على المقر الرسمية. التقى بحضور السفير الأمريكي ميشيل عيسى كلا من الرئيسين نبيه بري ونواف سلام على يزور قصر بعبدة بعد ظهر اليوم. السفير عيسى أكد من عين التيني أن الأجواء إيجابية، المفاوضات مستمرة، لكننا لم نحدد بعد موعدا للجولة المقبلة. عيسى الذي لفت إلى تفهم الرئيس بري رد على سؤال عن موعد وقف الاعتداءات الإسرائيلية قائلا: قولوا لحزب الله يسلم سلاحه وبيوقف كل شيء، مشيرا إلى وجود لائحة مقتضبة من الدول التي ستشارك بآلية مراقبة تنفيذ الاتفاق الإطاري.
2: ما تحددت أي بلد بده يكون أو أي فرقة رح تعملها، بس صار محدد هلا كم بلد عم نحكي معهم في شورت ليست. أكيد الرئيس على طول متفاهم، مش قصة إيجابي ولا قصة إنه بس نشرح له شو عم بيصير على الأرض.
3: الجو إيجابي ولحد الماشي المفاوضات ما تحددت بعد، بس إنه قريبا.
0: الرئيس نبيه بري أكد بعد لقائه الوفد الأمريكي أن مفتاح الاستقرار يبقى بإلزام إسرائيل وقف حربها والانسحاب إلى الحدود الدولية، لافتا إلى أن إسرائيل لم توقف خروقاتها واعتداءاتها على لبنان والجنوب منذ 20 الثاني 2024. مصادر صحافية مطلعة على أجواء الزيارة أشارت إلى دور السفير عيسى لا يأتي في إطار وساطة بالمعنى التقليدي بقدر ما يتمثل في نقل الرسائل الأمريكية والإسرائيلية إلى لبنان، مشيرة إلى أن الحديث عن السيطرة على مناطق أو عن مناطق تجريبية ليس سوى تفصيل فيما يبقى موضوع السلاح هو جوهر المطالب. وتشير المصادر إلى أن الولايات المتحدة لا تريد للمفاوضات أن تسقط. وكان كليرفيلد قد زار السراي بحضور عيسى والتقى الرئيس نواف سلام باحثا معه في الشق العسكري من الإطار التفاوضي. الرئيس سلام شدد على ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير وتوسيع نطاق المناطق التجريبية، وضع جدول زمني واضح للانسحاب من الأراضي اللبنانية، علما أن كليرفيلد وصل إلى بيروت آتيا من تل أبيب حيث أجرى سلسلة لقاءات من دون جواب إيجابي بشأن توسيع المنطقة التجريبية في ظل إصرار إسرائيل على استكمال التحقق من المنطقة الأولى، في حين لم تظهر أي مؤشرات على تراجع الاعتداءات في جنوب لبنان.
1: في غضون ذلك، دعت Human Rights Watch الأمم المتحدة إلى إبقاء قوة لحفظ السلام في لبنان بعد انتهاء ولاية بعثة يونيفيل هذا العام. مدير شؤون الأمم المتحدة في المنظمة أوضح أن إنهاء عمل يونيفيل من دون وجود قوة دولية قوية بديلة يعني فعليا ترك ملايين المدنيين اللبنانيين اللبنانيين يواجهون مصيرا مجهولا ربما كارثيا. وفي الجنوب التصعيد الإسرائيلي على حاله، التفاصيل مع حسين معنا.
4: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي وبالغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، واستهدف اليوم بلدة المنصوري ومنطقة المشاع فيها بثماني غارات. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية اليوم بلدات بني حيان وأطراف زبقين وميفدون وحداثة وتلة الدبشة ودوحة كفر الرمان ومرتفع علي الطاهر الذي تعرض لقصف مدفعي عنيف مع قذائف ضوئية وحارقة. وتزامن ذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت علي الطاهر وحداثة وميفدون ومشاع المنصوري وعيت الجبل. أما في مسلسل الإبادة العمرانية ونسف المنازل، فقد نفذت اليوم قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات استهدفت بني حيان وحداثة ومشاع المنصوري ومحيط مركب رب 30 والطيبي.

0: حسيني معنا صوت كل لبنان.
1: في قصر بعبدة اطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون من وزير الداخلية أحمد الحجار على الوضع الأمني وإجراءات السير وأوضاع البلديات والدعم اللازم لها. هذا وراء المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة جان أرنو أن إقرار قانون الإعلام الجديد خطوة مهمة، وسيكون التطبيق الفعال عاملا أساسيا في صون حرية التعبير، ما من شأنه أن يعكس التقاليد الديمقراطية للبنان. واليوم كشف وزير الإعلام بول مرقس عبر صوت كل لبنان أنه يعكف مع عدد من النواب على إعداد اقتراح قانون معجل لإدخال التعديلات إلى قانون الإعلام الجديد، مشددا على أن الفرحة بالقانون لن تكتمل قبل معالجة الثغرات.
2: أنا حالياً عم بعكف مع عدد من النواب على إعداد اقتراح قانون معجل لحتى يتقدم في القريب العاجل من أجل إدخال التعديلات المطلوبة يلي كنت تقدمت فيها بالمجلس النيابي بهيئته العامة عند إقرار القانون، رح نتقدم فيه أيضاً هلأ بالتوازي حتى تعدل هالاقتراحات أو المكامن يلي بدنا نرجع نحلها. إنما ذلك لا يعني إنه ما في تقدم كبير بالقانون اللي صدر، لكن هذه الفرحة لن تكتمل إلا مع إدخال هذه التعديلات، رغم إنه لم يأخذ ولم يقتنع النواب فيها في الجولة الأولى. أصريت، اعترضت وتحفظت على المحضر، وهلأ رح أقدم هالنص الجديد.
3: وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين التي جرى التصويت عليها في الجلسة التشريعية العامة، أبرزها قانون منح عفو عام، إذن اقتراح قانون منح عفو عام وتخفيض بعض العقوبات، واقتراح قانون الإعلام، اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام، التعديلات التي أقرت في قانون إصلاح وضع المصارف. في السرايا الحكومية عقد الرئيس نواف سلام اجتماعا خصص لمتابعة إعادة الإعمار في النبطية، مؤكدا أن النهوض بالمدينة يشكل أولوية أساسية ضمن مساعي النهوض بالجنوب وتثبيت عودة أهله إلى بلداتهم وقراهم، مشددا على أهمية دور المدينة كمركز للمحافظة وما تطلع به من وظائف إدارية واقتصادية وخدماتية. خلال الاجتماع تم الاتفاق على آليات لمتابعة وتنسيق العمل بين الجهات المعنية بما يسرع تنفيذ الإجراءات والمشاريع ذات الأولوية.
1: في جديد قانون العفو العام، أوضح الخبير الدستوري سعيد مالك أن القانون يتضمن ثغرات عدة تستوجب على رئيس الجمهورية رد القانون والطعن به أمام المجلس الدستوري وصولا إلى تقديم اقتراح قانون معجل مكرر من أجل تعديله. مالك تحدث إلى صوت كل لبنان.
4: يجب أن تصدر استنابات من قبل النيابة العامة التمييزية إلى قيادة الجيش والقوى الأمنية من أجل الدخول إلى هذه المنازل، وليس باستطاعة القوى الأمنية أن تدخل دون إذن قضائي واستنابات قضائية تصدر عن النيابة العامة التمييزية.
3: أشار الخبير الاقتصادي نسيب غبريل في حديث إلى إذاعتنا إلى أن قانون إعادة هيكلة المصارف أقر بتعديلات تضمنت مطالب صندوق النقد الدولي، إلا أن تطبيق هذا القانون يبقى معلقا إلى حين إقرار مشروع قانون استرداد الودائع.
5: المشروع القانون الأهم وهو مشروع قانون استرداد الودائع، اليوم أقر مجلس النواب هذا الأسبوع التعديلات على قانون صوت عليه أصلا منذ سنة، ضمنت هذه التعديلات مطالب صندوق النقد الدولي، واليوم يعلق تطبيق هذا القانون لغاية إقرار مشروع قانون استرداد الودائع. فالخطوة التالية يجب أن تكون الإسراع بالانتهاء من تعديلات مشروع قانون استرداد الودائع، واليوم هذا المشروع بلجنة وزارية، ليس في لجنة المال والموازنة، بلجنة وزارية عم بعدله بنوده، وسيذهب إلى لجنة المال والموازنة مجددا لتعديل إضافية وبعدين طرحه على الهيئة العامة. يعني أنا برأيي لن يقر هذا القانون في الهيئة العامة قبل الفصل الأول من 2027، ولكن هو القانون الأهم الذي سيسمح بتطبيق قانون إعادة هيكلة المصارف.
3: يتصدر ارتفاع الأقساط المدرسية المشهد، يعود التحدي إلى دور لجان الأهل في المدارس. هذا التقرير لليلى الدهوك.
6: ناقوس الأقساط المدرسية يدق على مشارف العام الدراسي الجديد بين رواتب متآكلة تلامس الحد الأدنى لدى شريحة واسعة من اللبنانيين، وبين حق الطلاب في التعليم والمضي قدما نحو المستقبل. صوت كل لبنان نقلت صوت الأهالي.
7: دارس، كل مين ايده قالوا هيدا بزيد 400 هيدا 700، كل واحد عم بزيد على زوا، ما في رقابه. ابني صار بروفي هالسنه سجون، نقلته ورحته سنوات بعدات، شو بدي اعمل؟ ما عندي غير حل. وبنتي تركتها بالمدرسه صار تصير تروازيم، يعني اكيد بنقلها كلنا هيدي الحلول انه نفل من المدارس الكاثوليكيه. هالزيادات العشوائيه ما بعرف عشو، ومعاشاتنا كوظيفه الدوله قرت من هيك ما في.

0: أقساط سنة 2026 صارت تقريبا قد الأقساط ما قبل 2019، وبرضو بعدهم عم بيحطوا زيادات. تسأليهم بيقولولك طب ما هالغلا ما هالزيادات علينا وعليكم، أنتوا عم بتحصلوها منا، نحن من وين بدنا نحصلها؟
1: أزمة الزيادة المدرسية تضع لجان الأهل أمام مسؤولية لا يستهان بها. رئيسة اتحاد المدارس الخاصة والكاثوليكية دارين نصار طلبت من لجان الأهل عدم التوقيع على الموازنة غير الشفافة.
2: نحن بدنا المدرسة تستمر وتكون قوية، بس كمان نحن مش مع زيادات العشوائية، نحن مع موازنات عادلة شفافة قانونية تحفظ حق المدرسة وبتحفظ حق الأهل وحق التلميذ. نحن عم نعطي توصيات لكل رؤساء لجان الأهل والهيئات المالية بلجان الأهل، إنه إذا ما اقتنعتوا بالموازنة وبالأرقام وما لقيتوا هالأرقام عادلة وشفافة ما توقعوا عليها، نحن حنكون حدن. وحتى لو وصلت الأمور لمصلحة التعليم الخاص بوزارة التربية، نحن ما رح نترك لجان الأهل ولا الهيئات المالية.
1: الرئيس السابق لاتحاد لجان الأهل في كسروان وجبيل رفيق فخري دعا إدارات المدارس إلى الالتزام بالقانون.
3: في قانون رقمه 515/96 بيحدد قسط المدرسة بموجب موازنة، وهالشي بيصير بشهر واحد من كل سنة، ومن مبكر جدا نحكي عن أقساط. المادة الخامسة من القانون بتقول إنه القسط الأول هو 30% من سنة الماضية، وبشهر واحد بيتحدد القسط المدرسة. منع المدارس تلتزم بالقوانين أول شيء، وتاني شيء إنه تراجع ظروف الأهل وخاصة المتعسرين.
1: ويبقى التحدي الأكبر في ميزان تكاليف التعليم على المدارس والأهل على حد سواء. ليلى الدهوك، صوت كل لبنان.
4: توضيحا لما يتم تداوله بشأن المواد الكيميائية منتهية الصلاحية العائدة إلى مؤسسة كهرباء لبنان، ولا سيما مادة فوسفات ثلاثي الصوديوم، أكدت وزارة البيئة والزراعة في بيان أن المواد موضوع المعالجة المقترحة وفقا لبيانات السلامة الخاصة بها هي مواد كيميائية غير قابلة للانفجار وغير مشعة، وبالتالي لا تستدعي إثارة الهلع، إلا أن التعامل معها ونقلها ومعالجتها يجب أن يتم وفقا للأصول وتحت إشراف الجهات المختصة بما يضمن حماية البيئة. وفي إطار الصلاحيات القانونية لكل من الوزارتين تحدد وزارة البيئة الشروط والمعايير الواجب اعتمادها لمعالجة المواد.
5: أكدت طهران أنها تولي الدبلوماسية أولوية قصوى وتواصل المفاوضات مع واشنطن عبر وسطاء. وردا على تصريحات الرئيس ترامب بشأن مضيق هرمز، أكد الحرس الثوري الإيراني أن المضيق سيبقى مغلقا، وأي تحرك لا يغيب عن أعين إيران. وسط هذه الأجواء أدانت الجامعة العربية استهداف إيران ناقلتين إماراتيتين في أثناء عبورهما مضيق هرمز.
4: السعودية طالبت إيران بالوقف الفوري للانتهاكات في مضيق هرمز، وجددت المملكة تضامنها مع الإمارات. واليوم أوردت وول ستريت جورنال أن واشنطن بنت حرب إيران على 4 افتراضات خاطئة، أبرزها دفع النظام إلى تنازلات تهز صورته أمام مؤيديه. هذا ونفت سنتكوم أي وفيات على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن كما أورد بعض التقارير. وفي اليمن تواصل القوات الحكومية اليمنية استهداف الحوثيين بالطيران المسير في شرقي الجوف.
5: على خط آخر أفادت رويترز بأن ما من أدلة أمريكية أو تركية تؤكد مزاعم إسرائيل بشأن محاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب. ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت قرية فرعتة شرقية قلقيلية شمالية الضفة الغربية، حولت أحد منازلها إلى ثكنة عسكرية. تزامنا أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مستوطنين يقيمون مجددا خيمة في بلدة قصرة بقضاء نابلس رغم دفع الجيش بكتيبة إضافية إلى المنطقة. تضيف هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش لا يسيطر على الوضع في البلدة والمستوطنين ما زالوا في محيط المنازل. إلى ذلك أصيب 3 صيادين بنيران زوارق حربية إسرائيلية على ساحل مدينة غزة بحسب ما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في القطاع.
4: إلى ذلك قال رئيس مجلس قرية كفر صور جنوبي طول كرم أن أكثر من 80 فلسطينيا يقطنون المنازل المهددة بالهدم، وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الجيش بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية بمستوطنات الضفة إلى الشرطة بقيادة الوزير إتمار بن غفير.
5: يشهد عدد من مناطق البقاع وأعالي كسروان تساقطا غزيرا للأمطار ما يستدعي من السائقين توخي الحذر والقيادة بسرعة منخفضة أو بتأنن تفاديا للانزلاقات والحوادث المرورية. من أبرز هذه الطرقات ظهر البيدر، ترشيش، ظهر الأحمر، كفر دبيان، إضافة إلى معظم الطرقات الجبلية. وهل حتستمر تشتي بأب؟ الجو غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، تبقى من دون تعديل على السواحل مع رياح نشطة.
4: في الختام تذكير بالعناوين: إصرار أمريكي على نزع سلاح حزب الله ولا تقدم منتظرا في اتفاق الإطار والمناطق التجريبية. بري مفتاح الاستقرار بيد إسرائيل. سلام مستقبلا كليرفيلد واعي سندعو إلى تحديد موعد واضح للانسحاب الإسرائيلي. إعادة إعمار النبطي حضرت في اجتماع في السراي الحكومي. الأقساط المدرسية وفق مزاجية ورحمة المدارس. المواد الكيميائية في بصري ليست متفجرة ولا مشعة. في عز آب أمطار في البقاع وجرود كسروان وتحذير من الانزلاقات. إيران ما زالت تولي المفاوضات الأولوية وتقول لكن مضيق هرمز تحت أعيننا.
5: ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: خير شو في؟
2: احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: انطق ليه بدعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
0: الفنان أمير يزبك يحيي سهرة عيد السيدة بكفر عقاب المتن الشمالي الجمعة 14 آب 2026. للحجز 70 03 445 76 76 131 031 031 و 78 900 131.
5: صوت كل لبنان. نشاطات.
0: نشاطات ومنحيي كل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بيسلنا اليوم أن ننتقل إلى عالم الحب يلي أبدا ما منشفى منه. كتاب جديد وأصدار منتظر للكاتبة والأعلامية ناريمان علوش بعنوان لا نشفى من الحب حين ننسى أو هكذا نشفى من الحب. وبتقول بمقدمة هالكتاب، اسمحوا لي أقرأ مقتطفات منه، لا أحد يخرج من الحب كما كان، والأهم أننا نصبح أكثر وعيا بما نستحقه وأكثر رحمة بما نخسره وأكثر شجاعة أمام ما سيأتي. أهلا وسهلا فيك الإعلامية والكاتبة ناريمان علوش، تحيتنا لإليك ومبارك الإصدار الجديد هكذا نشفى من الحب.
6: تحية لك سلام وتحية لصوت كل لبنان، بيسعدني أن أكون معك اليوم وشكرا كثير لهالحوار اللي رح يكون أكيد حلو معك.
0: أهلا وسهلا ناريمان. السؤال وكأنه المرض حالة هيك، وكأنه الحب حالة مرض، نحن بنشفى من الحب، يعني هو الحب بنظر آخرين، الأكسجين اللي بنتنفسه يمكن حسب كل إنسان وتجربته بهالإطار.
6: ما في شك سلام، هو العنوان أساساً بيتخطى كلمة مثل ما عم بتخطاها برحلتي بهالكتاب، وهي هكذا نشفى من جروح الحب أو من النار التي يتركها الحب بعد الفراق، الحب غير الصحي. تخطيتها بالعنوان لأنه الهدف من الكتاب هو أنه نتخطى هيدي المشاعر القاسية بمعظمها. بس أما الحب مثل ما بتقولي أكيد هو الحب دواء، بس الحب الصح اللي منعرف نختاره. وهيدا الكتاب أكيد رح من بعد ما نقرأ يمكن رح يخلينا نفهم أو نوقف بالطريق الصح أكتر. مش لأني معالجة نفسية أو طبيبة، وأكيد هلأ رح خبرك ليه أنا كتبته.
0: نعم تفضلي ناريمان. هل ينم عن تجربة شخصية أم لا عينتي واقع ملموس يمكن من حالات معينة من الأصدقاء من الأحبة؟ يمكن من البيئة اللي أنت عشت فيها، يمكن شفت الوالدة بمطرح معين، يمكن شفت الوالد، أخ أخت زوجة صديق، يعني من هون استشفيتي هل العنوان؟
6: نعم. عم بقول لك سلام، انا ما عم بكتب كمعالجه نفسيه او كمدربه حياه او اني انا بدي اعطي نصايح، بس نحن لما اساسا يكون في عنا جروح او يكون بدنا ننسى او نكون بحاجه لمعالج يشيل منا هيدي المشاعر الخشنه بداخلنا، اوقات ما بنعرف نحن كيف نشرح شو اللي عم نحس فيه او شو العوامل اللي عم بتصير بداخلنا، والمعالج ما رح يقدر يعرف نحن شو عم نحس أو يتكهن فيقدر يعطينا الدواء الصح. أنا عم بكتب بهذا الكتاب بنظرة الروائي الكاتب اللي بيتفحص كل مشهد. أنا بالنسبة لي الحياة هي مثل الكتاب، وعندي مسؤولية أني أفهم أشخاصها كيف بيفكروا شخصياتها. يعني أنا لما أعرف كل لما أكتب قصة بدي تحلل كل شخصية كيف عم بتفكر هون، شو اللي عم بتحسه، شو اللي حيصير من بعد هيدا المشهد. ولأني بالحياة براقب كل مشهد كأني أنا اللي عم بكتبه، بفهم كل التفاصيل اللي عم بتصير، كل القصص اللي بسمعها من حولي ما بتكون عم بس عم بسمعها، بكون عم حللها، بكون عم بستنتج. أحيانا في مثلا صديقة معينة بتكون عم تحكي لي عن تجربتها، بكون أنا عم بسمعها يمكن ما بعطيها الرد عليه بنفس اللحظة، بس بداخلي بيكون عم ينكتب كتير أفكار، كتير قصص، كتير نتائج للي هي عم بتعيشه. وأنا من خلال هيدا الكتاب بدي أقول لكل قارئ ولكل عاشق ولكل حبيبين افترقا أنه مش أنتوا وحدكن عم بتعيشوا هيدا القصة، كلنا بهالحياة عنا قصص متشابهة، مش كلكم عم مش واحدكم بس عم بتعيشوا هيدي المشاعر، نحن كلنا عم نعيشها بقصص مختلفة وبملامح مختلفة.
0: نعم. ناريمان
6: كمان التجربة الشخصية كمان أكيد كرستها، وأنا كمان بحاجة للشفاء مثل كل حدا رح يقرأ هالكتاب.
0: نعم. ناريمان اللي لفت لي هيك نظري وبيطرح تساؤلات كتير، أكيد ندعي الكل أنهم يعني يقروا يطلعوا يتمعنوا فيه، لأنه بتحس كمان هو بمطرح من المطارح هو دواء، دواء لكل أسئلة جوهرية أو وجودية. هون بتقولي الحب لا يرحل دفعة واحدة، ينسحب منا ببطء تاركا خلفه تفاصيل صغيرة تواصل العيش بديلا عنه. وبتقولي بمطرح آخر أنه نشفى حين نكف عن انتظار عودة لن تحدث، وعن اختراق أو اختراع الأعذار لمن اختار الغياب. هون شو صعب نحن بذاتنا، يمكن من بعد خيبة أمل بعلاقة معينة نضلنا ناطرين، يعني في عنا هالانتظار أو هالتعلق، لازم يمكن هيك نوعى على حالنا شوي ونقول أنه لا ما في رجعة، ونعترف أو على الأقل نتصالح مع ذاتنا.
6: صحيح. نحن من بعد كل قصة أكيد بنحتاج لوقت لنحن نتصالح مع الفكرة، بحاجة لنحن نقيس المسافة بذكاء بين آخر كلمة حكيناها وبين اللحظة اللي نحن ما زلنا عايشين فيها بالماضي. أول شيء بحاجة نحن نسمي المشاعر بأسمائها. كان الغياب غياب، كانت الخيانة خيانة، كانت الإهمال إهمال. نحن ما لازم نلبس الأعذار لهيدي المشاعر اللي عشناها بالقصة، لازم نشوفها على حقيقتها. نحن عشنا هيدي المشاعر، عشنا هيدي الخيبة، ونحن هلأ اتخطيناها. نحن هلأ لازم ننظر لها بنظرة انه نحن تعطتنا درس، بس هي مش بس اجت لتعطينا دروس بالحياة، هي اجت لتوصلنا لنسخة افضل منا. هل نحن بعدنا عم نشوفها درس، او نحن عم نشوف انه نحن كمان غلطنا معها؟ يعني ما نكون نعيش بس دور الضحية بهيدي القصة. نحن يمكن نغلط لما نحن نعطي الثقة لمن لا يستحق الثقة، أو أن نستأمن الخائن. في نص بالكتاب بيقول ليس هناك خائن أو أمين يخون، هناك من خائن نستأمنه. يعني مش كل أمين بيخون. فكتير نصوص بتحكي عن تجارب نحن عشناها، كل حدا فينا عاشها، وعن مشاعر كل حدا فينا مرق فيها، بس نحن هلأ كيف عم ننظر لها وكيف عم نتعامل مع هيدي القصص، هم ببلش الشفاء.
0: نعم. وكمان يعني أنا عم لاحظ من خلال كتابتك الأدبية، لأنه كمان يعني حضرتك مطلعة وضليعة بهالإطار، هون قديش بتخدمك يعني السلاسة في طرح الأفكار، قدرتك الأدبية خاصة في اللغة العربية أدي بتساعدك أنك توصل الرسالة عن جن كما هي. يعني أنا عم بقرأ بين السطور، عم لاحظ هاللغة السلسة، عم لاحظ التناقض باستعمال التعبير. نعم. يعني دايما الانتظار، الانسحاب، الفراغ العاطفي، العودة، الأعذار، يعني في ترميم الذات، يعني في استخدام تعبير عن جن يمكن هي لوحدة بحاجة لنقاش. يعني كلمة لوحدة واحدة بتفتح لك صحيح. مسارات لنقاش عن جد عميق بحياتنا، يعني مكان لائق للذكريات لحكاية بتسمي الاشياء يعني مثل ما هي، وحتى بتقول انه لو أذتنا لازم نعترف بهذا الشيء. في ناس يمكن بيبقوا على الأنين بالماضي حتى بيكملوا حياتهم وهن على الأنين بالماضي أو بحب قديم لم يستحق عن جد أنه يعني يستمر أو المواجهة أو إلى آخره.
6: نعم، شوفي سلام، أنا بقول أنه اللغة نعمة وأنه الكتابة نعمة، وأول شفاء إلي كان هو أول نص كتبته عن موقف موجع مرقت فيه.
0: نعم.
6: واكتشفت وقتها أنه الكتابة هي أول طريق للشفاء. يمكن الله عطيني نعمة أنه أنا بقدر حول الوجع لقصيدة. يعني أنا أحياناً لما تنفجر نبضة بداخلي، نبضة موجعة، وأكتب قصيدة بحس حالي صرت أنظر لهيدا الوجع بطريقة أخرى، صرت حس فيه بطريقة أخرى. فأني أنا أقدر أفهم هيدا المشهد وهيدا هيدا الإحساس اللي أنا عشته وشرحه وحط المعنى تعوله بالمصطلح المناسب، أنا قبل القارئ بحس بنشوة الانتصار ونشوة الشفاء. هلأ أنا هدفي من هيدا الكتاب أنه كل حدا يقرأ مشاعره بنص يقدر يخليه يفهم حاله أكتر، ويخليه مجرد ما أنه يفهم هو شو اللي مرق فيه. لكل عاشق ممكن، كل عاشقين افترقوا رح يلاقوا دواء بنص يشفيلهم الوجع اللي عاشوه، أو نعم. يمكن كمان اللي بعدهم أول عمرهم وبعد ما خاضوا هيدي
0: تجربة
6: المشاعر
0: نعم.
6: القاسية
0: نعم.
6: إذا قروا هيدا الكتاب رح يعرفوا شو ناطرهم، ورح يعرفوا شو اللي رح يصير بهيدي العلاقات، ويمكن يتفادوا ويمكن يصيروا يفهموا حالهم قبل ما يعيشوها.
0: نعم، على أمل يعني أكيد نقدر نستفيد من هالكتاب، وعلى أمل دايما هيك نشفى من الحب بطريقة حلوة بطريقة إيجابية. نحن ما نتشكرك الكاتبة والأعلامية ناريمان علوش، وفي انتظار صدور هالكتاب معا يعني
6: أكيد.
0: هكذا نشفى من الحب
6: إليك.
0: شكرا، شكرا لحضرتك، أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات.
6: شكرا كثير إليك على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا. أهلا. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي إلي طنوس. نشاطات

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 14/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,458,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,476,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,367,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,174,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

الرئيس الإقليمي لرهبانية الكرمليين الحفاظ بلبنان الأب ميشيل عبود ضيف وجوه البلد بعد رئاسة كاريتاس كيف عم بيتابع رسالته الإنسانية والاجتماعية بين الحياة الكهنوتية واليوميات الدنيوية كيف بيرضي رجل دين الله والإنسان وشو أهمية الإعلام ودوره بالكنيسة المعاصرة وجوه البلد تنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد على صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شعيرية 500 جرام ب 55 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت. عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: الثالثة والربع، موجز الأخبار، نقدمه من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في الديمان استقبل البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي السفير الأمريكي ميشيل عيسى وعقيلته، ورحب الراعي بالسفير عيسى واصفا إياه برجل السلام. ودار خلال اللقاء حديث عام حول الأوضاع في لبنان وأهمية تعزيز أجواء الطمأنينة والاستقرار وتغليب لغة الحوار والسلام، بما يحفظ لبنان وأبنائه ويؤمن لهم مستقبلا أكثر أمنا استقرارا. كما أكد اللقاء أهمية مواصلة الجهود الهادفة إلى ترسيخ السلام وحماية لبنان من تداعيات الأزمات، ثم استبقى الراعي عيسى وعقيلته على الغداء. في جديد الميدان الجنوبي، استهدفت قذيفة مدفعية مرتفعات علي الطاهر في النبطية، هذا وتقدمت آليات عسكرية إسرائيلية من بلدة حداثة باتجاه بلدة عيت الجبل. يلقي الأمين العام الشيخ نعيم قاسم كلمة عند 6:30 مساء بمناسبة ذكرى الانتصار، يتناول فيها آخر التطورات. رحب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب بالدعوة إلى لقاء وطني جامع وواسع يضم رؤية واضحة للمرحلة المقبلة من أجل مواجهة التحديات التي تعصف بالوطن، وفي طليعة ذلك استكمال تنفيذ مندرجات اتفاق الطائف. ودعا العلامة الخطيب إلى الاستعداد لكل الاحتمالات في المرحلة المقبلة، مشددا على أننا لن نتخلى عن شبر واحد من أرضنا المحتلة. بحث وزير الأشغال والنقل فايز رسامي في اجتماع موسع مع وفد من قوة العمل الأمريكية من أجل لبنان في عدد من الملفات المتعلقة بقطاع النقل والبنى التحتية في لبنان وأولويات الوزارة وأهدافها في المرحلة المقبلة. وشدد رسامي على ضرورة تعزيز البنى التحتية للنقل في لبنان وتطويرها وتحسين أمن المرافق والمطارات والمعابر الحدودية. بعد إقرار قانون العفو العام، نظم قطاع الشباب في التيار الوطني الحر وقفة رمزية أمام نصب الجندي المجهول في المتحف، واعتبر المشاركون أن هناك أبرياء ومظلومين يجب أن يخرجوا من السجن، لكن يجب ألا يخرج المجرمون الذين قتلوا عسكريي الجيش على حساب الأبرياء، وأكدوا عدم السكوت واستمرار التحركات.
3: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة. لا تنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. نقلت AFP عن الخارجية الفرنسية دعوتها إسرائيل إلى توقيف ومحاكمة مستوطنين يحاصرون منزلاً في بلدة قصرة بالضفة الغربية. إلى ذلك حذرت حركة حماس من قرارات حكومة إسرائيل الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي للضفة الغربية المحتلة وفرض مخططات الضم والتهويد. أفاد التلفزيون الإيراني باعتراض مسيرة من طراز MQ-9 وتدميرها بواسطة منظومة الدفاع الجوي الحديثة التابعة لحرس الثورة في هرمزغان. وفي خبرنا الأخير، دانت الخارجية الكويتية الهجوم الإيراني على ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية في خلال عبورهما مضيق هرمز. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: كنا متأمل.
1: لا كده بتصير.
2: أنا لبنان تلقف هذه.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
4: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: I'm serious.
1: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا إنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة، تغيير صغير ممكن يريح كتير.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

النائب السابق الدكتور مصطفى علوش تحت الضوء. بين الطب والسياسة مسيرة بمحطات مفصلية. لماذا يرى أن السنة اليوم أفضل بلا زعيم؟ وهل يخوض الانتخابات النيابية المقبلة؟ ماذا يقول بعد إقرار قانون العفو العام؟ وكيف يقرأ أبرز ملفات المرحلة؟ وفي ظل التحولات الإقليمية أي لبنان ينتظرنا؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: منسق جبهة جنوبيون مستقلون محمود شعيب في كلام يوصل: أنا أول من رفع دعوى على الشيخ نعيم قاسم، وابنتي خطفها حزب الله، هل من دولة بعد سلاح الحزب؟ كلام يوصل، الاثنين، الرابعة والثلث بعد الظهر، مع أنطوان سعادي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: صوت كل لبنان في دي تي ال، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
3: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: باي باي شطبنا.
2: الفنان أمير يسبك يحيي سهرة عيد السيدة بكفر عقاب المتن الشمالي الجمعة 14 آب 2026.
1: بحياتي ما عدت تكوني.
2: للحجز 70-03-445-76-631-031 و 78-900-131. لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سائل للجلي بريل لتر 200 ملي $2.70، شامبو سان سيلك 600 ملي $2.90.

اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. لفتت اليونيفيل إلى أنها سجلت إطلاق 113 مقذوفا من قبل الجيش الإسرائيلي أمس في جنوب لبنان، وهو الرقم الأعلى منذ 21 من حزيران الماضي. وفي جديد التطورات جنوبا، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في مدينة بنت جبيل وآخر في بلدة كونين، هذا واستهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف كفر شوبة. أعلنت السفارة البريطانية في لبنان أن بريطانيا وقعت مذكرة تفاهم مع وزارتي الداخلية والدفاع في لبنان، وذلك لدعم الجيش وقوى الأمن لمدة 31 شهرا بمبلغ تصل قيمته إلى 16 مليون و300 ألف جنيه استرليني. السفير البريطاني في لبنان هامش كاول أكد أن مذكرة التفاهم تعكس التزامنا المشترك ببناء لبنان أكثر أمنا واستقرارا وقدرة على الصمود. أعرب البطريرك الراعي عن أمله في أن تتحسن الأوضاع في لبنان ويترسخ الأمن والاستقرار، والتقى في الديمان وفدا من قوى الأمن الداخلي ووفدا آخر من الأمن العام في لبنان الشمالي. وأكد الراعي أهمية دور المؤسسات العسكرية والأمنية في خدمة المواطنين وحماية الوطن. كما أفادت البطريركية بأن البحث تناول الأوضاع العامة منها المعيشية للعسكريين والعاملين في المؤسسات الأمنية في ظل الأزمة الاقتصادية والحاجة إلى دعم الجيش والأجهزة الأمنية. أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام أن اللواء السابق في الجيش السوري عادل عيسى مثل في حضور وكيله المحامي توني شديد أمام النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، الذي استجوبه بناء على الملف الوارد من القضاء السوري الذي يطلب استرداده. القاضي الحاج أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه بشبهة القتل العمد والتعذيب الذي أفضى إلى الوفاة وإثارة الاقتتال الداخلي والطائفي، وأشارت إلى أن الحاج يعكف على دراسة طلب استرداد عيسى، من المقرر يتخذ قراره مطلع الأسبوع المقبل. أفاد مندوبنا في الشمال بأن أمن الدولة في الشمال تسلم عددا من المولدات الخاصة ووضعها بتصرف بلديتي طرابلس والميناء بهدف مراقبة الفواتير. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها أحبطت هجوما حوثيا على مواقعها في جبهة البرح غربية تعز بعد مواجهات. وفي الخبر الأخير، أفاد مسؤولون أمريكيون بأن واشنطن تريد من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدانة حصار مستوطني أحد أو إحدى القرى الفلسطينية. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما عصوت كل لبنان.
1: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. صوت كل لبنان.

0: Little Choices مع المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة كارلا كيشيشيون وكيم.
1: معكم حلقة جديدة من Little Choices خيارات صغيرة. عم تسمعونا عبر إذاعة صوت كل لبنان 93.3 FM. معكم وراء الميكرو كارلا كيشيشيان وكيم، عم بيرفقنا اليوم أحسن مخرج كريستيان ديب. برحب فيكم من وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وينكم أنا اشتقت لكم كتير. يا هل ترى على الطريق علقانين بالعجقة بس ما فيها هالقد عجقة خلص، ولا بعدكن بالشغل It's Friday afternoon for God's sake، يلا شو مشاريعكن، أو يمكن بالبيت ما بعرف What's happening out there، شو يلي عم بيصير. بس انتو عم تعملوا أي شي عم تعملوه قدي حلو، تستفيدوا من هيدا الوقت. شو رأيكن تستفيدوا من هيدا الوقت لحتى تشوفوا بليتل تشويسز شو الأمور الصغيرة الحلوة الهينة هينة هينة simple and easy فيكن تتعلموها معي لحتى تطبقوها بحياتكن. بشرفكن مين منكن ما بده انه يحسن an area of their life. كل حدا منا عنده شي مبسوط فيه بحياته، صح؟ يمكن في كتير قصص بحياتي منا زابطة وبتعصبني بتزعلني بتضايقني وفيها disappointment، بس خلينا نتفق عشي إلا ما أنا أكون قاعدة مع شخص وبعرف إنه all hell is breaking loose، يعني في كتير قصص منا زابطة بحياته، إلا ما لما نحكي نلاقي إنه

نعطيت لقلنا بدنا إياها ولا لا. نحن هون موجودين، طلعنا على التخان ما حدا أخذ رأينا، بس أنا اللي عم جرب الكونية، نحن وعلى التخان في قصص نحن فينا نتعلمها، قصص صغيرة فيها تساعدنا لحتى هيدا الرايد من مطرح ما طلعنا محل ما رح نوصل. وصدقوني it's not a very long one، لأنه عن جد مثل ما بيقولوا فتح عين غمت عين and then it's done باي، خلص بيكون صار وقت انه نحن off the train off we go، يلا يلا go out go out. بس بهالوقت هيدا بدنا نعمل قصص صغيرة وحلوة لحتى to be happy شوي. لك اذا مش happy شوية inner peace، شوي هيك يكون عندي احساس بالتحكم، احساس انه I'm doing fine I'm doing okay in my life. وقدي حلو انا اليوم بعدني باول السنة الجديدة، حلو كتير اني انا اقول في قصص كتير بشعة انا عندي ها patterns لازم يمكن فكر اخلص منهم، وبالمقابل عندي strength في قصص حلوة في قصص رائعة عندي اياها فيني بعد قوية لحتى انا اوصل to the better version of me. يا هل ترى كرمال حدا كرمال ارضي حدا ابسط حدا؟ no no no، بس كرمالي انا. بيقولوا why would I do that، انا رح اقول why not، ليه لا اوصل لل better version of me. وبرجع بقول انه مش كرمال حدا كرمالي أنا، كرمال شوف لوين أنا بقدر أوصل. دايما بقلكن الإنسان مثل السلم بين الأرض والسماء، ليه بدي ضل محلي؟ ما فهمت، خليني هيك هيك نفس القصص اللي أنا بعملها كل يوم عم بعملها، ما في شي جديد. أوقات منخاف مننرعب، بس حقيقة تعوا فكروا فيها، في شي جديد بحياتنا؟ هيدا هو زيت الأمور، المخاطر هن زيتهم. حدا يرفضني، حدا يعمل لي ريجكشن، حدا يوطيني، أوكي ما عم بقدر طلع قد ما بدي، فأنا هون بمطرح يعني لازم اشتغل أكتر جيب أكتر security uncertainty. بس ما هن زيتهم، هن زيتهم بعد أخذ قرار بعد هلأ أنه أنا how do I want to show up day after day. أنا وعم بعمل نفس الأمور نفس الأمور، في عندي ضغط في علي صعوبات، how do I show up؟ لأنه إذا باخد وقت لحتى فكر رح شوف إنه بلا في window of opportunity لحتى أنا غير. أول segment لليوم بـ little choices، أنتوا بتعرفوا نحنا كنا قبل نهار الأربعاء على 11 وثلث، هلأ صرنا نهار الجمعة. لكل العالم اللي هلأ بيقدروا يسمعوا I know you're so happy، تبعتوا لي دايما دي أم بتقولوا كارلا منيح اللي غيرتي، نحنا صار فينا نسمع هلأ، في ناس 11 وثلث أبدا ما بيقدروا. فأنيويز غيرنا كمان segments. This first segment for today I love it love it love it، يلي هي Can I ask you a personal question؟ فيني أسألك سؤال شوي شخصي؟ سؤال شوي شخصي بس منو حيلا سؤال أوكي خلينا نتفق عزيزي المستمع بيرفل مواسيتا. هالسؤال اللي هو شوي شخصي بيقول يا هل ترى أنا، وانتبهوا انتبهوا كتير منيح الجواب، ما بدي يكون جواب سريع، وفيكن ما تجاوبوا على صوت عالي، فيكن ما تبعتوا واتساب، وفيكن ما تبعتوا لدي أم، أوكي فيكن تاخدوا وقت لحتى انتو تجاوبوا، كل حدا منكن هو ياخد وقت لحتى يجاوب، والجواب ما بده يجي بسرعة. I need to take some time to reflect. وأجمل شيء إنه نحنا فينا ناخد وقت to reflect. فإذا السؤال بيقول شو بيقول السؤال؟ بيقول أنا اليوم بدي أفكر شو في شيء pattern جواتي هو negative، نمط نمط بالتفكير، يمكن نمط بالتصرف، نمط بردة فعلي، نمط how I function كيف بصير اشتغل لما أكون تحت الضغط، نمط بشع كتير، وأنا إذا بتفرج عليه لهيدا النمط أنا شخصياً بقرف من حالي، أنا شخصياً بصير أقول إنه oh my god like what was that okay. إيه كريستيان أنت كمان أفكر بنفس الوقت تنشوف شو بتصير، أنت مثل الملك للشيطان اللي ما بيعرفوا لكريستيان عنده a baby face angelic face، فما بعرف تحت ستريس شو بيصير فيك أوكي مثلنا كلنا. فخلينا نفكر إنه what is a pattern that I can change and I can transform in 2026. لا لأنه أنا I want to improve، لأنه إذا I want more out of life قدي في صبايا بعمل معهم sessions أنا لحتى نحنا نوصل لمحل فيها تجذب شخص بعقد لقلها. طب أنتوا فكرتوا إذا هالبنوت ما اشتغلت على حالها وما تحسنت شوي رح تقدر تجذبه لهذا الشخص الرائع؟ والشاب نفس الشيء، في صار أكتر وأكتر شباب by the way بيعرفوا قيمة هالشغلة إنه أنا ما رح أترك حالي على autopilot. صراحة صارت صعبة to meet the right partner، we can meet anybody بس to just find the right partner صارت أصعب وأصعب لقلنا. فإذن

إذا أنا ما بتطور وما بحسن رح ضلني محلنا بنفس الكاتيجوري الناس إن اللي رح يبرموا حواليا. عشان هيك بيقولوا لي ليه I always end up attracting toxic people, narcissistic people, لأنه ما عم اشتغلنا على حالنا. تعرفوا الصبايا والشباب اللي بيلتجئوا لي لأنه كارلا أنا I want something more, ما بدي هدول الناس اللي أنا عم بجذبهم لقلي شو هاو, أنا بدي future, أنا بدي مستقبل, بدي حدا جدي بحياتي, بدي حدا بده أكتر بالحياة, ما بدي حدا perfect. لكل الشباب اللي بيكونوا عم بيقولوا إيه كارلا بدأ واحد معه مصاري بيجيب لها السكات وبيظهرها وبيعمل لها, لا الصبايا بدهن حدا مرتب, حدا عن جد قادر هو يحط إيده بإيده لحتى يوصلوا لشي بيكون جدي. طيب منجي نحنا منلاقي إنه في بلوك جوا, بلوك في شيء هيك لقتل هالصبية أو حتى هالشاب, بنعمل السيشن تبع الإبنوز اللي دايما بقلكن عنا, هي ساعتين بس, تخيلوا قد بناخد نتائج حلوة من وراها. يه بيطلع لنا أجوبة وأجوبة وأجوبة, هالصبية قد عاملة نيجاتيف بليفز من ورا مين؟ من ورا الجيران؟ أكيد لا, من ورا بيا كيف كان مع أمها, كيف كان معهم, من ورا خيال كبير يمكن كيف كان يعملها لألها. هودو اللي كلهم نتخلص منهم, منخلصها من هالنيجاتيف بروغرامينج ومنشوف إنه it becomes so easy. It becomes easy لأنه هي خلاص ما عندها friction, ما عندها شيء عم بيوقفها, ما عندها شيء عم بيخوفها لحتى ما تقدر تجذب هذا الشخص. خلينا نشوف شو هالباترن يا هل ترى يلي بيقول إنه أنا تحت الستريس بصير شخص منه واو. في ناس بيكونوا كتير kind بس لما يكونوا stressed هيدي الkindness تتبخر بتروح بتطير. أوكي شو كمان ممكن يصير معنا؟ يمكن نصير controlling, يمكن نصير شخص عم ناخد القرارات لحالنا, يمكن نصير شخص بيتغير tone of voice تبعنا, بنحكي بطريقة قوية بشعة توتر, يمكن بصير اتمسخر, يمكن بصير اتلأمن, يمكن بصير اعطي اوامر. شو يمكن بالعكس I withdraw, يمكن انا بروح بختفي, يمكن خلص بزم ما بقى بيطلع بايدي ولا شي بنشل. negative patterns بدي هل ترى انا كمل فيهم ولا فيني اقول pause كارلا okay I will take just one minute وبدي شوف حالي شو فيني أعمل فيها. اكتبوها للشغلة. awareness is the first step by the way. بس كون aware بتطلع على حالي كيف عم كون وباخد قرار, قرار انه انا كل يوم مش بتكتها وقت انا كون معصبة وخوتانة. لما نكون نحنا تحت stress يعني معناتها في شي بالnervous system تبعي منو joke, عم بيقلي انه it's so urgent, it's urgent, في شي كتير خطير عم بيصير. فإذا انا عم شوف انه في شي خطير عم بيصير ما رح أقدر أعمل هالإكزرسيس, بعمل هيدا الاكزرسيس بغير وقت لما انا اكون كتير مرتاحه. فبكتب وبقرا الصبح وبالليل, انا هيك بصير لما انا اكون under stress, وانا هيك عم بختار كون لما اكون انا under stress. بعد هلا حتشوفوا انه مره ورا مره like a little small miracle القصص عم تتغير. هلا بالمقابل بدي كمان شيء حلو, لانه كل حدا منا ما يكون جاي الا ما يكون معه strength capacity, شيء حلو عنا اياه, مهمه مهمه ان شاء الله شيء واحد بس نبشوا عليه وقولوا شو هو. يمكن انا ما عندي ولا gift, عم بتقول كلا انا ما عندي ولا gift, ما في شيء حلو الله حطه فيني. يمكن تقدري تسمعي, تعرفوا انه مش كل العالم مثلا بيقدروا يسمعوا على رواق. قد ايه متهمين نحن نتسمع بنكون عم نحضر الجواب, الجواب اللي رح نعطيه للشخص التاني, بنضحي انه عم نسمعه للشخص التاني بس بنكون احنا عم نقول هلأ رح فرجي اني انا عم بسمع, يلا شي انه يوقف جواباتي كلهم رح يطلعوا, او بيكون في حكم جواتنا على الشخص التاني اللي عم بيحكي. شو الشي الحلو يلي عندكن ياه بدكن تقووه؟ اوكي في patience, في انه انا لما فوت على اوضه بقرية بفهمها, في انه انا اليوم لما اكون مع الناس معي موجودين حوالي بقدر حس مين اللي هو منه مرتاح, منه مرتاح وتعبان وعنده قلق وتوتر. شو فيني أعمل أنا اليوم؟ أنا إذا حدا بيعرف يحط boundaries يا هل ترى بقبل إنه قوي هيدا الشيء بإني أنا حط boundaries بطريقة ناعمة حلوة أنا وعم بتواصل مع شخص تاني؟ في قصص فينا نحنا نزبطها. وفكروا فكروا ياريت أنا هلأ فيني فوت براس كل حدا منكم لحتى أشوف إنه شو الجواب اللي عم يطلع عندكم. بس أنا بدي أقلكم مع كل الخبرة اللي صار عندي إياها بعد كل هالسنين, كل حدا منا عنده negative patterns, نمط بالتفكير بالتصرف لما نكون تحت الستريس بيخلينا نصير عن جد ناس تانين. وأنا لما قلكن هيك بديكن تفكروا مع حالكن كيف تكونوا under stress, كيف تحكوا مع حالكن لما تكون بقلب عيلتك أنت كيف تصير كأب وكزوج, بس أكتر بعد كمان لما تكون بالشغل. يا ما منشوف أنه شخص لما يكون ما في ستريس بيكون شيء ودغري بلش الستريس
كأنه something else is activated. ما بقى بيقدروا يحكوا يتشاوروا يعطوا وقت للشخص التاني لحتى يقرر معهم، بيصيروا بدهم كل الدونيات، بيصير عندهم هوس بالمعلومات، بالبيرفكسيونيزم، بدي أعمل كل شيء perfect، بدي سيطر على كل شيء، ما بدي اسمح لأي حدا هو ياخد القرار، ما بدي جوفي با ديليجي. هدول كلهم بالجروب سيتينجز بيبينوا لما شخص يكون ليدر أو موظف، كله هيدا بده يبين. فأنا اليوم بدي لكم هيدا قرار وهيدا خيار كل حدا منا بده يعمله لحاله لحتى يشوف وين أنا بال2026 بآخرها بقدر أقول لحالي إنه واو أنا من الناس اللي I wasn't on autopilot, sorry for that. I wasn't on autopilot at all. I took charge and I took control. شو رأيكم هلأ كريستيان هيك يسمعنا شي من الشي اللي هو بيحبه الريبيرتوار تبعوله، ومن بعدها you don't touch that dial, don't go anywhere لأنه we have another segment اللي هو the honeymoon is over. لكل حدا عم بيحب الحديث أنا بدي لكم شي، فيكن تلاقوا الحلقة كلها من أولها لآخرها بالويب سايت تبع الإذاعة www.vdlnews.com /category/littlechoices. وبدأ لكم كمان فيكن تلاقوا فيديوهات كتير حلوين إذا بتعملوا لي فولو على الإنستا والفيسبوك، إنستغرام كارلا أندرسكور كشيشان أندرسكور وكيم، وعلى الفيسبوك كارلا كشيشان وكيم family and teenager coach. بعدني بشوف لهلأ ناس بيعملوا فولو friend request على البيرسونال بيج، على البيرسونال بيج تبعي ما في شيء، ما بقى تعملوا فريند ريكويست ما في شيء، بدكم تعملوا فولو على البزنس بيج هونيك الفيديوهات بينزلوا. اوكي كارلا كيشيشان واكيم family and teenager coach. Let's go guys.

0: عم تتسمعوا لليتل تشويسز، خيارات صغيره. معكم ورا الميكرو كارلا كيشيشا وكيم هون بهيدا المطرح بالتحديد. وي ار تيكينج اور سيلفز تو انذر ليفل ان 2026. خلص الحجج حطيناهم ورانا ونحن الى الامام. سر تعرفوا هيدي واثق الخطوة يمشي ملكا، قد ايه حلو اعرف شو الي وشو علي لحتى اعرف هاو دو اي وونت تو شو اب، كيف بدي اكون مع كل الناس اللي بحياتي، اولا مع مين؟ مع حالي، ثانيا مع الشخص اللي انا بحبه وبموت فيه، اوكي ان ماي ريليشنشيب، وبعدين محل شغلي مع اصحابي. هلا our next segment, I know that you love it, the honeymoon is over. خلص شهر العسل. The honeymoon is over. The honeymoon is over. يا الله عن جد كتير بتزعل هيدي الجملة وبتخوف الناس، بس تخيلوا مش لدرجة انه the young generation ما يتجوزوا. لان انا بتطلع بقول انه واو عن جد they are so courageous to take the step. بعدون في امل وبعدنا بنآمن بشيء اسمه زواج. ما عندي مشكلة ابدا مع الزواج، انا هون لحتى ساعد الناس ينجحوا هالانستيتوشن بكل صعوبتها. بس بستغرب على شيء، الناس اللي بعد بيتجوزوا من دون ما يسقفوا حالهم انه شو الابسي تبع العلاقة. ياما بالكابينه عندي ببيت مري بيجوا ناس كابلز بيكونوا رايحين على الديفورس، بنرجع بنطلع ونرجع بنكون منعقد، وانا بس شوفهم برجع بشوفهم على الانستا على الفيسبوك الصور، اصلا وي ستي ان تاتش يعني، بس لحتى تعرفوا انا they become my babies واي تشيك اون ذم وهيك، وبشوف انه رجعت حبلت ورجعت جابت بيبي، انقذنا عائله، بفتكر ما في اجمل منها. بس ستيل بدي اقول لكم شيء، مثل كان اثنين غشم، كلنا غشم ما بنعرف، عطيوهم كانفاس، عرفتوا هيدا التابلو الفاضي الابيض قبل ما يتعلق وينشد بيسموه كانفاس. طب هيدا عطيوني وعطيو لكل حدا بانسو وقالوا يلا رسموا، هاي هي الجائزة خدوا ورسموا. طب انتو بس قولولي اثنين ما بيعرفوا بحياتهم، منهم حاملين بانسو بحياتهم، ما تعلموا يرسموا ولا عرفوا يخلطوا الالوان، شو بدهم يرسموا؟ هيدا اللي عم بيصير بالكوبلز، ببلشوا بحبوا بعضهم مغرومين ببعضهم. بتعرفوا شو بيقولولي كارلا؟ ما ايه اهلي هيك صار فيهم وأصحابي هيك صار فيهم، بس نحنا ما رح يصير فينا هيك. طب ليه انتو عراسكن خيمة؟ لا، لأن نحنا we are the real thing، نحنا مزبوط منحب بعضنا. بليز كلنا حبينا وكلنا حبينا مزبوط وكلنا فتنا بالمصايب وطلعنا منهم، ليه بدي انتور انه يصير في هالقد خدش بعلاقتي، هالقد we disappoint each other لحتى انا ارجع اقول انه بدي استشير وبدي اتعلم؟ انا بفضل شخص يروح من الاول. يمكن هذا أجمل كادو لما تعرفوا أنه اثنين بدون يتجوزوا خاطبين تهدون هيك كادويات. بصراحة هلأ عم تجيني الفكرة، والله ليه ما بنعمل شي باكج هيك؟ أوكي بيقولونا the honeymoon is over، ما حدا بيقولنا what will start then، what شو اللي ببلش لما the honeymoon is over، لأنه the honeymoon is over فيها انتوناسيون كتير نيجاتيف، يعني معني دخلص الحب راح طار تبخر، which is not true at all at all. وبعرف من ورا كل الكابلز اللي انا بشتغل معهم، ولا مره بعد شفت كابل اجوا لعندي لانه بطل في حب بصراحه. لا بس الحب بيبقى مطمور مطموم تحت سابع ارض اكيد. اوكي فده هانيمون از اوفر، بس انا هون لحتى اقلكم but something else is starting، في شيء تاني كتير حلو عم ببلش. شو هو الخيار؟ choice، my choice، اني انا اختار امور تانية. How to relate to this person that I love؟ كيف أنا بدي أكون على تناغم على توازن مع هيدا الشخص اللي قلبي اختاره؟ لأنه في طرق كتيرة. هلأ لليوم بده honeymoon is over، كتير بشوف couples بيجوا لعندي وهيدا نحنا متهمين فيها تقريبا، إنه مغرمين بشو بالidentity تبعهم كمان، يعني في غرام للpartner بس في كمان غرام شو بعمل فيها كارلا للإيجو تبعي، لطريقتي لهويتي لكيف انا اي كوميونيكيت. فانا بشوف شخص عم بيحترق قدامي، تنعتبر هلا الرجال رح يزعلوا منا يا كريستيان، بس انه تنعتبر بهالكا مره ورجال، اوكي هي بتبقى عم بتقلي كارلا انا عم بغلي، انا ببقى عم بموت لاني انا عم بقول له بليز ما بقى تتصرف بهالطريقه، هالطريقه كتير عم تضايقني عم تزعجني. مثلا بعطيكم اكزامبل، انه ابني مثلا كتير شيطان وعم بيكون كتير بلا مربى، ساعدني لما تشوفه انه هو عم بيقلل مربى وعم بيكون بلا اخلاق معي. بليز بعرف انه نحن حابينه عم نغنجه عم ندلعه، بس لما تشوفه انه منه منيح معي بتقدر تساعدني؟ بتقدر انت تفرجيه انه في كونسيكونس؟ تقدر تفرجيه انه انت كبي رح تكون انت ديسابوينتد؟ وهي هو بتلاقيه انه هو عارف الغلط من الصح انتبهه، بس انه خلص هو هون بده يتهضمن، هو هون هيك بده يستعمل السخرية، وهون هيك بده يتسأل عليها، اوكي بده يركب مقلتها يمكن، ما بعرف شو في وراها. بيكون هو شخص حابب هالإيجو تبعه وطريقته، فبيبلش يتسأل عليها، بيقول لها ايه ما انا دايما انا غلطان، ايه بتعرفي شو ما انا قصد عم بعمل هيك، عم فايلته عليك. هي قدامه عم تغلي، هي قدامه عندها feeling of loss، هي قدامه أكتر وأكتر عم بيطلع جواتها helplessness, hopelessness, I'm not okay, help me. هيدي situation ما بتحمل joke، هيدي situation ما بتحمل سخرية. ليه بعدك عم تتمسخر؟ ليه بعدك عم تمزح؟ ونحن رحنا لعند therapist، عند life coach عم بتساعدنا، بعدك عم بتكمل بقلب الجلسة بنفس الطريقة. هون أنا بتطلع هيك بفسر لهم هيدا الشيء، إنه عن جد ما هالحياة أصلا صعبة، وبين 10 دقايق و10 دقايق بيطلع لنا أنجأ هيك نفس لحتى ندوق طعم الحياة بين الستريس والستريس. عن جد لك جلادة إنه تحط هالقد أنرجي وطاقة على إنه تحاربوا بعضكم هيك بهالطريقة بالكوميونيكيشن ستايل تبعكم؟ خلاص عن جد خلينا نقول خلاص. أنا بدي بال 2026 أنضج، وأنا كتير بشوف إنه الناس بحاجة ينضجوا عاطفيا. 3/4 المشاكل بتنحل، ما في نضج عاطفي، ما في نضج عاطفي اني انا عيش شيء age appropriate. خلاص مش خارج عمري بهالعمر هيدا اني انا حاملة مسؤولية بيت وولاد لو شو ما كان عمري. خلاص قبلت احمل مسؤولية، انا بدي يكون قد انا، بدي يصير عندي نضج. نضج شو يعني نضج؟ اذا بدي اختصر لكم، يعني أنا اليوم بدي أحكي شيء بدل ما أتمسخر، لطش حكي، عمل حالي فيكتم وأتمسخر ويلا ركب مقلة الشخص اللي قدامي بس لحتى أتهرب أو شيل التنشن عن الحديث اللي عم بيصير. أنا بعد هلأ بدي أقول إذا أنا عندي نضج عاطفي، أنا I choose، أنا بختار أنه يكون عندي open, positive, direct communication. أنا بدي أجي أعمل حديث واضح، صريح، مباشر، ناعم، حلو، إيجابي، ما عم بتهم الشخص التاني، بس عم بحط على الطاولة شو الأحاسيس اللي عم يطلعوا جواتي لما يتصرف بهالطريقة، واقترح شو الأمور الصغيرة الحلوة اللي نحنا فينا نعملها إيد بإيد. خلاص نحنا أكيد ما لازم نستغرب إذا علاقتنا عم تدهور on the rocks، ما لازم نستغرب إنه صار في بعد، صار في جفا. كارلا منظهر بس لا شايفني مزبطة حالي ولا تيابي ولا قاريني، منظهر أنا مع أصحابي هو مع أصحابه. ليه بدنا نعمل هيك؟ مش غلط نكون مع أصحابنا بس بنفس الوقت نكون مع بعضنا. Remember this is one life، نحنا نقيناه لهيدا الشخص. شو رأيك يا كريستيان؟ يلا هيك خدنا على شي جو حلو لحتى الكل اللي حس إنه the honeymoon is over يقول no I'm on board with you.
1: وبقول لك إيه خايف من إيه؟

عم تتسمعوا لليتل تشويسز مثل ما عم بتشوفوا. The energy is perfect here بصوت كل لبنان. إذا عندكم أي شيء تقولوا لنا إياه فيكم تبعتوا لنا واتساب 93.3 FM. نحن هون بليتل تشويسز عم نعطي تيبس، عم نعطي تولز، هيك أدوات حلوة صغيرة بتخلينا نغير حياتنا، بتخلينا نكون من الناس اللي we are on board with the beautiful things that are happening in life. بدنا نكون نحن من الناس اللي هن عم بيواكبوا هيدي الموجة، هيدي الموجة التحسين، التغيير، التطور. ليه بدي أترك وأسمح للحجج يسيطروا على حياتي؟ ليه بدي يكون من الناس اللي بيتخبوا وراء أصبعهم؟ We don't want that anymore. هذا اللي نحن عم نخلقه هون بليتل تشويسز كل نهار أربعة للناس اللي هن جديد على البروغرام. نحن أكيد كنا كل نهار أربعة، هلأ صرنا كل نهار جمعة، مشان هيك هلأ عم تسمعونا هون. Please make the best of it، لأنه كله هين وكله واضح وكله سهل، بس المهم أنا يكون عندي وعي، يكون عندي awareness لحتى أقول أنه لا عن جد أنا لا أمتى بدي أتخبى. فين الأمور الصغيرة التافهة البشعة يلي عم بتأخرني بحياتي أتخلص منها، لأنه I want to be in charge and in control. خلاص أنا كمان بقدر، مش بس هي عم بتفرج علي، والله نيالة غيرت كل حياتها، طورت، حسنت. لك كيف هي ماسكة عيلتها، لك شو شاطرة هي بتفوت إنكم على عيلتها. فيك أنت تكوني هيدا الشخص بيرفع ماماسيتا، وفيك أنت عزيزي المستمع تكون هيدا الشخص يلي عن جد موجود بكل تقله، إن كان لعيلته، إن كان لولاده، إن كان بشغله. You can do that. It's not difficult at all. فهلأ our segment, third segment يلي بيقول إنه حاج تكذب على حالك. Stop lying to yourself. Be stop lying to yourself. خبروني مين منكن ما عنده جواته the little liar. The little liar تذكرتوه؟ أنا عرفتكن عليه، هيدا المحامي يلي هو مستعد يشتغل ببلش over time، ما عنده أي مشكلة، لابس تياب مبهبطين عليه، تخيلوا بكوستيم بتقم كبير عليه، معه ساك هيك حامله في بقلبه مليون فايل، ساك قديم صار مخزوق، ما هو مستعد يشتغل لحتى يدعم كل الحجج اللي نحنا منطلعهم بحياتنا يلي بيخلونا نضلنا محلنا. وينكن وشو عم تعملوا هلأ أنتوا وعم تسمعوني؟ يا هل ترى هلأ بهاللحظة لما تشوفوا أنه ولا هلأ أنا رح كون قدام حقيقة، بتقول أنه أنا كمان من الناس اللي عم بيضحكوا على حالهم، أنا من الناس اللي بطم، أنا من الناس اللي بهرب، أنا من الناس اللي ما بواجه، أنا من الناس اللي بقول أنه يا الله يا كارلا حظي منه منيح بالحياة، يا الله كارلا شو عملت له لربنا أنا؟ ليه أنا هيك طلع لي رجال وأنا ولادي، ليه هيك طلع كل واحد طالع منه صوت وكل واحد عنده مصيبة؟ ليه ما عم بتوفق بشغلي؟ ليه أصحابي هيك كلهم بدون يستغلوني؟ أو ليه ما عم بتعرف على ناس منيح؟ ليه بشغلي أنا عم بتطلع على غير ناس بيتقدموا بيتطوروا يا مخلوق، أو أنا بعدني محلي؟ ليه منا ظابطة معي؟ إذا نحن من هدول الناس، هلأ أنا عم exaggerating little bit، بس إلا ما نكون متهمين بشي مطرح أو اتنين بهدول، هل سيجما لقلنا لحتى نشوف شو اللي عم بيصير معنا؟ فمن الآخر رح قلكن شي، سمعوني منيح، please please please، ما في ولا شي أي حدا منا على وجه الكرة الأرضية بيقدر يحققه إذا ما صار أصحاب مع الديسكومفورت. سمعوني واحفظوها هالشغلة once and for all، بحقلبي أنا وإلكن، هاي تعلمتها من بنتي يا كريستيان، هاي كانت تقلون معلمتهم، بحقلبي أنا وإلكن هيدا الشي. بس عن جد خلص مثل حلقة بدينتنا، I want results in life، بدي إنه يصير شي حلو بحياتي، بدي أتقدم، بدي أتطور بأي شي شو ما كان هيدا الشي، بدي يصير best friends with discomfort، الإزعاج، لأنه كل شي نحنا بدنا نحققه في وراء إزعاج. بس مصيبتنا وين؟ إنه نحن منتكل على شو؟ على مشاعرنا. فأنا إذا اليوم عم بتكل على إحساسي حتى يقلي شو بدي أعمل، أوكي بعرف إني أنا تعبت، بس بعد في قصص لازم أعملها إذا أنا I want to belong to the 5%. فأبجي أنا بيطلع هالإحساس جواتي إنه أنا تعبت ومرق الوقت وصارت 7 و8 وأنا بعدني عم بشتغل، يا الله، وهالإحساس بإني ضحية هيك بيتغلب علي، عرفتوا كيف؟ فأنا بدي أعرف أنه إذا أنا عن جد بدي أتطور بأي شيء يمكن بشغلي، لازم كون أنا من هدول اللي بيتعبوا بس ما بيفكروا حالهم victim، وبيعرفوا أنه it's not comfortable وفيها إزعاج، إيه، وعم شوف غير ناس عم بيظهروا وعم ينبسطوا وعم يتسلوا، بس لأنه أنا عيوني على شيء أكتر، معلي إذا انزعجت ومعلي إذا تعبت. طب ليكو مقررين هلأ بال2026 أنه
لازم أعمل رياضة، بدي أضعف أو لأنه صرت أنا عندي هالوعي هالconsciousness إنه أحسن لإلي إن يكون أنا أضعف لأنه ما بدي أحمل وزن لأنه ما بدي أمرض. فأوكي كتير منيح، وأكيد نحن منعرف لحتى نوصل للنتيجة لازم يكون في انضباط التزام consistency. بجي بوعى هونيك نهار أنا يلا مزاجي كله سوا منه ظابط، مزاجي كله سوا عم بيقلي إنه you're not okay today you're tired، فشو أنا I don't go، ما بروح. ليه؟ لأني تعبانة ولأنه I don't want this discomfort. بدي أنطر الموتيفيشن لحتى روق، والحجة اللي أنا عم بقولها مني مرتاحة، مني I'm not in the mood today، يا الله هالجمعة a lot happened with me، ما علي إذا ما رحت اليوم. فأنا بدي قلكن this is not okay، ما فيني اتكيل على مشاعري كرمال هن يقلولي وأنا أخذ وأعطي معهم. إذا بدي نتائج بحياتي بأي شيء اللي كان بدي أقول لحالي ما لها علاقة بمزاجي، خلص مقرر سلف، بدي روح يعني بدي روح. I don't negotiate with my mind، ما بعمل negotiations مفاوضات مشاورات مع عقلي، no ما فيني أعمل هيدا الشيء. لازم أفهم كمان شغلة الموتيفيشن، إذا أنا ناطرة موتيفيشن لحتى أتحرك إني أنا هيك يكون عندي الحماس، this is luxury، please please please اسمعوني منيح وين ما كنتوا شو ما كنتوا عم تعملوا، أوكي عم تسوقوا صفوا على جنب. motivation is luxury، ما فيني أتكل أنا أني أنا motivated وعندي حماس، ما فيني ابدا، لانه هو لهم علاقه بالمشاعر، ساعه موتيفيتد ساعه مني موتيفيتد. بدي يكون عندي الالتزام، بدي يكون عندي الانضباط، بدي يكون عندي سيستم ان لايف لحتى اوصل للامور اللي بدي اياهم. الحجج خلص بدي اتركهم على جنب، ولما يطلع دليل اللوير لحتى يقول لي معك حق معك حق بدي خرسه لهيدا الصوت اللي جواتي. خلص هيدا الصوت الخافت اللي بيوشوشكم بيقول لكم انه don't do it it's fine، بس هالمره بس هالمره وهالمره بتصير بكره وبعد بكره، هيدا الصوت خرسوا لي لحتى تبلشوا تقدروا توصلوا لريزلتس بحياتكم.

0: We're back, folks. We're back, guys. عم تتسمعوا على little choices, خيارات صغيرة. قدي حلو انه نحنا we are taking charge, we are taking control. وصلنا لآخر فقرة. كيف الوقت بتير هيك؟ I don't know. وصلنا لآخر فقرة يلي هي the mental gym. عم بتحبوها كتير لهيدي الفقرة. بفهم ليه؟ لأنه هيك سريعة بتعطيكم tool هيك كتير سريع. The mental gym. هيدا المطرح وين نحنا we don't need running shoes, we don't need yoga mat, we don't need to lift any weight. مش بحاجة نحنا نرفع أثقال بهيدا المطرح. بهيدا المطرح نحنا مش بحاجة لكل هودول. بهيدا المطرح نحنا الشيء الوحيد اللي منرفعه هن أفكارنا. فلليوم الأكسرسايز له اسم هو thought treadmill. التريدميل اللي بنركض عليه بس للأفكار. تخيلوا إنه يكون عنا treadmill thought. الوارم اب انتو بتعرفوا انه في عنا وارم اب, في عنا اكسرسايز, وفي عنا ستريتشنج. شو الوارم اب هون؟ الوارم اب اني انا بدي لاحظ شو الفكره يلي انا عم بتكون موجوده براسي واللي هي عم تتكرر. موجوده الفكره براسي وهي ذاتها عم تتكرر. نحن منوع الصبح وبيوعوا افكارنا, في فكره عم بتكون موجوده عم تركض ركض براسي ما عم بقدر انا اتخلص منها. هيدا الوارم اب يلي هو لهالاكسرسايز. هلا الاكسرسايز, وانا جيت عرفت شو هي هيدي الفكره. انا بدي اسال حالي سؤال, هيدي الفكره يلي هي اكيد عم تزعجني عم تركض كتير بسرعه, فانا بدي اعمل منتل بيكتشر على التريدميل تبع الافكار عم بلعب بالسرعه, فانا عم بطئ السرعه لحتى هيدي الفكره ما بقى تقدر تخطفني وتكون عم تركض هالقد بسرعه مثل الحصان. بدي اشوف كمان check in, هالفكرة معقولة تكون عم بتغرقني, عم بتكون هالقد عم بتضعفني, discouraging, هالقد بتكون بطيئة, وبدي إياها أنا هيدي الفكرة لحتى أقوى. by the way بلعب بالسرعة تبع التريدميل بخليها تكون فيها energy, okay, بخليها تصير really really energetic. هيك بهيدي الطريقة أنا بكون عم بعرف أنه أنا يلي مسيطرة على هدول الأفكار اللي عم بيجوا على راسي. خليني هلأ أنا قصد عيد الفكرة براسي at the new speed. بقدر أعمل هيدا الشيء. عملت المنتل بيكتشر تبع البطء والسرعة, وهلأ أنا قصد هالفكرة هي ذاتها بعيدة براسي بالسبيد بالسرعة يلي أنا بلاقيها مناسبة. قدي رائع أنا أتعلم إنه أنا ما بقى في مشكل مع الأفكار اللي أنا عندي إياهن. هون أنا بفهم إنه في separation بيني وبين أفكاري. مني أنا أفكاري يلي هن عم بيسيطروا علي, عم بيهجموا علي. ما في زوم لهيدا الشيء أبدا. أنا اللي بختار الأفكار اللي بدو يكون موجودين جواتي, وأنا بختار بأي سرعة هودول الأفكار بدون يكونوا موجودين براسي, إذا بدون يتكرروا ولا بدون يوقفوا. أنا هيدا الخيار لأري. ما في هروب, ما عم بهرب, لأنه في ناس مش قادرين يقعدوا بقى لحالهم لأنه هن بحاجة يكونوا مع ناس ليه كرمال إنه هالأفكار ما يسيطروا عليهم. ما في هروب. أنا عم بفهم هون بهالأكسرسايز I'm the master, I'm the boss of those thoughts, مش هني. هلأ بالستريتشينج, بكل بساطة بالستريتشينج بدي أتخيل إنه أنا I'm off the treadmill, عم بنزل عن التريدميل تبع الأفكار, لأني فهمت إنه عقلي منه معمول بس كرمال كل وقت يكون عم بيصارع الأفكار وكل الوقت entertaining thought after thought after thought. No, أنا هون بدي أعمل mental picture إني أنا عم بنزل عن التريدميل والعقل عم بيرتاح, منه معمول هو كرمال كل الوقت هو يتعب. أتي هين, أدي رائع, أدي حلو هل mental gym. شفتوا كيف اسمه thought treadmill. جيت عملت أنا warm up, شو الفكرة يلي عم بتضلها موجودة جواتي يلي عم تهلكني, يا كتير سريعة وعم تتكرر, يا أما كتير بطيئة ما عم بتخليني أخد خطوات. This is the warm up. بجي أنا بالexercise بقول كل يوم عم بوعها, لكن في هاي الفكرة موجودة معي عرفتها أنا. طيب أنا بدي أعمل mental picture, هالفكرة سريعة كتير, أنا بجي بلعب بالسويتش تبع التريدميل بدي بطئها لهيدي الفكرة وبدي خليها تتكرر. وإذا الفكرة عم لقيها بطيئة وهي لازم تكون سريعة وانرجيتك, بتخيل حالي براسي عم بقوي سرعة التريدميل, أوكي؟ فهيدي الفكرة بدها تبلش تصير انرجيتك تسمح لي أني أنا أخذ خطوات. هون أنا عم لاحظ أنه I'm the master, I'm the boss here, وأنا عقلي منه معمول بس كرمال يهرب من الأفكار أو entertain the thought. لا, وهلأ the stretching بكل بساطة بعمل a mental picture I'm getting off, عم بنزل عن التريدميل, لأنه أنا فهمت شغلة, أنا بقرر شو الأفكار اللي رح يكونوا موجودين, شو الأفكار اللي ما رح يكونوا موجودين. عقلي منه مكنة بس لحتى يفكر, أنا بقدر أخذ قرار أني I am taking the charge, I am taking the control. اكزرسيس كتير هين, كتير سهل, لكل حدا بيلاقي حاله أنه بيوع الصبح وعم بيعمل overthinking من أول تكة عم ببلش فيها النهار. ما فيني أنا لا أزرع ولا أسقي ولا أرجع أحصد القصص اللي بديها بحياتي إذا هيدا العقل اللي بين هالستة سنتيمتر مسيطر علي, ما بقدر. أول شيء أنا بدي أعرف لما يقولوا أنه peace of mind, ما بتسمعوها؟ I wish you peace of mind, أوكي؟ يعني الرواء اللي بيكون بالعقل. أي peace of mind؟ ما في شيء اسمه peace of mind. المايند ما بيعرف يعطيني peace وسلام ورواء, منه معمول كرمال هيدا الشيء, معمول كل نهار كرمال مثل الرادار يشتغل لحتى يلاقي لي المخاطر وكل شيء سلبي بحياتي وكل الحاجات اللي أنا ما عم بحصل عليهم. مشان هيك بتشوفوا حالكم بتقضوها عم تعملوا ردات فعل, عم تتخانقوا, عم تتصارعوا مع الناس اللي بحياتكم, لأنه في حاجات ما عم تحصلوا عليها, عم تعملوا صراع, والشخص اللي مقابلكم نفس الشيء, وكمان لأنه you are on autopilot. هيدا العقل هو يلي كان لازم يكون الخادم, هو صار الماستر, هو لازم يكون السليف, صار هو الباص حامل زمام الأمور. بهيدا الطريقة نحن ما فينا نوصل لبعيد. دايما دايما the rule of the mind, بلاش يشاور لي كريستيان, بس بدي أعطيكم هيك طول سريع. دايما the rule of the mind, قانون العقل, العقل عم يسمعني كل الوقت 24/24 وعم بيصدق كل كلمة أنا عم بقولها لحالي. فيلا خلينا نعمل the mental gym و rule of the mind only learns by repetition, ما بيتعلم العقل إلا بالتكرار. فإذا عم بتحبوا كل هالأمور اللي عم تسمعوها هون بالlittle choices رح يزبطوا معكم, بس بدون belief وبدون تكرار, غير هيك ما بيمشي الحال. إذا عم تحبوا الحديث عملوا لي فولو على الإنستغرام Carla_Keshishan_Wakim, وعلى الفيسبوك Carla_Keshishan_Wakim Family and Teenager Coach. بعد الحلقة بتفوتوا على الويب سايت تبع الإذاعة, رح تلاقوا أنه كل الحلقة موجودة, لأنه دايما بتسألوني www.vdlnews.com/category/littlechoices. I love you so much, إن شاء الله تكونوا كتير استفدتوا. يلا take yourself to another level in 2026, I believe in you. وهلا خلي صوتي يروح معكم, يتغلغل لجواتكم, يفعل جواتكم, يوعي جواتكم, يفعل ويجدد جواتكم كل مهاراتكم, كل طاقاتكم, لحتى تقدروا تقولوا بلا أنا كمان بقدر. وخلي كمان صوتي بالعكس يكسر كل الحواجز اللي عاملينها يلي بيقولوا لكم إنه no no you cannot do it. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من Little Choices أسبوع الجاي, الله رد.
1: Little Choices عبر صوتي كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بوزة تعنايل لتر ب 4 دولار و70 سنت، جالون مي 10 لتر ب 70 سنت.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أحداث في حديث السبت التاسعة صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
4: آتياً من تل أبيب، كليرفيلد زار بري وسلام، إصرار أمريكي على نزع السلاح ولا تقدم منتظراً في وقف النار والانسحاب.
5: مساء الخير، راديو رمان من صوتي كل لبنان مع جنان جوان ومريم آل علي جبور، تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين.
1: الجو إيجابي ولحتى ماشي المفاوضات ما تحددت بعد بس إنه قريبا.
2: نحن نتجه إلى مزيد من التصعيد في الأيام المقبلة، وليس هناك أي بادرة نور في ظل قرار حزب الله بالاستمرار في القتال وعدم إلقاء السلاح على أي شكل من الأشكال.
3: نحن مش مع زيادات العشوائية، نحن مع موازنات عادلة شفافة قانونية تحفظ حق المدرسة وبتحفظ حق الأهل وحق التلميذ.
4: مادة الخامسة من القانون بتقول إنه القسط الأول هو 30% من سنة الماضية، وبشهر واحد بتحدد القسط المدرسي.
5: وفي عناوين راديو رما أيضا، بري بعد لقائه الوفد الأمريكي مفتاح الاستقرار بيد إسرائيل، روبيو في مقر سنتكوم ولبنان في صلب التساؤلات، الراعي السفير الأمريكي رجل السلام، مذكرة توقيف لبنانية بحق لواء سوري سابق، المواد الكيميائية في بصر ليست خطيرة، في عز آب أمطار في عدد من المناطق وتحذيرات من الانزلاقات، إيران المفاوضات مستمرة عبر الوسطاء وعيننا على مضيق هرمز.
6: تتابعونا في راديو رما أيضا خاص مع مدير عام شركة ستاتستكس لبنان ربيع الهبر والأحوال الجوية.
7: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
8: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
9: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
8: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: مساء الخير. على حزب الله أن يسلم سلاحه قبل أي شيء آخر، هذه الرسالة التي وجهها اليوم السفير الأمريكي ميشيل عيسى من عين التين من ضمن رسائل متعددة تختصر ما يجري أكان في الميدان أو على طاولة المفاوضات في روما. فالسفير عيسى قال أيضا: أولا علينا تحديد وضع المناطق التجريبية الحالية، وبعدها تأتي المناطق الأخرى. وأكد أن لا موعد بعد لجولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل في روما. وفيما أكد عيسى أن تسليم السلاح هو البداية قبل الانتقال إلى أي خطوة أخرى تتعلق بوقف النار والانسحاب، شدد الرئيس نبيه بري في المقابل بأن إلزام إسرائيل بوقف النار هو الأولوية وهو مفتاح الاستقرار. هذا الكلام المتعارض أتى مترافقا مع زيارة الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد الرئيسين بري ونواف سلام إثر عودة كليرفيلد من تل أبيب، متأبطا الرد الإسرائيلي على المطالب اللبنانية بعد زيارته لبنان الأربعاء. وسط رسائل كان أفيد بأنها وصلت إلى لبنان وتشير إلى أن إسرائيل تستعد لخوض معركة لاحتلال تلال علي الطاهر. هذا ويلقي الأمين العام لحزب الله كلمة عند 6:30 من مساء اليوم. وفي الملفات الداخلية، الخلاف الحكومي على خلفية قانون العفو العام يتجه نحو الاحتواء غدا تغيب وزير الدفاع عن جلسة مجلس الوزراء وغياب التعليقات اليوم. والتفاصيل مع مريم
6: جنان. جال رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد ووفدا عسكريا أمريكيا برفقة السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، على كل من الرئيسين نبيه بري ونواف سلام. السفير عيسى أكد من عين التيني أن الأجواء إيجابية والمفاوضات مستمرة، لكننا لم نحدد بعد موعدا للجولة المقبلة منها. عيسى الذي لفت إلى تفهم الرئيس بري رد على سؤال عن موعد وقف الاعتداءات الإسرائيلية قائلا: قولوا لحزب الله يسلم سلاحه وبيوقف كل شيء. زيارة كليرفيلد بيروت تحدث عنها عيسى قائلا: هي لتوضيح الأمور على الأرض كما هي للرئيس بري، لافتا إلى لائحة مقتضبة من الدول التي ستشارك في آلية التحقق من خلو المناطق التجريبية من سلاح حزب الله.
1: ما تحددت أي بلد بده يكون أو أي فرقة رح تعملها، بس صار محدد هلأ كم بلد عم نحكي معهم في شورت ليست. أكيد الرئيس على طول متفاهم، مش قصة إيجابي ولا قصة إنه بس نشرح له شو عم بيصير على الأرض.
0: الجو إيجابي ولحد الماشي المفاوضات ما تحددت بعد، بس إنه قريبا.
5: الرئيس بري أكد في المقابل بعد لقائه الوفد الأمريكي أن مفتاح الاستقرار يبقى بإلزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب إلى الحدود الدولية، لافتا إلى أن إسرائيل لم توقف خروقاتها واعتداءاتها على لبنان والجنوب منذ 20/2/2024. وكان كليرفيلد قد زار السراي الحكومي بحضور عيسى والتقى الرئيس نواف سلام باحثا معه في الشق العسكري من الإطار التفاوضي والتطورات الميدانية في جنوب. الرئيس سلام شدد من ناحيته على ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير وتوسيع نطاق المناطق التجريبية ووضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي.
6: مصادر صحفية مطلعة على أجواء الزيارة أشارت إلى أن دور السفير عيسى لا يأتي في إطار وساطة بالمعنى التقليدي، بقدر ما يتمثل في نقل الرسائل والمطالب الأمريكية والإسرائيلية إلى الجانب اللبناني، مشيرة إلى أن الحديث عن السيطرة على مناطق تجريبية ليس سوى تفصيل، فيما يبقى موضوع السلاح جوهر المطالب التي يجري نقلها إلى لبنان. تشير المصادر إلى أن الولايات المتحدة لا تريد للمفاوضات أن تسقط، هي تصر على استمرار المسار التفاوضي فيما يتمسك الجانب الإسرائيلي وبشروطه، في مقدمها ما يتعلق بعلي الطاهر وآلية التحقق من المرحلة الأولى، علما أن كليرفيلد كان وصل إلى بيروت آتيا من إسرائيل حيث أجرى سلسلة لقاءات من دون جواب إيجابي بشأن توسيع المناطق التجريبية في ظل إصرار تل أبيب على استكمال التحقق من المنطقة الأولى، في حين لم تظهر أي مؤشرات على تراجع الاعتداءات في الجنوب.
5: في غضون ذلك أفادت قناة MTV بأن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو يزور مقر القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم في اجتماع مغلق من دون تأكيد حتى الآن إذا كان لبنان سيكون مدرجا على جدول الأعمال. واليوم أوضح مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة Human Rights Watch أن إنهاء عمل قوة اليونيفيل من دون وجود قوة دولية قوية بديلة يعني فعليا ترك ملايين المدنيين اللبنانيين يواجهون مصيرا مجهولا وربما كارثيا.
6: في الديمان استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي السفيرة الأمريكية ميشيل عيسى وعقيلته. رحب الراعي بالسفير عيسى واصفا إياه برجل السلام. دار في خلال اللقاء حديث عام حول الأوضاع في لبنان وأهمية تعزيز أجواء الطمأنينة والاستقرار وتغليب لغة الحوار والسلام بما يحفظ لبنان وأبنائه ويؤمن لهم مستقبلا أكثر أمنا واستقرارا. كما أكد اللقاء أهمية مواصلة الجهود الهادفة إلى ترسيخ السلام وحماية لبنان من تداعيات الأزمات، ثم استبقى الراعي عيسى وعقيلته إلى مائدة الغداء. وسط هذه الأجواء، يلقي الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كلمة عند 6:30 مساء بمناسبة ذكرى الانتصار، يتناول فيها التطورات.
5: واليوم رحب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب بالدعوة إلى لقاء وطني جامع يضع رؤية واضحة للمرحلة المقبلة من أجل مواجهة التحديات التي تعصف بالوطن، وفي طليعة ذلك استكمال تنفيذ مندرجات اتفاق الطائف.
7: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة المدير العام لمؤسسة ستاتستكس لبنان ربيع الهبر، أهلا بك. كيف تقرأ الجولة المكوكية للجنرال الأمريكي كليرفيلد من لبنان إلى تل أبيب وبالعكس، وهل ترى أنه يمكن تحقيقه

0: هناك محاولات يائسة يعني تسليم حزب الله مواقعه إلى الجيش اللبناني، وبالتالي فأن الجيش اللبناني أيضا يرفض أن يكون على تلة علي الطاهر بين نارين. يعني هذا الموضوع شائك ومعقد وخطير، سينتج عنه مواجهة جديدة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله على تلة علي الطاهر، وهي يعني مجموعة من ثلاثة هلال، هن الدبشة وعلي الطاهر ويعني وغيرها، وبالتالي فإننا نتجه إلى مزيد من التصعيد في الأيام المقبلة، وليس هناك أي بادرة نور في ظل قرار حزب الله بالاستمرار في القتال وعدم إلقاء السلاح تحت أي شكل من الأشكال، وهذا ما يدخل ضمن عقيدة حزب الله.
1: يعني هل يمكن أن تكون هناك عملية جوية وبرية كبيرة للسيطرة على علي الطاهر؟
0: بالطبع هناك تحضير إسرائيلي، ما تحضير ميداني للدخول في معركة مع حزب الله للسيطرة على تلة علي الطاهر، ويبدو أن الأمور تتوجه إلى عملية أكثر من تقليدية، يعني لن تكون هذه العملية كعملية دخول إلى أنفاق بواسطة المواجهة القتالية، ولكن يمكن استعمال الجدرونات من نوع آخر لم نشهده من قبل، أو غازات أو حرب غازات أو حرب بمواد لم تشهدها ساحات القتال، ويمكن أن تكون أيضا حرب تقليدية، ولكن أكيد أن المواجهة لا محل.
1: المدير العام لمؤسسة ستاتستكس لبنان ربيع الهبر، شكرا جزيلا لك.
2: في الجنوب التصعيد الإسرائيلي على حاله، واليوم لفتت اليونيفيل إلى أنها سجلت إطلاق 113 مقذوفا من قبل الجيش الإسرائيلي أمس في جنوب لبنان، وهو الرقم الأعلى منذ 21 من حزيران الماضي. تفاصيل الوضع جنوبا مع حسين معنا.
3: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي وبالغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، واستهدف اليوم بلدة المنصوري ومنطقة المشاع فيها بثماني غارات، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية اليوم بلدات بني حيان وأطراف زبقين وميفدون وحداثة وتلة الدبشة ودوحة كفر الرمان ومرتفع علي الطاهر الذي تعرض لقصف مدفعي عنيف مع قذائف ضوئية وحارقة. وتزامن ذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت علي الطاهر وحداثة وميفدون ومشاع المنصوري وعيت الجبل. أما في مسلسل الإبادة العمرانية ونصف المنازل، فقد نفذت اليوم قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات استهدفت بني حيان وحداثة ومشاع المنصوري ومحيط مركب رب 30 والطيبي. كذلك سجل اليوم تقدم قوة إسرائيلية مؤللة ومعززة بجرافة عسكرية من محيط مستشفى ميس الجبل الحكومي باتجاه وادي سلوكي، وقامت بأعمال تجريف في المكان، كما أقدم العدو على إشعال النيران في حرج ميس الجبل. وفي حداثة تقدمت قوة إسرائيلية أخرى مؤللة باتجاه أطراف بلدة عيت الجبل. إلى ذلك لا يزال الطيران المسير يحلق على مستويات منخفضة ومتوسطة في أجواء القرى والبلدات الجنوبية وفي كل القطاعات. من جهة ثانية، قام الجيش اللبناني اليوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات الحرب في حقل القليعة في مرج عيون. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: في السرايا الحكومية، عقد رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا خصص لمتابعة إعادة الإعمار في النبطي، مؤكدا أن النهوض بالمدينة يشكل أولوية أساس لضمان مساعي النهوض بالجنوب وتثبيت عودة أهله إلى بلداتهم وقراهم، مشددا على أهمية دور المدينة كمركز للمحافظة وما تطلع به من وظائف إدارية واقتصادية وخدماتية. في خلال الاجتماع تم الاتفاق على آليات لمتابعة وتنسيق العمل بين الجهات المعنية بما يسرع تنفيذ الإجراءات والمشاريع ذات الأولوية. في المساعدات للقوى العسكرية والأمنية، أعلنت السفارة البريطانية في لبنان أن بريطانيا وقعت مذكرة تفاهم مع وزارتي الداخلية والدفاع اللبنانيتين، وذلك لدعم الجيش وقوى الأمن في لبنان لمدة 31 شهرا بمبلغ تصل قيمته إلى 16 مليون و300 ألف جنيه استرليني. السفير البريطاني في لبنان أكد أن مذكرة التفاهم تعكس التزامنا المشترك ببناء لبنان أكثر أمنا واستقرارا وقدرة على الصمود.
2: أعرب البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي خلال لقائه في الديمان وفدا من قوى الأمن الداخلي ووفدا آخر من الأمن العام في لبنان الشمالي، أعرب عن أمله في أن تتحسن الأوضاع في لبنان ويترسخ الأمن والاستقرار، كما أكد أهمية دور المؤسسات العسكرية والأمنية في خدمة المواطنين وحماية الوطن. هذا وأفادت البطريركية بأن البحث تناول الأوضاع العامة ومنها المعيشية للعسكريين والعاملين في المؤسسات الأمنية في ظل الأزمة الاقتصادية.

0: وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين التي جرى التصويت عليها في الجلسة التشريعية العامة، أبرزها اقتراح قانون منح عفو عام وتخفيض بعض العقوبات، اقتراح قانون الإعلام، اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام، والتعديلات التي أقرت في قانون إصلاح وضع المصارف. بعد إقرار قانون العفو العام، نظم قطاع الشباب في التيار الوطني الحر وقفة رمزية أمام نصب الجندي المجهول في المتحف. اعتبر المشاركون أن هناك أبرياء ومظلومين يجب أن يخرجوا من السجن، لكن يجب ألا يخرج المجرمون الذين قتلوا عسكريي الجيش على حساب الأبرياء، وأكدوا عدم السكوت واستمرار التحركات.
1: وفي المواقف من إقرار قانون الإعلام، رأى المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة جان أرنو أن إقرار القانون خطوة مهمة، وسيكون التطبيق الفعال عاملا أساسيا في صون حرية التعبير.
0: أمنيا، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام أن اللواء السابق في الجيش السوري عادل عيسى مثل بحضور وكيله المحامي توني شديد أمام النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، الذي استجوبه بناء على الملف الوارد من القضاء السوري الذي يطلب استرداده. وأصدر القاضي الحاج مذكرة توقيف وجهية بحقه بشبهة القتل العمد والتعذيب الذي أفضى إلى الوفاة وإثارة الاقتتال الداخلي والطائفي. أشارت الوكالة إلى أن الحاج يعكف على دراسة طلب استرداد عيسى من المقرر يتخذ قراره مطلع الأسبوع المقبل. تربويا، يتصدر ارتفاع الأقساط المدرسية المشهد، يعود التحدي إلى دور لجان الأهل في المدارس. هذا التقرير لليلى الدهوك.
2: نقص الأقساط المدرسية يدق على مشارف العام الدراسي الجديد بين رواتب متآكلة تلامس الحد الأدنى لدى شريحة واسعة من اللبنانيين، وبين حق الطلاب في التعليم والمضي قدما نحو المستقبل. صوت كل لبنان نقلت صوت الأهالي.
3: دارس كل مين ايده قلب، هيدا بزيد 400، هيدا 700، كل واحد عم بيزيد على زاويه، ما في رقابه. ابني صار بروفي هالسنه سجون، نقلته ورحته ثانوي تبعدات، شو بدي اعمل؟ ما عندي غير حل. وبنتي تركتها بالمدرسه ستصير تروازيم، يعني اكيد بنقلها. قلنا هيدي الحلول انه نفل من المدارس الكاثوليكيه. هالزيادات العشوائيه ما بعرف عشو، ومعاشاتنا كوظيفة دولة قرت من هيك ما فيه.
4: أقساط سنة 2026 صارت تقريبا قد الأقساط ما قبل 2019، وبرضو بعدهم عم بيحطوا زيادات. تسأليهم بيقولولك طب ما هالغلا، ما هالزيادات علينا وعليكم، انتو عم بتحصلوها منا، نحن من وين بدنا نحصلها؟
2: أزمة الزيادة المدرسية تضع لجان الأهل أمام مسؤولية لا يستهان بها. رئيسة اتحاد المدارس الخاصة والكاثوليكية دارين نصار طلبت من لجان الأهل عدم التوقيع على الموازنة غير الشفافة.
5: نحن بدنا المدرسة تستمر وتكون قوية، بس كمان نحن مش مع زيادات العشوائية، نحن مع موازنات عادلة شفافة قانونية تحفظ حق المدرسة وبتحفظ حق الأهل وحق التلميذ. نحن عم نعطي توصيات لكل رؤساء لجان الأهل والهيئات المالية بلجان الأهل، إنه إذا ما اقتنعتوا بالموازنة وبالأرقام وما لقيتوا هالأرقام عادلة وشفافة ما توقعوا عليها، نحن حنكون حد، وحتى لو وصلت الأمور لمصلحة التعليم الخاص بوزارة التربية، نحن ما رح نترك لجان الأهل ولا الهيئات المالية.
2: الرئيس السابق لاتحاد لجان الأهل في كسروان وجبيل رفيق فخري دعا إدارات المدارس إلى الالتزام بالقانون.
6: في قانون رقمه 515 على 96 بيحدد قسط المدرسة بموجب موازنة، وهالشي بيصير بشهر واحد من كل سنة، ومن مبكر جدا نحكي عن أقساط. المادة الخامسة من القانون بتقول إنه القسط الأول هو 30% من سنة الماضية، وبشهر واحد بتحدد القسط المدرسة. منع المدارس تلتزم بالقوانين أول شيء، وتاني شيء إنه راعي ظروف الأهل وخاصة المتعسرين.
2: ويبقى التحدي الأكبر في ميزان تكاليف التعليم على المدارس والأهل على حد سواء. ليلى الدهوك، صوت كل لبنان.
1: في موضوع المواد الكيميائية منتهية الصلاحية العائدة إلى مؤسسة كهرباء لبنان، أكدت وزارتا البيئة والزراعة أن المواد موضوع المعالجة المقترحة وفقا لبيانات السلامة الخاصة بها هي مواد غير قابلة للانفجار وغير مشعة.
0: أكدت طهران أنها تولد دبلوماسية أولوية قصوى تواصل المفاوضات مع واشنطن عبر وسطاء. وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مضيق هرميز، أكد الحرس الثوري الإيراني أن المضيق سيبقى مغلقا وأي تحرك لا يغيب عن أعين إيران. ميدانيا، أفاد التلفزيون الإيراني باعتراض مسيرة من طراز MQ-9 وتدميرها بواسطة منظومة الدفاع الجوي الحديثة التابعة لحرس الثورة في هرمز غان.
1: وعلى جبهة اليمن تواصل القوات الحكومية استهداف الحوثيين بالطيران المسير شرقي محافظة الجوف، وأعلنت القوات المسلحة أنها أحبطت هجوما حوثيا على مواقعها في جبهة البرح غربي تعز بعد مواجهات. في الضفة الغربية تتصاعد التوترات في بلدة قصر في نابلس بين المستوطنين والفلسطينيين منذ أشهر وسط تحذيرات من انفجار الأوضاع في الضفة. ورأى مسؤولون فلسطينيون أن نقل الصلاحيات الأمنية في مستوطنات الضفة إلى الشرطة الإسرائيلية يمثل بدءا فعليا لضم الأراضي المحتلة.
0: أعلن السفير الأمريكي لدى طوكيو الاعتراف بسيادة اليابان على جزر كوريل المتنازع عليها مع روسيا. يشهد عدد من مناطق البقاع وأعالي كسروان تساقطا غزيرا للأمطار ما يستدعي من السائقين توخي الحذر والقيادة بتأن تفاديا للانزلاقات والحوادث المرورية. من أبرز هذه الطرقات ظهر البيدر، ترشيش، ظهر الأحمر، كفر دبيان، إضافة إلى معظم الطرقات الجبلية. والآن إلى الأحوال الجوية. غدا الجو غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة، تبقى من دون تعديل على السواحل مع نشاط بسرعة الرياح.

أتيان من تل أبيب كليرفيلد زار بري وسلام إصرار أمريكية على نزع السلاح لا تقدم منتظرا في وقف النار والانسحاب. كان في راديوراما بري بعد لقائه الوفد الأمريكي مفتاح الاستقرار بيد إسرائيل. روبيو في مقر سنت كوم ولبنان في صلب التساؤلات. الراعي السفير الأمريكي رجل السلام. مذكرة توقيف لبنانية بحق لواء سوري سابق. المواد الكيميائية في بسري ليست خطرة. في عز آب أمطار في عدد من المناطق وتحذيرات من الانزلاقات. إيران المفاوضات مستمرة عبر الوسطاء وعينونا على مضيق هرمز. كان في راديوراما أيضا خاص مع مدير عام شركة ستاتستكس لبنان ربيع الهبر والأحوال الجوية. شكرا للمتابعة.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: آخ خير، شو في؟
2: احكي لي ساكت، عمين عم تكذب؟
3: انطوق، ليه بدعك لسانك؟
2: لكل هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
0: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
5: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
6: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
5: مباشرة على الهواء من موسكو.
6: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون. عالم سبوتنيك،
7: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
6: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
8: والاقتصادية
7: والرياضية،
8: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
6: عالم سبوتنيك.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم عبدالله حميد وجيهان لطفي. والبداية من العناوين:
7: مع تعثر خارطة الطريق، إسرائيل تقتل مدير شرطة غزة باستهداف مركبته على شارع الرشيد.
9: زيادة التصعيد العسكري في السودان يبدد الخيارات السياسية ويفاقم الأزمة الإنسانية.
7: وزير المالية المصري يؤكد تطلع بلاده إلى دور محوري ومؤثر لتجمع بريكس في دفع مسار النمو والتنمية بالدول الأعضاء.
9: الاحتياطيات الروسية الأجنبية ترتفع إلى 740 مليار دولار بدعم من إعادة تقييم الأصول.
7: بعد قبول طلاب الطب بمجموع 50% في مصر، النقابة تحذر وتدعو لرفع جودة التعليم.
9: إلى التفاصيل: استهدف قصف إسرائيلي مدير شرطة محافظة غزة العقيد جمال أبو كميل، مما أدى إلى مقتله على شارع الرشيد جنوب غرب مدينة غزة. ووصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في القطاع، حيث قتل مواطن في قصف استهدف حي الأمل غرب مدينة خان يونس، واستقبل مستشفى ناصر في خان يونس عددا من المصابين جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية دراجة نارية كان يستهدف مواطنا.
7: هذه التطورات الميدانية تتزامن مع تعثر خارطة الطريق مع رفض إسرائيل لتنفيذها بالصيغة الحالية. من جهتها، جددت حركة حماس التأكيد على التزامها بخارطة الطريق التي تم التوصل إليها مع ممثلي مجلس السلام في القاهرة، مطالبة بممارسة ضغوط على إسرائيل لإلزامها بالخطة وعدم تعطيل مسارها لأسباب سياسية وانتخابية داخلية. من جهتها، جددت واشنطن دعمها للخطة، وقال مسؤول أمريكي إن إسرائيل لا تزال ملتزمة بالخطة رغم اعتراضاتها المعلنة.
9: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من غزة الكاتب والمحلل السياسي إياد القرة. أهلا بك معنا، وبداية، ما الذي يمثله قتل إسرائيل مدير شرطة غزة في هذا التوقيت؟
10: تحياتي لكم. في البداية، إسرائيل تواصل سياسة استهداف المنظومة العمل الحكومي في قطاع غزة، متمثلة خاصة بمنظومة الشرطة المدنية التي تعمل في قطاع غزة في ظروف صعبة، تعرضت لعمليات اغتيال سابقا لكافة قيادات الشرطة المدنية، والتي تقوم بخدمة المواطنين على صعيد محاولة منع الفوضى وحل المشكلات ومعالجة القضايا المجتمعية بشكل أو بآخر. لكن إسرائيل لا تريد أي شكل من أشكال الحكم الإداري في غزة، لاعتبارات أن إسرائيل تتهمها بأنها ترتبط بحركة حماس، رغم أن حركة حماس أعلنت بشكل واضح عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، عن تخليها عن الحكم في قطاع غزة. لكن يبدو إسرائيل لا يرق لها هذا القرار، وتريد أن تواصل سياسة استهداف أفراد الشرطة الفلسطينية. الأمر الآخر، أيضا يبدو إسرائيل لا تريد أيضا أن تلتزم بورقة التفاهمات التي تم التوصل إليها بين حركة حماس ومجلس السلام، والتي أشادت بها كل الأطراف سواء الوسطاء أو مجلس السلام، ميلدينوف المدير التنفيذي لمجلس السلام أو الرئيس الأمريكي ترامب الذي أشاد بهذا الموقف، بينما رفضها نتنياهو. السياسة المتبعة أن إسرائيل تريد أن تبقي هذه الحالة في قطاع غزة لأطول مدة ممكنة وبالشكل الذي تريده إسرائيل، بمعنى عدم شعار المواطن في غزة أن هناك إمكانية للحياة، وصولا إلى هدف ليس سرا اليوم بالنسبة لإسرائيل، وهو إجبار الفلسطينيين على التهجير أو الهجرة الطوعية من خلال عدم جعل غزة صالحة للحياة، بحيث أنه استهداف الأجهزة الأمنية أو الشرطية يساعدها في نشر الفوضى، وبالتالي تسهيل عمل الميليشيات العميلة مع إسرائيل التي شكلتها إسرائيل شرق الخط الأصفر في مناطق قطاع غزة، وبالتالي إجبار الفلسطينيين سواء كان الذهاب إلى ما تسمى منطقة رفح الخضراء أو إلى بعد ذلك تهجيرهم بأشكال مختلفة. كل هذه السياسة يعني يمكن أن نقول إسرائيل تعمل بها وفق سياسة ممنهجة بشكل واضح، ولا يبدو أنه الهدوء والاستقرار يمكن أن يدوم طويلا في غزة.
9: بالحديث عن هذه النقطة، هذا الاستهداف في غزة يتزامن مع قصف إسرائيلي على عدة مناطق أخرى، إذن هل تبعث إسرائيل برسائل لواشنطن وللوسطاء؟
10: إسرائيل يبدو أولا هي المشكلة أن الوسطاء والولايات المتحدة، والوسطاء تحديدا الولايات المتحدة ومجلس السلام، هم عمليا يتماهوا مع الموقف الإسرائيلي، ويعني لا يبدو جدية في التعامل مع المواقف الإسرائيلية، كما حدث مع الوثيقة التي تم التفاهم والاتفاق عليها بين مجلس السلام وحركة حماس. إسرائيل تنصلت منها وأعلن نتنياهو رفضه لهذه الوثيقة. هذا جزء من هذه الحالة التي يتم الحديث عنها، بمعنى أنه لا توجد جدية وضغوط حقيقية على إسرائيل للالتزام بما يتم الاتفاق والتفاهم عليه. لذلك إسرائيل بتقديري لا تحتاج إلى إيصال رسائل لمجلس السلام ولا الولايات المتحدة، لأن المشكلة الحقيقية أن الولايات المتحدة وإسرائيل يتماهوا تماما مع الولايات المتحدة ومجلس السلام يتماهوا تماما مع إسرائيل. بالعكس، ميلدينوف في أكثر من مرة كان جزء من آلة الدعاية الإسرائيلية وكان صوتا إسرائيليا ضد الفلسطينيين، لكنه اليوم كما نشاهد أن حماس وافقت على الوثيقة والتزمت بالاتفاق ولم تسجل خروقات منذ أكتوبر الماضي في قطاع غزة، لم يتم مهاجمة إسرائيل التي يعني تخترق هذا الاتفاق وتتنصل منه، ويعلن نتنياهو إعلانا صريحا واضحا بأنه لا يريد أن يطبق هذه الوثيقة ولا يعترف بها، بينما حينما يتعلق الأمر بالفلسطينيين توجه اتهامات بأنهم مثلا قضية نزع السلاح أو قضية حصر السلاح، مجرد على حسن النوايا مجلس السلام والولايات المتحدة يحاسب الفلسطينيين، بينما إسرائيل تقتل على مدار اليوم، على مدار منذ أكتوبر فقط قتلت إسرائيل 1260 فلسطيني، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال في قرب الخط الأصفر أو داخل الخيام وأحرقتهم، والولايات المتحدة ومجلس السلام يصبح يصاب بالصمم. بالأمس مر 24 ساعة على عملية اغتيال في غزة، عمليتي اغتيال في غزة، لم يصدر موقف مجلس السلام ولا الولايات المتحدة موقفا ضد ما قامت به إسرائيل. هذا نموذج فقط لما السياسة الممنهجة التي يتبعها مجلس السلام والولايات المتحدة.
9: في ظل المعوقات التي تضعها إسرائيل وما تفضلت به من موقف نتنياهو، إلى أي مدى تواجه خارطة الطريق الخاصة بغزة تعثرا في التنفيذ، وما مصير هذه الخطة في ضوء ما تفضلت به عن موقف مجلس السلام؟
10: إسرائيل تتبع سياسة تفريغ أي اتفاق أو تفاهم من مضمونه، وندرك جميعا نحن نتحدث عن انتخابات إسرائيلية. نتنياهو ذاهب إلى انتخابات صعبة بالنسبة له، لا يمكن أن يقدم فيها تنازلات حقيقية أو يمكن أن يذهب إلى تطبيق الاتفاق أو الاعتراف بالاتفاق حتى لو تم مناقشة التحفظات. وهنا لم يتم الحديث عن تحفظات، بمعنى إسرائيل لم تبدي تحفظات واضحة على هذه الوثيقة. أعلن نتنياهو رفضه لكل الوثيقة 15 نقطة بشكل كامل، وأنه هو يريد حالة من الاستسلام من حركة حماس ثم يفكر أن يناقش الوثيقة، وهذا أمر يعني غريب ومستغرب. لكن إذا ما وضع ضمن سياق الانتخابات الإسرائيلية يفهم أن نتنياهو سيفرغ هذه الاتفاقيات من مفهومها، ولن يتم تطبيق إلا بعض النقاط التي يمكن إذا أرادت الولايات المتحدة أن تضغط بشكل يمكن أن نسميه خفيف على الاحتلال الإسرائيلي، أي حتى يطبق بعض النقاط على الأقل المرتبطة بالانسحاب من محيط المنطقة الصفراء والعودة إلى ما متفق عليه في أكتوبر الماضي، وقف الغارات. لكن بنفس الوقت إسرائيل تريد أن تواصل هذه السياسة بحيث أنه تفرض وقائع، حتى لو ذهبنا إلى اتفاق تعتبر إسرائيل أنه هذا حق لها، وما تسميه قنابل موقوتة أو تسميه خطر آني على إسرائيل. طبعا هذا مبرر إسرائيل تستخدم بكل بساطة ضد أي شخص يتم استهدافه. هذه الحالة بتقديري ستستمر خلال الفترة القادمة.
9: إذن كيف يمكن تفسير إعلان حماس تمسكها بخارطة الطريق في مقابل الاعتراضات الإسرائيلية؟
10: حماس لديها موقف استراتيجي يتعلق بفعل كل شيء في سبيل منع عودة الحرب، وبالنسبة لها هذا أمر مهم وتسعى له بقوة من خلال الوسطاء والجهود الدبلوماسية. أكثر من ذلك يبقى الخيار الوحيد هو الذهاب لانهيار هذه المباحثات، عدم الالتزام به، وهذا ما تريده بالمناسبة إسرائيل، وتفعل إسرائيل ما تفعله أنه تريد أن تدفع حماس إلى الزاوية كي تعلن أنها غير ملتزمة بهذه التفاهمات. وهي بالمناسبة إسرائيل صدمت حينما وافقت حركة حماس على هذه الوثيقة، لأنها لا تريد منها أن توافق حتى تبقي حماس في دائرة الاتهام ودائرة الرفض. لذلك حماس تتبع استراتيجية الموافقة والدخول في جانب الضغط على الوسطاء للذهاب نحو على الأقل تنفيذ جزء من هذه الاتفاقيات أو إجبار إسرائيل على الالتزام بها.
9: بناء على هذه الوقائع، هل غزة بصدد مرحلة جديدة من توسع الحرب بين إسرائيل والفصائل، وما البديل في ظل عودة الحديث عن التهجير؟
10: هو عودة الحرب بالطريقة التي كانت موجودة لا يتوقع أن تعود بالطريقة التي كانت موجودة، لكن حالة الحرب يمكن أن نسميها ستستمر كما حدث بالأمس، تصعيد يوم يومين، استهدافات هنا أو هناك، تقدم وتراجع في بعض المناطق الصفراء، زيادة أو تقليد عدد الشاحنات. هذه هي السياسة التي تريدها إسرائيل، بمعنى لا حياة في غزة، وبنفس الوقت لا تموت غزة ولا تعود إلى حرب الإبادة التي كانت موجودة. هذه سياسة إسرائيلية منها تمتص جزء من رد الفعل الدولي بشكل أو بآخر، تمرر بعض المصالح للولايات المتحدة التي تريد أن تبدو وكأنها هي يعني راعية للسلام في المنطقة، معالجة ومراعاة الصراع الإقليمي بشكل أو بآخر. تكون بذلك قد يعني أخذت ما تريد من هذه التفاهمات وتركت كل ما لا تريده من هذه التفاهمات.
7: يتزايد الصراع في السودان مع ارتفاع وتيرة التهديدات العسكرية وارتفاع النبرة الداعية للخيار الميدانية. شهدت مناطق كردفان ودارفور هجمات برية وجوية واسعة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتوسع نطاق العمليات في الخرطوم ومدنا في شمال ووسط السودان بالتزامن مع تجدد القتال في إقليم النيل الأزرق وصولا إلى قيسان قرب الحدود الإثيوبية.
9: وقالت الأمم المتحدة إن المعارك الأخيرة أسفرت عن مقتل أكثر من 20 مدنيا والنزوح 2500 شخص، كما طالت تداعياتها منشآت وخدمات أساسية. من جهتها أفادت الآلية الخماسية بإحراز تقدم في جهود إنهاء الحرب في ظل تحركات يقودها المبعوث الأمريكي لدفع نحو خفض التصعيد وإقرار هدنة إنسانية تتيح إيصال المساعدات إلى المتضررين.
7: في هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة العميد الدكتور جمال الشهيد، الخبير العسكري السوداني. أهلا بك دكتور. لماذا برأيك تتزايد حدة الصراع مجددا في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع؟
11: بداية تحيلك أستاذ عبد الله ولكل المستمعين. في رأيه سبوتنيك، أعتقد أن الحديث عن زيادة التصعيد العسكري في السودان باعتباره العامل الوحيد الذي يبدد الخيارات السياسية يحتاج إلى قدر من التدقيق، لأن التصعيد العسكري تقديري هو نتيجة لأزمة سياسية وأمنية عميقة وليس هو يعني الحرب الدائرة. نحن أمام حرب دخلت عامها الرابع وتغيرت خلالها موازين القوى والانتشار الجغرافي والأهداف العسكرية، وبالتالي فإن أي مسار يعني سياسي جاد لتضيعة المعطيات التي أبرزها الميدان في الفترة السابقة. المشكلة اليوم أن هناك فجوة بين المسارات السياسية والمسارات العسكرية، وبينما تتحرك بعض من العواصم والمنظمات الدولية بحثاً عن تسوية، تستمر المعارك على الأرض وكل طرف يحاول تحسين موقعه التفاوضي عبر القوى، وهذا يعني أن المعادلة السودانية لن تحل أو تحل بمجرد الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وإنما تحتاج إلى اتفاق على شكل الدولة ومستقبل المؤسسة العسكرية وترتيبات أمنية تضمن عدم إعادة إنتاج الحرب.
7: وفقا لهذه الرؤية، هل يتجه الطرفان إلى رفع سقف المواجهة العسكرية في البلاد لتعود مجددا نغمة الانتصار العسكري؟
11: نعم، الذي يجري الآن أن الأفق الآن كله أفق عسكري، يعني كل الأطراف سواء كان القوات المسلحة السودانية، وأرجو أن أشير هنا إلى أن القوات المسلحة السودانية هي المؤسسة الأصلية التي يعني تملك التفويض من الدولة من المواطن السوداني بحكم الدستور والقانون لحماية الأرض والمكتسبات والعرض، بينما ميليشيا الدعم السريع هي قوة تمردت على القوات المسلحة السودانية وحملت السلاح، والآن أصبحت أداة لإنفاذ مخططات خارجية داخل السودان، وهي مرهونة تماما للخارج، يلغوم الخارج بإمداده بالسلاح والمعدات والمرتزقة لأجل تأجيج صراع داخل السودان. إذن بعض الدول تحاول أن تفرض مغاربات غير صحيحة، وهي أن تساوي بين الجيش السوداني صاحب التفويض والجيش صاحب الشرعية، ومع ميليشيا متمردة حملت السلاح وتمرد على الدولة وقتلت السودانيين وشردت الملايين، إلى جانب ارتكابها لفظائع حرب وانتهاكات جسام تصل إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
7: لماذا تفشل كل المبادرات والمساعي للتوصل إلى هدنة أو وقف للحرب؟
11: نعم، هذا سؤال جيد ويجب الإجابة عليه بصورة واضحة. معظم المبادرات التي تأتي من الخارج هي يعني في الحقيقة تحاول أن تساوي بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع. الجيش السوداني دائما يزعى لحماية المدنيين وإعادة يعني الأمن والاستقرار إلى الدولة، لأنه يعني يطلع بدوره الطبيعي والطليعي بحكم الدستور والقانون، ولكن الميليشيا هي يعني لا تمتلك أي تفويض وليس لديها الحق، إنما الذي تقوم به هو يعني وصايا خارجية داخل السودان، وهي تقوم أيضا يعني اعتراض العمل الإنساني والغوافل الإنسانية، وبالتالي غفل المسارات وغفل المدن وحصارها، وبالتالي يعني لذلك تفشل المبادرات. أما لم يعني تكون هنالك يعني مبادرات حقيقية تتعرف على أسس المشكلة بين الجيش السوداني والدعم السريع، لن يكون هناك حل أو تسوية لهذه المشكلة.
7: إذن دكتور، الجيش السوداني سيطر على مناطق في شمال كردفان، ما أهمية هذه الخطوات الميدانية برأيك؟
11: نعم، الجيش السوداني هدفه منذ بداية هذه الحرب التي بدأتها بليش الدعم السريع هو إعادة الأمن والاستقرار لكل السودان، والآن العمليات التي يطلقها الجيش الغرض منها إنهاء إغامة ميليشيا الدعم السريع في كل المواقع التي تتواجد فيها وإعادة المواطنين الشرفاء إليها. الذي يجري الآن عند الجيش هو استعادة طبيعية والتلاعب بدوره الرسمي والموضي في القانون والدستور، وهو حماية الأرض وحماية المدنيين من هذه الملايش التي شردت المدنيين والتي عطلت الدولة السودانية وأخرت الدولة السودانية وقعدتها ودمرت البنى التحتية ومؤسسات الدولة السودانية.
7: ما أبرز المناطق التي يمكن أن ينتصر فيها أو يتقدم الجيش السوداني في ظل زيادة حدة الصراع وضبابية الحل السياسي؟
11: الجيش السوداني هدفه هو إعادة كل المناطق. الآن يعني يمكن قبل أيام استمعنا للسيد رئيس الأركان السيد الفريق أول ياسر العطاء وهو يتحدث على الميديا وعلى الملأ ويقول أنه سيتبنى عملية عسكرية متزامنة في كل المحاور. يذكر أن القتال الآن يدور في 5 ولايات، في ولاية النيل الأزرق وولايات كردفان الثلاث الشمال والجنوب وغرب إلى جانب ولايات دارفور، وبالتالي هو قال أن العمليات الجارية ستكون عملية متزامنة وتطال كل المناطق في زمن واحد.
7: هل يدرك الأطراف أن الحل العسكري في السودان ربما لا يكون الخيار الأمثل من أجل عودة البلاد إلى ما قبل الحرب؟
11: نعم بالتأكيد، قوات المسلحة السودانية هي تؤمن بذلك، ولكن للأسف الشديد كل ما دخلنا في هدنة مع هذه الميليشيا كل ما سارعت الميليشيا لاستخدام هذه الهدنة يعني فترة لإعادة تموضع قواتها وإعادة الانتشار مرة أخرى. مثلا في بداية الحرب في مايو 2023 كان هناك هدنة بموجب الاتفاق الذي تم في جدة في 20 مايو 2023، وكان اتفاقا محترما والغرض منه فتح المسارات الإنسانية وتمرير المساعدات الإنسانية للمتضررين، ولكن الميليشيا الدعم السريع استغلت هذه الفرصة وخدعت القوات المسلحة وانتهكت أو اخترقت هذا الاتفاق أو الهدنة وتمددت إلى مناطق أخرى كانت لم تتواجد فيها من قبل. إذن يعني لا توجد ثقة الآن، وهذه الميليشيا إلى جانب عدم الثقة هي لا تمتلك إرادة لوقف القتال، إنما الذي حدث هو تتبنى يعني تشغيل من الخارج، وهي الآن تدار من الخارج بامتياز ولا يوجد لديها إرادة يعني شخصية تقول أنها توقف الحرب أو تفر إلى هدنة مع الجيش السوداني.
9: أكد وزير المالية المصري أحمد كوجوك تطلع بلاده إلى لعب دور محوري ومؤثر في تجمع بريكس لدفع مسار النمو والتنمية بالدول الأعضاء. جاء ذلك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول بريكس، مشيرا إلى أن العمل على تبادل الخبرات في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز آليات الحد من المخاطر لجذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة.
7: وقال كوجوك إن منصة الاستثمار الجديدة يجب أن تفتح مسارات متنوعة للتعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية بين الدول الأعضاء، موضحا أن بنك التنمية الجديد يمكن أن يعمل على تعبئة الاستثمارات وسد فجوات تمويل التنمية. ودعا الوزير المصري إلى إنشاء آليات موحدة لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية بما يخدم جهود التنمية، مطالبا بتوفير مسارات تمويل مرنة تعزز قدرة الاقتصادات الناشئة على تحقيق أهدافها. يعلق على هذا الموضوع من اسطنبول رئيس ومؤسس مركز آسيا للدراسات والترجمة الدكتور أحمد مصطفى. أهلا بك سيد الكريم، كيف يمكن لمصر الاستفادة من توسع تجمع بريكس في جذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية؟
12: طبعا يعني لك أن تعرف أن التجمع يضم دول التكاتف تمثل نصف الكرة الأرضية وما يكفي من 4 مليار نسمة في مجتمع الدول الموجودة حاليا على 10 دول والتي انضمت إليها مصر في بداية 2024، وبالتالي من خلال توسيع دائرة دول بريكس استخدام مثلا موضوع الهندسة المالية والذي يضم استخدام العملات الوطنية، حيث أقر استخدام العملات الوطنية في 24 ما بين وبالأحرى في 23 ما بين الدول الأعضاء، وحاليا يستبدل الجنيه المصري بالعملات مع الدول الكبرى في المنظمة وخصوصا جمهورية الصين الشعبية والفيدرالية الروسية. أيضا يمكن استخدام القروض من خلال بنك فورتاليزا الموجود في البرازيل والذي تم تأسيسه في عام 2024 بقروض ميسرة كبديل للقروض والسماحات التي نحصل عليها من خلال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبشروط أفضل وشروط تفضيلية، وأيضا بمعرفة ما تحتاج هذه الدول تحديدا في مسارات الاستثمار، وخصوصا ان مصر تدعم يعني بمكانها وموقعها الاستراتيجي الموجود ما بين ثلاث قارات كما نعلم، ولديها المناخ الاستثماري الكبير ولديها المناطق التجارية والاقتصادية المؤهرة سواء كانت مناطق حرة أو مناطق استثمارية. كل هذا يعطي لمصر زخما كبيرا جدا في تجمع واعد يكاد يمثل ما يقرب من 50% من إجمالي الناتج العالمي.
7: دكتور، إلى أي مدى يمكن لبنك التنمية الجديد أن يمثل مصدرا بديلا أو مكملا لتمويل المشروعات التنموية في الدول الأعضاء؟
12: بوجود الأجندة الداخلية، خريطة الاستثمار، أولويات هذه المشروعات، ما يتطلبه النمو الاقتصادي ومشاريع التنموية الموجودة، تقديم دراسات الجدوى اللازمة، كل هذا لأن هذا البنك الموجود في البرازيل يوفر الأموال اللازمة للمشروعات وخصوصا للدول الأعضاء العشرة الموجودين حاليا في التجمع، وبشروط تفضيلية أفضل بكثير من الشروط التعجيزية التي للأسف يقدمها صندوق النقد الدولي ومؤسسات الإقراض الدولي. وطبعا هنا التعامل يتم بشكل بفترات سماح أطول وبفائدة أقل وبشروط تفضيلية، لأنه داخل نحن يعني 10 دول انضمت إليها إندونيسيا والسعودية العام الماضي، وبالتالي يعني الشروط أفضل بكثير. وأيضا في هذا الأمر ليس هناك أي نوع من الخضوع المالي أو النقدي في هذا الصدد، بل يعني يحتفظ لمصر بسيادتها النقدية والمالية، وهذا مهم جدا للاستمرار في عمليات التنمية والنمو الاقتصادي والمشاريع الخاصة بها، وخصوصا في هذا الوقت الحرج الذي نشهد فيه صراعات في المنطقة ويؤثر على سلاسل التوريد وكل هذا، وبالتالي لابد من البحث عن بديل.
7: ما القطاعات المصرية الأكثر قدرة على الاستفادة من التمويل منخفض التكلفة الذي يدعو إليه وزير المالية المصري داخل تجمع بريكس؟
12: طبعا هناك قطاعات كثيرة، يعني لدينا نقل التكنولوجيا، هذا أمر مهم جدا إذا كنا نتحدث عن موضوع الهندسة المالية التي تتم من خلال استخدام أيضا لابد من الاستفادة من موضوع رقمنة العملات داخل بريكس واستخدام الأنظمة الجديدة مثل البلوك تشين التي تتم من خلال العملات الرقمية، وذلك من خلال البنوك المركزية الموجودة. هذه ميزة موجودة حاليا في يعني تجمع بريكس ولابد من الاستفادة بها، وهذا يجنب مصر والدول الأعضاء التعرض لأي عقوبات مالية والهروب من نظام سويفت للأسف الذي يتحصل على عمولات من خلال التحويلات المالية وما إلى ذلك، لأن لابد أن تعرف أن هذا النظام يقوم على أنظمة بنكية في طرف ثالث، لابد من التعامل مع البنوك رقم واحد في العالم أو كلاس A كما يقولون، وبالتالي هذا النظام المتصل بأمريكا والبنوك ذات يعني كل العمليات وكل عمليات التحويلات يقضى فيها هنا للعمولات، وبالتالي من خلال أنظمة بريكس وبنك فورتاليزا فأنت توفر كل هذه العمولات وخدمة الديون وتستخدمها أيضا أو تعيد تدويرها في عمليات استثمارية أخرى. طبعا عندنا الأنشطة يعني سواء كانت المشروعات الصناعية الكبيرة، وخصوصا أنه مثلا غالبية الدول أو الدول الكبرى في بريكس إذا كنا نتحدث عن الصين وروسيا هي من أكبر المستثمرين في القارة الأفريقية، يعني مثلا متوقع أن الصين 2030 يصل حجم استثماراتها في القارة الأفريقية لحوالي تريليون دولار، هي حوالي تخطط حاليا 300 مليار دولار استثمارات في أفريقيا. روسيا تحاول وهناك قمة أفريقية روسية يعني تحاول أن تسعى بمعادلات استثمار في أفريقيا قد تصل إلى 100 مليار دولار. الدول الأخرى الكبيرة مثل إندونيسيا وطبعا دول مثل السعودية وغيرها والمشروعات التي تتم خصوصا الربط ما بين شمال أفريقيا في القاهرة مشروع خط جوهانسبرغ القاهرة الربط الحديدي ولذلك هناك مشروعات كثيفة العمالة هناك مشروعات ذكية فكل هذا يعطي زخما في هذا القطاع.
7: دكتور أحمد هل يمكن لمنصة الاستثمار في بريكس أن تسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية بين دول المجموعة؟
12: إذا أحسن استخدام الأجندة الاستثمارية وحضرت دراسات الجدوى الاقتصادية ما بين مصر من طرف وبنك فورتاليزا وموافقة الدول الأعضاء بوضع أجندة وخريطة استثمارية مدروسة ومعروف الجوانب الربحية فيها فأعتقد أن هذا بالفعل يجعل التعامل يتم بشكل أكثر سلاسة وأن طبعا أن مصر ستحصل على شروط تفضيلية على كل المشروعات التي تحاول الاستثمار فيها وتعد مصر بس أيضا دولة تخدم بعض الدول التي مثلا يوقع عليها بعض مثل التعريفات التي فرضها ترامب مع بداية مجيئه إلى الحكم في الولايات المتحدة وخصوصا الصين إندونيسيا غالبية الدول كان مفروض عليها تعريفات جمركية وبالتالي مصر يمكن أن تستفيد من هذا الشرط مع دراسة المشروعات التي في نظام ما يسمى الوين وين الذي ابتكرته الصين أو الكسب أو الربح المشترك وبالتالي فهذا يمثل نموذج جيد أو معادلة جيدة في هذا الصدد.
7: ماذا يعني توحيد أو تنسيق آليات تعبئة الإيرادات المحلية بين دول بريكس بالنسبة للاقتصاد المصري؟
12: أعتقد أن هذا موضوع شديد الأهمية لأنه من خلال الترتيبات النقدية والمالية هذا يعطي زخم ويعطي قوة ويعطي مصداقية للدول الأعضاء في هذا الصدد وبالتالي فيكون هناك ترتيب للأهم فالمهم وعليه تستفيد هذه الدول من الدورات الاستثمارية والمشروعات المتاحة وأن تكون على جدول الأعمال الموجود في القمم الخاصة ببريكس وخصوصا إذا كنا نتحدث هذا العام أن الهند هي رئيس البريكس كما تعلم فبالتالي ومصر لديها علاقة جيدة يعني الحمد لله بكل الدول الموجودة داخل المنظمة فأعتقد أنه يعني كما قلت لك حسن الترتيبات والتنسيق الجيد وضع خريطة جيدة للمشروعات دراسات الجدوى الميزة أيضا أن مصر تتوافر فيها القاعدة أو القواعد النقدية والمالية الجيدة من بنية بنكية موجودة ممتازة متصلة بالشبكة الدولية تتطور من عام لعام إذا حدث هذا التكامل المالي والتكامل النقدي واستخدام الهندسة المالية كما يحدث في الصين وكما يحدث في روسيا وكما يحدث في الهند والبرازيل أعتقد يمكننا الاستفادة بشكل كبير جدا من خلال هذه الترتيبات المالية التي تتحدثون عنها.
9: ارتفعت الاحتياطيات الدولية لروسيا بمقدار 19.7 مليار دولار لتصل إلى 740 مليار دولار في الفترة من آخر يوليو حتى 7 أغسطس وأفاد بيان للبنك المركزي الروسي أن هذه الفترة شهدت ارتفاعا أسبوعيا بمقدار 19.7 مليار دولار بنسبة 2.7% مرجعة ذلك إلى إعادة التقييم الإيجابي للأصول التي تعتمد على الذهب والنقد الأجنبي.
7: تشمل الاحتياطيات الدولية الأصول عالية السيولة التي يمتلكها البنك المركزي والحكومة وتتكون من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة وحصة الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأصول بالعملات الأجنبية. كانت الاحتياطيات قد بلغت 720 مليار دولار في نهاية يوليو، ويعكس هذا المستوى المرتفع أهمية الأصول في دعم قدرة البنك المركزي على التعامل مع التقلبات الاقتصادية الدولية وتعزيز القدرة على مواجهة الضغوط الخارجية في ظل استمرار العقوبات الغربية.
9: حول زيادة الاحتياط النقدي الروسي، ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الدكتور محمد موسى، أستاذ الاقتصاد. أهلا بك معنا، وبداية كيف تقرأ ارتفاع الاحتياطيات الدولية الروسية إلى 740 مليار دولار خلال أسبوع واحد؟
13: بداية نحيي جميع من يسمعنا ونحييك سيدتي. لا شك أن القراءة الأولية نستطيع أن نقول أن تحسن هذه الأرقام جاء بفعل جملة أمور أساسية، أولها ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي لازال النفط الروسي يضخ وله مكان في الأسواق. رقم اثنين، لا ننسى ارتفاع أسعار الذهب الذي ارتفع حوالي 400 دولار. هذا الارتفاع بأسعار الذهب نتيجة الاحتياطيات الروسية الموجودة لدى جمهورية روسيا الاتحادية ساهمت في رفع هذه الاحتياطيات بقرابة نصف هذا المبلغ. وعلى هذا الأساس نضيف شيء ما من التحسن الاقتصادي الروسي ونجمع هذه العوامل المجتمعة لكي نقول أن هذا الرقم تحسن بقرابة 19 مليار دولار أسبوعيا. وهذا إنما يدل على أمرين: الأول يدل على متانة وقدرة روسيا الاتحادية واقتصاد روسيا الاتحادية في مواجهة الأزمات القائمة من العقوبات الغربية وغيرها، ويدل بمكان ما على حكمة القيادة الروسية في تنويع احتياطياتها في ظل هذه الهجمة الغربية نحو تجميد الاحتياطيات وتجميد الأموال عبر اليوروكلير في في في في بلجيكا والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول الغربية. وعلى هذا الأساس هذا الرقم بمكان ما يكون رسالة إلى العدو الصديق، للصديق أن روسيا لا زالت متينة وقادرة على مواجهة أزماتها، ولا زال اقتصادها متعافي ولديه القدرة على البقاء، وللعدو أن الاقتصاد الروسي لا زال متينا وبإمكانه القدرة على المواجهة ليس لأيام إنما لأعوام.
9: ما المقصود بإعادة التقييم الإيجابي التي أرجع إليها البنك المركزي الروسي هذه الزيادة؟
13: لا شك أن ضمن إطار هذه الأصول جملة أصول أعيد تقييمها، منها الذهب على سبيل المثال، منها جملة ممتلكات روسية اليوم بفعل تقهقر الدولار وما يجري في الأسواق العالمية. وقد طرحت مثالا صارخا عندما نتحدث أن أونصة الذهب ارتفعت 400 دولار. هذا ماذا يعني؟ يعني أن كمية الذهب الروسية الموجودة في البنوك المركزية إنما هي تدل في مكان ما على قدرة الروس على الاستثمار. هذا التنويع بالذهب مع ما يصاحب اليوم من اضطرابات جيوسياسية على مستوى العالم جعل سعر الذهب يرتفع بحوالي 12%. هاي 12% إذا ما كان نتحدث عن من أصل 700 مليار تقريبا، ربما هناك 40% منها هي من الذهب. فهذا التقويم أعاد رفع هذه الأصول، رفع هذه الأصول يعني ينتقل تلقائيا إلى التوتل، إلى المجموع الذي ارتفع بحوالي 19 مليار دولار.
9: دكتور، هل يمكن اعتبار وصول الاحتياطيات إلى 740 مليار دولار مؤشرا على فشل تام للعقوبات الغربية وقدرة الاقتصاد الروسي على مواجهة الضغوط؟
13: بكثير من الواقعية سيدتي، وبكثير من لغة العلم ولغة الأرقام. الاحتياطيات الروسية اليوم كانت عند قرابة بشباط عند 800 مليار، ولكن اليوم لعبة الأسواق تلعب لعبتها، وبالتالي هذا الرقم يرتفع صعودا أو هبوطا ليس فقط هو المؤشر الأساسي على متانة الاقتصاد الروسي أو الحضور الروسي الاقتصادي أو القدرة على مجابهة العقوبات الغربية. اليوم منذ 2022 إلى 2026 مع جولات العقوبات المتلاحقة التي لم تعد تعد 11-12-17، ما عدنا ندرك حجم العقوبات التي تنزل على الاقتصاد الروسي. لا زال الاقتصاد الروسي متين، لا زالت الدولة الروسية قائمة، لا زالت الاقتصاد الروسي قادر على مقاومة كل هذه العقوبات. اليوم هذا الرقم نعم يشكل رافعة أساسية، ولكن هذا يدفعنا إلى أن نشير إلى أن جملة أساسية من هذا الرقم حوالي ما يفوق 250 مليار هي أرقام مجمدة لا تستطيع روسيا، وهذا يدلل على الغطرسة الغربية في التدخل بأموال سيادية للدول، وهذا مؤشر خطير على ما هو قادم على مستوى العالم. وعلى هذا الأساس نسمع هذه التهديدات المتبادلة في طارة بمصادرة الأموال وطارة بتحويلها لأوكرانيا و و و وكل هذا سيترتب عليه فشل على مستوى الدولي للأنظمة الدولية والاعتداء على الأموال السيادية، ولكن بالصورة الأساسية نعم هذا الرقم يؤكد أن كل جولات العقوبات المتلاحقة والحديث عن تجميد الأموال لم يكن عامل حاسم كما نقول شعرة التي تقسم ظهر بعير الاقتصاد الروسي. على الإطلاق روسيا كان لديها الحكمة في التنويع الأصول، القدرة على مجابهة العقوبات الغربية، تنويع صادراتها النفطية، دايفرسيفيكيشن على مستوى الدول، على مستوى التنويع، على مستوى انتقال ضفتها من مكان إلى مكان والاتجاه شرقا، بريكس وغيره، شنغهاي، الصين، غيرها من الدول، إضافة إلى المستنقع الغربي اليوم في مضيق هرمز وكل ما يجري الذي دفع في الرئيس الأمريكي إلى رفع العقوبات عن النفط الروسي، وبالتالي تأكيد حاجة العالم اليوم إلى النفط والغاز الروسي. على هذا الأساس هنا متانة الاقتصاد الروسي، هنا القدرة على فشل السياسات الغربية، وهذا ليس بعيد عن الرقم الذي نتحدث عنه 740 مليار.
9: إذن كيف تنعكس هذه الأرقام على سعر صرف الروبل، وهل يرتبط سعر الصرف بحجم الاحتياطي؟
13: لا شك أن الاحتياطيات هي عامل استقرار لأي عملة بالعالم، بعيدا أن تحدثنا عن الروبل الروسي أو الدولار الأمريكي أو أي عملة. اليوم كل دولة كما نقول تفتخر بالمعنى الحقيقي لحجم احتياطياتها. هذا الرقم إنما يعكس متانة لقوة الاقتصاد، القدرة على المواجهة في حال تقهقر العملة لا سمح الله، ولا زالت هذه العملة مطلوبة عالميا، لا زالت روسيا قادرة على الصادرات وفرض العملة الروسية كعامل أساسي لصادراتها، وعلى هذا الأساس تدعم عملتها، وبالتالي إذا كانت العوامل الأساسية التي تدعم العملة تبدأ بقوة صادرات الدولة، فروسيا لديها القدرة الكفيلة التي تدعم عملتها على مستوى صادراتها، لا سيما الصادرات الأحفورية. كذلك لا يمكن استبعاد أن هذا الرقم يشكل رافعة أساسية لقوة ومتانة الروبل الروسي اليوم وغدا، وبالتالي إذا ما جمعنا ثلاث عوامل ما بين قوة الصادرات الروسية وحضورها على المستوى الدولي والاحتياطيات وهذا الرقم الذي نتحدث عنه، ضف إليه إلى التبادل بالعملات الوطنية لا سيما مع الصين والهند وغيرها من الدول بدول بريكس، دول شنغهاي التي كانت رافعة إلى العملة الروسية، على هذا الأساس تكون شبكة الحماية للعملة الروسية تبدأ بالاحتياطيات، تبدأ بالصادرات وبشبكة التبادل بالعملات الوطنية.
9: بالحديث عن هذه النقطة دكتور، ما دلالة تحتفظ روسيا بحصة كبيرة من احتياطياتها من الذهب والعملات والأصول غير الخاضعة مباشرة للنظام المالي الغربي؟
13: لا شك أن النظام المالي الغربي بعيدا على أن الدولار لا زال هو عملة التسويات الأولى ولا زال حوالي 57% من احتياطيات العالم، إلا أن سياسات الولايات المتحدة في فرض العقوبات واستغلال عملتها كأداة للي وتطيع الدول دفع الكثير من الدول ومن جملتها روسيا الاتحادية إلى تغيير تعاطيها بالعقد الأخير مع الدولار هي والصين وغيرها. شهدنا أنظمة دفع مختلفة على مستوى شيبس الصيني وغيرها من الأنظمة الروسية، شهدنا التبادل بالعملات الوطنية، شهدنا طفرة على مستوى التعاطي بدعم عملاتك على مستوى الصادرات. من هنا نستطيع أن نقرأ هذا المشهد كله أن روسيا ذهبت إلى تنويع احتياطياتها ذهب وفضة وأصول مستثمرة بعيدا عن الدولار الأمريكي الذي أصبح أداة للهيمنة الغربية، أداة لتطيع الدول، وأصبح سلاحا يستخدم في إطار فرض إيرادات سياسية على الدول. من هنا الدول الكبرى وفي مقدمتها روسيا والصين والبرازيل وغيرها أصبحت تلجأ للالتفاف على هذه العقوبات عبر تنويع محفظتها من الأصول على مستوى الابتعاد عن الدولار، وهذا لا شك شكل في الفترة الأخيرة منعطف أساسي على مستوى الاقتصاد العالمي. الاحتياطيات الدولارية كانت قرابة 82% اليوم هي بمقاربة 57-58%، وهذا ليس رقما سهلا، هذا يعني أن تحولات بتريليونات الدولارات على هذا الأساس. من هنا نستطيع أن نقرأ هذه الخطوة الروسية، هذه الخطوة الروسية المحمودة بالابتعاد عن الدولار.
7: مستمرون معكم في عالم سبوتنيك، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. حررت القوات الروسية بلدتين في جمهورية دانيسك الشعبية بعد عمليات هجومية خاضتها مجموعة المركز. وأفاد بيان وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت خلال أسبوع 64 قنبلة موجهة و16 صاروخا من طراز هيمارس و8 صواريخ كروز و5 صواريخ نبتون موجهة بعيدة المدى و7078 طائرة مسيرة. كما دمر أسطول البحر الأسود 8 زوارق مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي.
9: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة مسيرة من طراز جيران استهدفت 4 قاطرات سكك حديدية تستخدم لنقل المعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في مناطق أوديسا وزابوروجيا وسومي. وجاء في بيان مرفق بفيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية لقطات من رصد موضوعي لهجمات استهدفت قاطرات سكك حديدية تستخدم لنقل أسلحة ومعدات عسكرية ومواد للقوات الأوكرانية باستخدام طائرة جيران 4 سيكر المسيرة. وأكدت الوزارة أن جميع الأهداف المحددة أصيبت نتيجة تلك الهجمات.
7: جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على أن جميع أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا سيتم تحقيقها، وتوعد لافروف بتجديد الضربات ضد البنية التحتية للإمدادات الغربية التي تغذي القوات الأوكرانية، مؤكدا أن موسكو لن تنحدر إلى مستوى تكتيكات كييف، لكنها سترفع وتيرة عملياتها لتدمير كل ما يغذي آلية كييف أو آلة كييف العسكرية من الغرب.
9: قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي عظمائي إن مضيق هرمز مغلق، مشددا على أن حقيقة الوضع في المضيق يجب أن تقاس بما يجري على الأرض وليس بتصريحات المسؤولين الأمريكيين. ولفت قائد بحرية الحرس الثوري أن ما وصفه بالحقيقة بشأن وضع المضيق يجب أن يرى في الميدان لا في بيانات وتصريحات المسؤولين الأمريكيين.
7: حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية، وطلب المكتب في بيان بضرورة تحرك السلطات الإسرائيلية لوقف أعمال العنف وإزالة المستوطنين المتورطين فيها. وذكر المكتب الأممي أن الوضع في بلدة قصرى بمحافظة نابلس شهد تصعيدا متواصلا منذ إقامة بؤرة استيطانية، حيث أحكم المستوطنون سيطرتهم على المنطقة الواقعة غرب البلدة بالتزامن مع تزايد وتيرة الهجمات التي استهدفت السكان الفلسطينيين.
9: دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم المقدم لجهود التعافي في سوريا واستغلال الزخم المتعلق بالعودة الكبيرة للاجئين السوريين إلى بلادهم. وقال صالح في بيان إن التعافي بهذا الحجم مهمة هائلة لا تستطيع سوريا إنجازها بمفردها، داعيا الشركاء في مجال التنمية والتمويل إلى دعم جهود التعافي وسبل العيش والبنية التحتية والخدمات الأساسية مع مواصلة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الكبيرة.

0: للبرميل.
1: تراجعت أسعار الذهب عن أعلى مستوى في أكثر من شهرين نحو خسارة أسبوعية متأثرة بسعي المستثمرين لجني الأرباح. وانخفضت العقود الأجلة للذهب لشهر ديسمبر المقبل بنسبة 0.69% إلى ما يقرب من 4090 دولارا للأوقية، في حين صعدت العقود الفورية بنسبة 0.37% لما يزيد عن 4034 دولارا للأوقية. وصعد الذهب يوم الخميس إلى أعلى مستوى له منذ 5 يونيو قبل أن يتراجع 1.3% ليتجه إلى تحقيق خسارة أسبوعية.
0: ارتفع حجم التجارة بين تركيا وسوريا بنسبة 45% خلال عام 2025، فيما سجل نموا بنسبة 16% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. جاء ذلك في تصريحات لوزير التجارة التركي عمر بولات بحضور رئيس هيئة المنافذ والجمارك السورية قتيبة أحمد بدوي. وأشار بولات إلى أن تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين سينعكس على الشعبين، وقال إن سوريا تمثل ممرا مهما لتركيا للوصول إلى منطقة الخليج وشمال إفريقيا، في حين تشكل تركيا بالنسبة إلى سوريا نقطة عبور مهمة نحو أوروبا والغرب والقوقاز.
1: تعتزم الحكومة المصرية طرح مشروع لإنشاء مصنع لإطارات السيارات باستثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. ومن المقرر تنفيذ المصنع الجديد بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 217 فدانا بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
0: الآن مع أخبار الرياضة. جددت 6 اتحادات عربية لكرة القدم دعمها للسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأعلن رؤساء اتحادات قطر والمغرب ومصر ولبنان والسودان وموريتانيا تأييدهم لإنفانتينو، مؤكدين ثقتهم في قيادته وقدرته على مواصلة تطوير كرة القدم. من جهته أعلن الاتحاد الأيرلندي سحب دعمه لرئيس الفيفا، متراجعا عن خطاب الدعم الذي سبق أن قدمه في وقت سابق قبل تصاعد الانتقادات الموجهة إليه عقب كأس العالم.
1: أعلن نادي مانشستر سيتي تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم البلجيكي جيرمي دوكو حتى عام 2031 بعد المستوى المميز الذي قدمه في الفترة الماضية. وانضم دوكو إلى مانشستر سيتي قادما من راين الفرنسي خلال صيف 2023، ونجح منذ انتقاله في فرض نفسه كأحد العناصر المهمة في صفوف الفريق. وأخذ الجناح البلجيكي البالغ من العمر 24 عاما 131 مباراة بقميص مانشستر سيتي حتى الآن، سجل خلالها 22 هدفا.
0: كشفت تقارير صحفية وصول نادي ترابزون سبور التركي إلى اتفاق مع لاعبي ليفربول السابق ولاعب الهلال السعودي الحالي داروين نونيز. وأكدت مصادر أن المفاوضات بين النادي التركي والهلال جارية لإتمام صفقة انتقال نونيز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
1: أضاع المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات فرصة التأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2026 عقب الخسارة أمام الكاميرون بركلات الترجيح 1-3 بعد التعادل السلبي للمباراة. ويلتقي المنتخب المغربي مع الجزائر في مباراة تحديد المركز الثالث، في المقابل تلتقي الكاميرون مع ملاوي.
0: حذرت نقابة الأطباء المصريين من قبول طلاب متقدمين لكليتي الطب في جامعة دولية بمجموع 50% في الثانوية العامة، لافتة إلى تداعيات خطيرة على جودة التعليم الطبي ومستوى الخريجين جراء هذه المعلومات. وقالت النقابة في بيان أن الحد الأدنى المعلن للقبول يقل عن المعدلات المعمول بها في كليات الطب الخاصة المرخصة داخل مصر، مطالبة بضبط التوسع في إنشاء كليات الطب والحفاظ على معايير القبول الأكاديمية.
1: وأعربت النقابة عن رفضها تبرير هذه السياسة بأن القواعد القبول تخضع للدولة التي يقع فيها المقر الرئيسي للجامعة، مؤكدة أن مؤسسات التعليم الطبي العاملة داخل مصر يجب أن تلتزم بالمعايير والضوابط الوطنية المنظمة للعملية التعليمية. وتعز النقابة سبب رفضها إلى أن خفض الحد الأدنى يؤثر على مستوى الخريجين، مشيرة إلى أن دراسة الطب تتطلب مستوى علمي مرتفع وقدرات أكاديمية خاصة.

0: التعليق على هذا الموضوع معنا من القاهرة وكيل نقابة الأطباء من مصر الدكتور جمال عميرة. أهلا بك معنا. وبداية دكتور، هل قبول الطلاب بكليات الطب بمجموع 50% يتوافق مع معايير جودة التعليم الطبي في مصر؟
1: إطلاقا 50% لا ينفع إطلاقا أن يدخل كلية الطب. كلية الطب معروف أنها بتاخد مجاميع بتوصل ل 98% و99%، فمش معقولة حنزل بالدرجات لحد تقريبا واحد كان سائط ونجح. يعني اللي جاب 50% ده كان سائط في الثانوية العامة والجان الكنترول رفعته في مادة أو مادتين فنجح جاب 50%. فهذا الكلام غير منطقي وغير عقلاني ولا يحدث في أي بلد في العالم، ونتائجه مدمرة طبعا. لما يكون اللي هيعالج المرضى إنسان أصلا حصل على 50% كان راسب في الثانوية العامة أصلا، فده لا يجوز ولا ما ينفعش. ده ممكن يعني يدوب ينفع في حاجات تانية، لكن طب إطلاق.
0: إذن دكتور، ما هو الحد الأدنى المناسب للالتحاق بكليات الطب الخاصة والأهلية في ظل نقص أعداد الأطباء حول العالم وليس في مصر فقط؟
1: أنا اللي أقدر أقول لحضرتك مثلا لو كليات الطب خدت 97% يخلوا يزودوا الأعداد، لأن الكليات دي بتاخد الطلبة اللي في الجامعات الخاصة، فخلاص يبقى أنتوا قادرين على زيادة أعداد الطلبة عندكم، وانزل بالمجموع بدل 97 ل96 أو 95%. يعني خد الأقرب للي حصلوا على 97% ودخلوا من غير مشكلة، خد الأقرب لهم، وخد زيادة في القصر العيني وفي عين شمس وفي الكليات الكبيرة اللي هي بتستوعب كليات أهلية وكليات تانية. طالما أنت قادر تستوعب ناس تانيين خلاص خد عدد زيادة وخد مجموع مقارب، ويبقى الأمور كده، ده الحل. أما بقى الكليات الخاصة التانية أو الأهلية مفروض ما يبقى الفرق 3-4% بالكتير يعني. وعندك آلاف آلاف الطلبة اللي يتمنوا يحضروا أو يدخلوا الكليات دي، ومجاميعهم مراقبة يعني مقربة للي دخلوا الكليات الحكومية ذات المستوى العالي واللي لها تنسيق حكومي.
0: في تقديرك دكتور، ما الذي دفع مجالس الجامعات الخاصة والأهلية لاتخاذ هذا القرار والنزول بالمجموع إلى هذا الحد؟
1: طبعا المبالغ اللي بيتم تحصلها في الكليات الخاصة مبالغ كبيرة بتوصل ل 300 ألف جنيه في السنة، اللي هي في الكليات الطب الخاصة. كليات الطب الحكومية ما فيهاش مصاريف تقريبا أو مصاريفها بسيطة جدا، وكليات الطب الأهلية أو النظام الآخر اللي موجود في الكليات الحكومية بياخد مصاريف محدودة، لكن اللي بياخد مصاريف كبيرة كليات الطب الخاصة.
0: هل انخفاض مجموع القبول يمكن أن ينعكس على برامج هذه الجامعات للدراسات وبالتالي مستوى التحصيل العلمي للطلاب خلال سنوات الدراسة؟
1: بالتأكيد اللي حصل على 50 أو 60 و70% ده غير اللي حصل على 90 و95 و99%، ده غير ده خالص من ناحية الاستيعاب والقدرة العقلية والتفكير والاطلاع والتحصيل، فرق مختلف تماما. ما اقدرش اجيب ده اخليه يدرس حاجة زي كده، استحالة. اللي انا اعرفه لو الطالب ال 50% ظروفه كانت في السنة دي سيئة يعيد السنة، ولو هو عنده قدرة تحصيلية أو ذهنية أو استيعابية أو حافز أو كده وعايز يخش الطب يحسن مجموعه ويخش. لكن هدخله بمجموع 50% 60%، الكلام ده مش موجود في أي حتة في الدنيا.
0: دكتور، هل جميع كليات الطب العاملة في مصر تخضع لبرنامج موحد للدراسة بصرف النظر عن تبعيتها؟ وهل يجب إخضاع جميع الكليات إلى حد أدنى موحد للقبول؟
1: طبعا كلها، لأن كل الكليات دي تبع المجلس الأعلى للجامعات وتبع المجلس الأعلى للتعليم الطبي، ففي كوريكولم وفي منهج وفي أجزاء أكاديمية وأجزاء تدريبية وأجزاء عملية وفي امتحانات. فلدرجة كبيرة الكليات الحكومية والكليات القديمة الخاصة بتطبق هذه المعايير وهذه النماذج.
0: ما تأثير زيادة أعداد خريجي الطب على فرص التدريب والامتياز والتخصص داخل المستشفيات المصرية؟
1: هو عدد المستشفيات محدود، يعني دلوقتي كليات الطب الحكومية لها مستشفيات جامعية وبتقدر تدرب الطلبة الخريجين بتوعها. أضيف إليهم أن بعض هذه الكليات عملت كليات أهلية أو مسار خاص، فان أوكي بتستوعب الاثنين، لكن كليات الطب الخاصة الثانية 15 أو 16 اللي تم إنشاؤهم على مدار السنين اللي فاتت دي، ما فيش غير واحدة أو اثنين بالكثير اللي لهم كليات تحت الإنشاء، اللي لهم مستشفيات جامعية تحت الإنشاء. فده ما ينفعش. القانون الجمهوري اللي صدر به إنشاء كليات طب خاصة ينص على تواجد مستشفى حكومي ومستشفى جامعي خلال 3 سنوات. الكلام ده لم يطبق.
0: إذن ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لضمان جودة التعليم في هذه الكليات؟
1: لازم يشوف عدد الاستاف، يشوف المعامل، يشوف المدرجات، يشوف إذا كان في مستشفى جامعي ولا ما فيش مستشفى، اللي هي طرق التدريس العادية. يشوف الامتحانات، يشوف يحضر بعض الامتحانات، مندوبين من المجلس الأعلى للجامعات يشوفوا مستوى الطلبة، يقيموا الامتحانات، يقيموا درجات النتائج الامتحانات. هو ده الطريق.
0: ولكن دكتور، هل يمكن أن تتخذ النقابة إجراءات بشأن منح التراخيص لخريجي هذه الجامعات أو إخضاعهم لاختبارات قبول لإجازة رخصة الطب؟
1: هو النقابة أصدرت بيان من 4 أيام حول هذا الشأن، تستنكر بشدة عدم وجود مستشفيات جامعية لهذه كلية الطب الخاصة، وتحذر من قبول طلاب كلية الطب بمجموع 50%، لأن هذا ضد ما فيش كده مساواة. إن دلوقتي حد دخل طالب علشان هيدفع فلوس، دي مساواة، يعني ضد عدم مساواة. وبعدين بردك إن أنا بديله فرصة غير اللي خد 90% وكان مقارب إنه يخش وما دخلش عشان ظروف مالية، فده ما ضد المساواة. وبعدين كده أنا بخلق تعليم موازي تاني غير التعليم الجامعي وغير التعليم المقارب أو الجامعات الأهلية، بخلق كيان تاني كأنه بيخضع لازم يخضع لقوانين الجامعات المصرية، ولازم يخضع للدستور، ولازم يخضع لكن أجيب طالب واخد 50% دخله كلية الطب وبعدين ينجح كمان، ما أنا مش عارف، مش ضامن إيه اللي هيحصل هناك.
0: أخيرا دكتور، هل خفض معايير القبول في كليات الطب قد ينعكس مستقبلا على كفاءة الأطباء وسلامة المرضى؟
1: ده كلام مفهوش جدال. طالب المجتهد اللي جايب مجموع عالي، اللي درس في كلية الطب فيها أساتذة وفيها تعليم وفيها منهج وفيها امتحانات وفيها تدريب عملي على عدد كبير جدا في كل التخصصات، ده اللي هيخرج يعالج. لكن طبيب ما تمرنش في مستشفى وجايب مجموع قليل وحيلف على مكان يتعلم فيه أو ما يتعلمش فيه وهو أصلا مستواه العلمي بسيط أو قليل، طبعا الكلام ده هينعكس على المستوى الطبي والعلاج وصحة المواطنين.
2: بهذا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، كنا معكم فيها جيهان لطفي وعبد الله حميد. للمزيد زوروا موقعنا arabic.ae. إلى اللقاء.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
4: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
5: نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: برنامج شؤون عسكرية.
7: ملفات ساخنة وتطورات متسارعة نفتحها معكم اليوم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من شؤون عسكرية، أقدمها لكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة، وفي حلقة اليوم، قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية يؤكد جميع الصراعات العسكرية الحديثة قد أصبحت ذات طبيعة عالمية. برزاني يكشف عن مبادرة إيرانية لدعم بغداد في ملف حصر السلاح بيد الدولة. تحية طيبة مشاهدين الكرام مرة أخرى. حيث لم تعد الحروب المعاصرة تخاض بحدود الجغرافيا التقليدية، بل تحولت إلى ساحات مفتوحة تتشابك فيها التكنولوجيا بالسياسة والمعلومة بالمدفع. هذا ما أكده قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية ريتشارد كوريل، الذي أعلن أن جميع الصراعات العسكرية الحديثة أصبحت ذات طبيعة عالمية ولم تعد تقتصر على مناطق معزولة، مشيرا إلى حرب أوكرانيا كنموذج يمتزج فيه الهجوم الكلاسيكي بالدبابات مع الحرب الإلكترونية والمسيرات وصراع السيطرة على التدفق المعلوماتي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا الخبير بالشؤون العسكرية وبالقانون الدولي الدكتور أكرم سريوي. أهلا بحضرتك دكتور أكرم في برنامجنا شؤون عسكرية.
8: تحياتي لك ولجميع المشاهدين والمستمعين.
7: وأبدأ معك دكتور من تأكيد قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية ريتشارد كوريل بأن جميع الصراعات العسكرية الحديثة أصبحت ذات طبيعة عالمية. بداية، كيف تقرأ هذا التصريح، وهل نحن أمام تعريف جديد لمفهوم الحرب العالمية لا يعتمد بالضرورة على المواجهة المباشرة بين القوى الكبرى؟
8: يعني هذا التصريح لا يعني بالضرورة أن الحرب أصبحت عالمية أو أن كل حرب أصبحت حرب عالمية، لكن إذا ذهبنا إلى طبيعة الصراعات الحديثة ووسائل الحرب الحديثة نرى أن فعلا الحروب لم تعد محصورة في ميدان المعركة، في ميدان جغرافي أو نطاق جغرافي صغير. وسائل الحرب المتعددة جعلت من الحرب أن تتجاوز ميدان المعركة الحقيقي لتصل إلى مناطق أخرى. وإذا أخذنا مثلا يعني الحروب الأخيرة خاصة في الخليج العربي، صحيح يعني ميدان المعركة محصور جغرافيا في منطقة الشرق الأوسط، لكنه تجاوز ميدان المعركة يطال مثلا الضغط الاقتصادي مسائل ودول عديدة من أمريكا نفسها. داخل أمريكا كان هناك مشاكل اقتصادية وارتفاع أسعار الوقود، أيضا في أوروبا تأثرت دول العالم بشكل عام، تأثرت من هذا الضغط الاقتصادي وإغلاق مضي خرمز. أيضا مسألة الحرب السبرانية والحرب الإلكترونية إضافة إلى الحرب الإعلامية، لأن أيضا يعني الرواية الإعلامية حول مسألة من له الحق ومن يمتلك الحق في هذه الحرب ومن ينتصر في هذه الحرب، أيضا معركة الرواية معركة لا تقل أهمية عن معركة الميدان. إذن نعم، في هذا المجال الدخول يعني العوامل الأخرى الاقتصادية، الحرب السبرانية، الحرب الإلكترونية، المصالح الاقتصادية، كل هذه عوامل جعلت من الحرب ذات طابع عالمي أكثر مما هي محدودة في المكان الجغرافي.
7: نعم، كوريل ركز على حرب أوكرانيا كمثال لامتزاج الدبابات التقليدية بالحرب الإلكترونية والمسيرات. برأيك دكتور، إلى أي مدى غيرت حرب المسيرات والتشويش الرقمي من العقيدة العسكرية الكلاسيكية التي درستها الجيوش لعقود من الزمن؟
8: لا شك هناك تغيير، وتغيير جذري وكبير. هناك مسائل أساسية في مسألة المسيرات. المسيرات سلاح رخيص الثمن وكبير الفعالية، ولذلك معظم الدول الضعيفة باتت تواجه دول قوية بوسائل بسيطة وتلحق بها أضرارا، يعني تغيرت المعادلة في الميدان. هناك مسائل عديدة أصبحت مختلفة كليا أكان في وسائل القتال. هذا لا يعني أن الدبابة فقدت أهميتها أو الطائرة فقدت أهميتها أو أن المدفعية أو الصواريخ، لكن دخول عوامل جديدة، المسيرات، الحرب السبرانية، هذه كلها نعم تغير في العقيدة القتالية لأي جيش. ونحن أمام تحول على مستوى عقيدة القتال في كل جيوش العالم، ونرى أن دول كبرى يعني أكان في أوكرانيا أو في حرب الخليج، هذه الأمثلة الأخيرة تظهر بشكل واضح أن دول ضعيفة تستطيع استنزاف قوى كبرى. وهناك عوامل جديدة دخلت، نعم، من المسيرات إلى الحرب الاستعلامية، الحرب الإلكترونية، من يعلم أكثر بدقة أكثر، الحرب الرقمية، القدرة على تحليل المعلومات، القدرة السرعة في اتخاذ القرار، كل هذه أصبحت مجموعة متواصلة، شبكة مترابطة أدخلت تعديلات مهمة وعلى يعني الجيوش أن تتحول في عقيدتها العسكرية إلى منظور جديد ومنظور آخر مختلف عن السابق.
7: نعم دكتور، يعني أمام هذا التشابك المعقد بين التكنولوجيا والمعلومات والسلاح التقليدي تبرز هناك تساؤلات حول طبيعة التحالفات القادمة. هل يعني ذلك أن أي مواجهة إقليمية قادمة ستجبر القوى العظمى على الانخراط فيها بشكل غير مباشر، طبعا ما يجعل السلم الأهلي، السلم الدولي في خطر دائم؟
8: أعتقد ما زالت القوى النووية أو القوة النووية هي يعني العامل الحاسم والأساسي الذي يردع ويمنع اندلاع حرب عالمية جديدة، لأن كل الأطراف التي تملك أسلحة نووية تدرك جيدا مخاطر التورط في حرب عالمية مدمرة لكل العالم. لذلك الحروب يعني تأخذ مسارا آخر، مسار الحرب بالوكالة. هناك دعم بالأسلحة، دعم بالمعلومات، دعم بالاستخبارات، دعم بطرق عديدة، لكنها حروب غالبا بالوكالة وحروب نفوذ وسيطرة أكثر مما هي تشكل خطرا. أنا أعتقد أن يعني مخاطر حرب عالمية بين القوى الكبرى ما زالت ضعيفة جدا وبعيدة جدا، لأن الجميع يدرك خطر هذه الحرب، لكن هذا لم يمنع حروب بالوكالة. إضافة إلى عامل آخر، يعني ليس كل حرب تندلع هي حرب بين الكبار. أحيانا الدول الصغرى ولديها مصالحها، لديها أزماتها، وهي تستجلب تدخل الدول الكبرى، يعني هي تطلب مساعدات، هي تعقد تحالفات، وبالتالي هذه المسألة مرتبطة باتجاهين. الاتجاه الأول مصالح الدول الكبرى وقدرتها على السيطرة والنفوذ والحفاظ على مصالحها الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية، والجانب الآخر هو الدول الصغرى التي أيضا تحاول أن تبني تحالفات وتحمي نفسها ضمن دوائر عسكرية معينة.
7: نعم، وماذا عن الشرق الأوسط؟ ألا تبدو اليوم هناك الشرق الأوسط كساحة أكثر تطبيقا لهذه المفاهيم المعقدة؟ برأيك دكتور، هل تحول الشرق الأوسط إلى حقل تجارب لهذه الحروب السيبرانية والمعلوماتية؟
8: لا أعتقد أنه مجرد حقل تجارب، هو يعني أحد أهم المناطق تجارب الأسلحة والحروب، لأن ما يحدث طبعا هذه منطقة تتشابك فيها المصالح ويتشابك فيها النفوذ بين القوى الكبرى من أمريكا إلى روسيا والصين والاتحاد الأوروبي، مصالح متشابكة. لا شك هناك صراع على هذه المنطقة، لكن أيضا يعني اختبرت في هذه المنطقة أنواع مختلفة من الأسلحة، أكان الأسلحة الصاروخية، المسيرات، الحرب السبرانية، الحرب الإلكترونية، كل أنواع الـ يعني والحرب الدعائية والإعلامية أيضا على قدم وساق في هذه المنطقة. نعم، يمكن اعتبارها واحدة من أهم مناطق التجارب للأسلحة الحديثة، لأسلحة وأنواع مختلفة من الأسلحة المستخدمة في هذه الحروب، لكنها ليست المنطقة الوحيدة، يعني طبعا هي جزء من هذا الصراع العالمي وتتشابك فيها الأحداث. ولا شك أنها شكلت في الفترة الأخيرة يعني منطقة جغرافية مهمة لتجارب واختبارات النفوذ والتجاذب بين الدول الكبرى.
7: أبقى معك دكتور في سياق الشرق الأوسط، أشرتم إلى عولمة الصراعات، هل يعني ذلك أن منطقة الشرق الأوسط ستبقى ساحة لتصفية الحسابات والحروب بالوكالة طبعا بين القوى العظمى؟ يعني
8: لا شك أن هناك صراعا، كما قلت، صراع نفوذ بين الدول الكبرى، وخاصة أن أمريكا تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أمركة المنطقة بشكل كامل، وهي نجحت على مستوى كبير، لأنها هي بالدرجة الأولى كانت تسيطر يعني على معظم دول الخليج العربي، لديها نفوذ كبير. كان العراق في السابق يعني أحد الدول العصية على النفوذ الأمريكي، ثم بعد الاجتياح الأمريكي للعراق أصبح العراق يدور في الفلك الأمريكي، ثم الآن يعني سقط النظام في سوريا أيضا الذي كان يتحدثون عن حلف مع إيران. لبنان أيضا بات بشبه يعني أو بنسبة كبيرة يدور في الفلك الأمريكي. إذن هناك أمركة لمعظم دول هذه المنطقة، بقيت إيران ربما هي القوة الوحيدة في هذه المنطقة التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك شنت هذه الحرب الآن على إيران لإخضاع إيران. نعم، الشرق الأوسط هو مسرح عمليات كبير، خاصة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، محاولة الأمريكا، محاولة يعني إخضاع كل هذه الدول والهيمنة على هذه المنطقة وقطع طريق النفوذ، أكان على الصين أو على روسيا أو حتى على الاتحاد الأوروبي. أمريكا تريد أن تمسك هي بمفاصل هذه المنطقة التي تعتبرها قلب العالم، ومن يمسك باقتصاديات هذه الدول ويتحكم بالنفوذ الكبير سياسيا وعسكريا بهذه المنطقة، خاصة مع وجود إسرائيل كأداة وعصا غليظة للولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة، إذن لا شك أن المسألة باتت يعني على هذه المساحة تشكل مكانا للصراعات الدولية، لكن هذا أيضا لا ينفي وجود مشاكل داخل هذه الدول في المنطقة، بين هذه الدول، حتى تلك التي تبدو في مكان ما أنها وقعت اتفاقات أو تحالفات أو يعني علاقات جيدة. المنطقة ليست منطقة مستقرة، يعني الصراعات متعددة الأوجه والأشكال، ولذلك تبقى هذه المنطقة متفجرة مع الأسف، وأرض خصبة لانفجار أي حرب أو صراع جديد.
7: نعم دكتور، إلى أي مدى برأيك يعني تنجح الأطراف الإقليمية اليوم في استخدام سلاح يعني العولمة والبروباغاندا المعلوماتية والبروباغاندا لحسم المعارك، أو على الأقل لفرض الشروط دون الحاجة للاجتياح العسكري التقليدي؟
8: يعني أعتقد هناك مستويان في هذا السؤال. المستوى الأول هو مستوى المعلومات، والمستوى الثاني هو مستوى البروباغاندا. المستوى الأول مستوى المعلومات هو مهم جدا في أي حرب منذ يعني القدم. هناك تركيز كبير على الاستخبارات، على الاستطلاع العسكري، على كشف موقع الخصم، قدرات الخصم، سلاحه، قدراته العسكرية، كل ذلك يعني نقطة مهمة جدا في أي حرب، في أي معركة. وبالتالي من يسبق ومن يرى أكثر ومن يستطيع أن يحلل المعلومات أكثر هو طبعا يستطيع أن يتحكم أكثر بمسار المعركة، وتكون لديه المبادرة، وينجح أكثر في إدارة المعركة وتحقيق النصر. لكن المستوى الآخر، يعني مستوى البروباغندا أو الإعلام أو المستوى الإعلامي، هو ليس مرتبط بشكل أساسي بالمستوى العسكري، إلا سوى بموضوع أبعد، هو موضوع تهيئة الأرضية والدعم للحرب. لأن كل طرف يريد أن أولا أن يظهر أنه هو لديه الأحقية وأن روايته هي الصحيحة، ويقنع يعني حلفائه، ويقنع شعبه، ويقنع الخصم بأحقية المعركة التي يخوضها، وبأنه هو يملك يعني الأحقية وهو صاحب الحق، وهو طبعا يملك النصر أيضا ومفاتيح النصر، لأن جزء كبير هو الحرب النفسية. عندما تستطيع أن تهزم خصمك نفسيا، هذا أيضا يعني موضوع مهم جدا، وهذه مسألة مهمة جدا في الحرب. لذلك طبعا البروباغندا مهمة جدا، لكن في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتغير طريقة الإعلام، يعني لم تعد الدول قادرة على السيطرة على الإعلام بشكل فعلي حتى على حرب الرواية، وبات الإعلام أكثر انفتاحا، أكثر حرية، أكثر قدرة على التحرك والمناورة. ولذلك نرى مثلا داخل الولايات المتحدة الأمريكية أن صحف أمريكية تكشف أسرارا لا تريد أمريكا أو البنتاغون كشفها، خاصة مسألة مثلا النقص في الصواريخ الأمريكية، وما حكي عن هذا الموضوع، حتى أن ترامب يعني تحدث عن تشكيل لجان تحقيق في من سرب هذه المعلومات، وأوضح بأن هذه معلومات تضر بمصالح أمريكا. ثم الحديث عن خسائر، صور أقمار صناعية سربت إلى الصحف تتحدث بشكل واضح عن أضرار كبيرة في القواعد الأمريكية، كل هذه جزء من حرب الرواية، والتي طبعا لا شك أن لديها تأثير كبير على مستوى معنويات الجيش، وعلى مستوى إقناع الشعب في استمرار هذه الحرب، وعلى مستوى الدعم السياسي للقيادة التي تخوض حربا على خصم معين، وأحقية هذه الحرب والاستمرار فيها، أو قد تؤثر بشكل عكسي على أن تخسر القيادة السياسية أي دعم، وبالتالي تفشل على مستويين، على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي.
7: نعم، إذن بين طيات التكنولوجيا العسكرية المعقدة وحسابات السياسة الدولية، يبدو أن مفهوم الحرب قد غادر خنادقه التقليدية إلى غير رجعة إذا جاز التعبير. الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أكرم سريبي، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية، كل المحبة والاحترام لحضرتك.
8: شكرا لكم، تحياتي للجميع.
7: وإلى العراق، وفي خطوة تعكس أبعادا جديدة لملف الأمن الإقليمي، كشف رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني عن رسالة رسمية بعث بها مسؤولون إيرانيون إلى السلطات في بغداد. الرسالة تتضمن إبداء طهران استعدادها الكامل لمساعدة رئيس الوزراء العراقي في حسم ملف حصر السلاح بيد الدولة. وشدد بارزاني في تصريحاته على ضرورة خضوع كافة الأسلحة لسلطة الدولة ومؤسساتها الرسمية حصرا وتحت الإمرة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة. يأتي هذا التصريح ليعيد تسليط الضوء على أحد أعقد الملفات الأمنية والسياسية التي تواجه العراق في ظل التحديات التي تفرضها الفصائل المسلحة ذات النفوذ الميداني والسياسي. لمناقشة أبعاد هذا التصريح والرسائل الإيرانية المشفرة وراءه، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الخبير العسكري الاستراتيجي مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عماد علو. أهلا بحضرتك دكتور عماد في برنامجنا شؤون عسكرية، ودعني أبدأ معك مما كشفه الرئيس بارزاني عن رسالة إيرانية تبدي استعداد طهران لمساعدة بغداد في ملف حصر السلاح. كيف تقرأ توقيت وسياق هذه الرسالة الإيرانية؟ يعني هل هي رغبة حقيقية في دعم الاستقرار أم مناورة سياسية جديدة؟
9: موضوع لحد الآن هو يشوبه الغموض، يعني نجعل التنبؤ بمسارات الإجراءات الحكومية للجهاد إلى حل ملف حصر السلاح بيد الدولة لحد الآن غير واضحة بسبب التقاطعات السياسية الداخلية أيضا والمواقف الإقليمية خاصة بالنسبة لدول الجوار ومن ضمنهم طبعا إيران الذين يحيطون بالحدود العراقية. في الداخل الإيراني أيضا هناك مواقف متباينة يعني بالحقيقة، يعني سواء بالنسبة للحكومة الإيرانية أو بالنسبة للحركة الثورية الذي يرعى الفصائل المسلحة ويعتبرها امتداد لما يسمى بمحور المقاومة، وبالتالي هو يقف موقفا مناقضا لقد يكون لموقف الحكومة الإيرانية شأن أو شأن ما يرد في وسائل الإعلام من مواقف متباينة إذا الأوضاع في مضيق هرمز، والموقف من المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران حول أو المستندة إلى مذكرة التفاهم. لذلك ذهاب إلى أن الحكومة الإيرانية قد يكون لها ثقل أو تأثير على هذا البلد، أعتقد أنه من السابق لأوانه أن نذهب بهذا المسار وننتظر الأيام القادمة، لا سيما أنه لدينا ما يقارب 50 يوما حتى نهاية الشهر الزمني الذي حدده السيد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي لحل هذا الملف والانتقال إلى وضع خالي من أي جهة تستثمر أو تحمل السلاح خارج نطاق سيطرة وقيادة المؤسسات الحكومية المتمثلة الأمنية المتمثلة بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية. وهذا الشخص الزمني بالتأكيد لا يزال هناك تأكيد على الالتزام به أيضا من قبل قوات التحالف الدولي التي تم الاتفاق مسبقا بينها وبين الحكومة العراقية على إخلاء مواقعها والخروج خارج الجغرافيا العراقية. لذلك أعتقد أن هذه المسألة تأتي في إطار الحوارات الدائرة على الصعيد الداخلي بين القوى السياسية.
7: وإلى أي مدى دكتور عماد يمتلك رئيس الوزراء العراقي اليوم القدرة الفعلية والأدوات التنفيذية لترجمة هذا الدعم الإيراني طبعا في ظل النفوذ الواسع للفصائل؟
9: بالتأكيد الحكومة العراقية تمتلك من القدرات العسكرية ما يمكنها من تنفيذ أي إجراء أو أي قرار يتم اتخاذه من قبل القائد العام للقوات المسلحة، ولكن أعتقد أن الجميع متفقين على عدم الذهاب إلى أي صدام مسلح في إطار حل هذا الملف والإبقاء أو الحرص على الاستمرار بمسار الحوار والتفاهم وإيجاد الحلول القانونية لغرض وضع نهاية واضحة بملف حصر السلاح بين الدولة. وسيد رئيس مجلس الوزراء اتخذ قرار بالتوجيه إلى مجلس الوزراء بوضع مشروع قانون بحصر السلاح بيد الدولة استنادا إلى المادة 9 من الدستور العراقي لسنة 2005 وكذلك بقية القرار ذات السنة لموضوع استخدام السلاح أو القوات المسلحة. ولذلك نحن أمام مسار يأخذ أبعاد قانونية واقتصادية تتعلق ب يعني موازنة الدولة، وأيضا مسار يأخذ بعد سياسي أيضا بمواقف القوى السياسية المنخرطة للعملية السياسية العراقية، وأيضا علاقات الحكومة مع دول الجوار أو علاقات العراق مع دول الجوار حول هذا الملف. وكل هذه الأمور بالحقيقة لا بد أن تؤخذ بنظر الاعتبار حتى تبلغ لنا صورة واضحة عن المسار المتوقع في 1 أكتوبر، أي بعد سقف الزمن الذي حدده رئيس مجلس الوزراء.
7: أسألك أيضا عن السيناريوهات المتوقعة لمستقبل العلاقة بين الحكومة وهذه الفصائل في حال أصرت بغداد على تفعيل هذا الملف، وهل يمكن أن نشهد صداما أم تسوية سياسية ترضي جميع الأطراف؟
9: هناك 3 سيناريوهات متوقعة. السيناريو الأول هو استمرار الحوار والتفاهم لإيجاد مخرج أو حلول عملية وإجرائية لهذا الملف والانتهاء منه والذهاب إلى بناء الدولة الحديثة المتوازنة في علاقات مع الداخل ومع الخارج. هذا السيناريو الأول. السيناريو الثاني هو من الممكن أن تكون هناك بعض التحركات الضغط، التحركات العسكرية أو الأمنية للضغط على هذه الفصائل. ولاحظنا في الفترة الماضية كان هناك مداهمات في معمل صناعة الطائرات المسيرة، وأيضا السيطرة على عجلة تحمل طائرات مسيرة قرب الحدود، وأيضا كان هناك محاولة للدخول إلى أحد مقرات الفصائل في شمال بغداد. هذا السيناريو من الممكن أن يحصل لغرض دفع هذه الفصائل إلى العراق في عملية يعني حصل السلاح بيد الدولة. السيناريو الأخير الثالث اللي هو يعني أعتقد أنه أقل احتمالا هو الذهاب إلى صدام مسلح بين القوات الحكومية الجيش والشرطة وجهات مكافحة الإرهاب وأيضا هذه الفصائل. وأعتقد أن بحسب التصريحات الحديدة من قبل قادة ورموز العملية السياسية أنهم يستبعدون الذهاب إلى مثل هذا السيناريو لحفاظا على السلم الأهلي وحفاظا على الدم العراقي من المثال باب من الممكن التوصل إلى حل من خلال الحوار والاتفاق.
7: دكتور عماد، هل تعكس هذه الرسالة الإيرانية رغبة من طهران في سحب الذرائع من القوى الإقليمية والدولية، يعني مثل الولايات المتحدة وإسرائيل التي تتهمها دائما بزعزعة استقرار المنطقة عبر هذه الفصائل؟
9: المساعدة الإيرانية في هذا الملف هي غير واضحة. يعني هل هي مساعدة لإقناع الفصائل بتسليم الأسلحة وإخضاعها لقيادة وسيطرة القاعدة العام القوات المسلحة، أم لإيجاد صيغة معينة لغرض دمج الفصائل مثلا في مؤسسة أو في تشكيل عسكري خاضع في قيادته إلى الحكومة العراقية؟ يعني غير واضحة هذه المبادرة حتى نستطيع أن نحكم عليها بشكل يعني عملي وواضح. ولذلك بالعودة إلى التصريحات الأخرى وسياق الأحداث التي تحصل في المنطقة وفي إقليم الشرق الأوسط، لا أعتقد أن الجانب الإيراني سوف يتخلى عن شركاء بما يسمى بمحور المقاومة، خصوصا أن هذا المحور أو هذه الفصائل هي ورقة ضغط على الجانب الأمريكي أيضا يكون أن تستفاد منها إيران في صراعها وفي مواجهتها للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الخليج أو في منطقة مضيق هرمز وباقي المناطق التي هي يعني محل احتكاك عسكري بين واشنطن وطهران.
7: وكيف سيؤثر حصر السلاح بيد الدولة على ضبط أمن الحدود المشتركة مع تركيا وإيران؟
9: بالتأكيد هو العراق حاليا هو ساحة لتصفية الحسابات. يعني السماء أو الفضاء العراقي أو الأجواء العراقية هي مفتوحة لكافة أو لمختلف أنواع الخروقات الجوية اللي تقوم بها قامت بها قام بها الطيران الإسرائيلي الأمريكي السعودي عديد حتى الإيراني طبعا والتركي. ولذلك ضعف منظومة الدفاع الجوي العراقية لا تجعلنا نثق بقدرات العراق على حماية أجواءه في المرحلة الراهنة. أما بالنسبة للحدود القوات البرية العراقية قادرة على مسك الحدود بالشكل الذي يؤمن أو يمنع أي تسلل أو أي اختراق للأراضي العراقية. يبقى هناك تحركات وعلاقات ومسار دبلوماسي وتعاون وتنسيق عسكري وأمني واستخباراتي مع دول الجوار لغرض منع الانزلاق لأي ممارسة قد تؤثر على الأمن والاستقرار في عموم منطقة الشرق الأوسط. ولاحظنا في الآونة الأخيرة الاجتماع الذي في عمان وضم رؤساء سوريا والعراق والأردن أيضا بمشاركة من قبل قائد قوات القيادة المركزية سنتكوم الأمريكي في هذا اللقاء اللي تم ببحث مسألة أساسية وهي مسألة حماية الحدود ومنع أي تسللات أو أي ممارسات أو أي خروقات تتعلق بالأمن الإقليمي المشترك بين هذه المساحة الجغرافية المشتركة اللي شارك بها هذه الدول.
7: كسؤال أخير لابد من طرحه دكتور، إلى أي مدى يمكن أن تشكل هذه الخطوة إن تحققت قوة دفع للعراق لاستعادة دوره في المنظومة الأمنية العربية والخليجية أيضا؟
9: بالتأكيد يعني حصر السلاح أو احتكار القوة المسلحة من قبل الحكومة العراقية سوف يعزز من هيبة الدولة وهيبة الحكومة العراقية ويرسل رسائل اطمئنان إلى دول الجوار بأن الحكومة العراقية باتت تسيطر وهي صاحبة القرار في استخدام أي سلاح موجود على الأراضي أو على الجغرافيا العراقية. إضافة إلى أن هذه العملية بحالة نجاحها سوف تحقق مكاسب للقوات المسلحة العراقية من خلال تعزيز قدراتها التسليحية نظام هذه الأسلحة إلى القدرات التدميرية للأسلحة العراقية الموجودة بحوزة الجيش العراقي، إضافة إلى تعزيز أو تقليل الهدر المالي في استثمار تخصيصات مالية وتوزيعها على ناصر أو قوات غير مشاركة ولا تخضع القرار القيادي العراقي، إضافة إلى تقليل الهدر بالموارد البشرية أيضا من الممكن استفادة من المقاتلين ذوي الخبرات القتالية في هذه الفصائل وضمهم القوات المسلحة العراقية، وبالتالي سوف تعزز القدرات العسكرية والقتالية للدولة العراقية بشكل منظم من خلال عمليات التخطيط والقيادة والسيطرة وإعادة النظر في منظومة الدفاع العراقية بصيغة نظام معركة وطني اتحادي واسع يكون مرتب بشكل الذي يمكن العراق أن يحتل موقع مؤثر ويمتلك القدرة على ردع أي اعتداء أو أي تدخل في شؤونه الداخلي.
7: الخبير العسكري والاستراتيجي مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عماد علو، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لحضرتك. إلى هنا نهاية حلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة، إلى اللقاء.
10: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
11: في حياتنا تتشكل المساحات،
12: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
11: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
12: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
11: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
12: فأهلا بك في
11: مساحة حرة.
13: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، هذه حلقة جديدة من مساحة حرة، معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. أثار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ضجة لصانعة محتوى وإعلامية مصرية بعد زعمها وجود تلاعب في عداد محطات الوقود عند الضخ السريع. الذي يولد كما تقول رغوة وهمية تقرأ في العداد كأنها كمية بنزين كبيرة، بينما هي في الواقع هواء ورغوة. وبحسب وجهة نظرها فإن ضخ البنزين بسرعة عالية يحدث فقاعات ورغوة تخدع حساسات العداد والسيارة، مما يظهر للمستهلك أنه حصل على قيمة مالية كبيرة، بينما الكمية الحقيقية الفعلية أقل بكثير. ودعت قائدة السيارة إلى طلب ضبط مسدس الضخ على الوضع البطيء لتقليل تكون الرغاوي وضمان امتلاء الخزان بالوقود السائل الفعلي بدلا من الهواء أو الفقاعات. تباينت الآراء بعد هذا الفيديو، حيث قال مختصون إن عدادات المحطات تقيس السوائل الخارجة عبر ماكينة ضخ البنزين بغض النظر عن مؤشر السيارة أو حساسات العوامة الداخلية. فما هي الحقيقة العملية التي تؤثر على كمية البنزين التي تحصل عليها السيارات؟ قبل الحديث مع ضيوفنا، دعونا نستمع إلى ما قالته الإعلامية داليا ناصر في مقطع الفيديو ورد أحد المتخصصين عليها في مقطع منفصل.
14: أنا دلوقتي هحط بنزين ب500 جنيه، عايز المسدس على الهادي خالص والبنزين ينزل على مهله خالص، المسدس اللي بيضرب جامد دوت وتوهموني إن كده لما قلتلي ب500 جنيه وأطلع برا البنزين، خلينا أكمل وأطلع برا البنزين، التانك نزل لحد كأني ضربت ب200 جنيه.
15: حضرتك حاجة عندنا ليه؟ لا عصفورتين، عصفورة على البطيئة وعصفورة على السريع. خد رأيك على البطيئة.
14: حطاني على البطيئة بقى، أنا عايز أشوف بقى.
15: دي عندنا سريعة من المكان حضرتك.
14: لا أنا الحوار ده عارفاه، مش عايزة التانك يضرب بسرعة ويطلع لي رغاوي ويوم يديني حساس التانك ان التانك ان هو 500 جنيه وهو اصلا ضرب ب200 مش ب500. هوريكم دلوقتي حاجة بس عشان اثبت لكم ايه، ان احنا بنحط مثلا 500 جنيه بنزين، لا هي بتضرب ب200 جنيه بنزين مش 500 جنيه بنزين. ليه؟ لانه بيضرب التانك على السريع، بيضرب التانك على السريع، فالرغاوي بتاعت التانك تدي الحساس كانه ب500 جنيه وهو مش ب500. طب تملاني كانه بما يعادل 200، بدليل اول ما بطلع بره الاقي التانك ايه ما انا الضغطه دي مش عايزاها.
16: بنزين بيتسرق من ايه؟ من المسدس. انتوا مصدقين الكلام ده؟ يعني فاهمين ان لو مسدس ماشي بسرعه كده هيديني ريدنج تاني خالص غير اللي بيتحط في العربيه؟ طيب انا عايز اقول لكم حاجه، الطرمبه بتقيس البنزين بتاعها منين؟ مش من المسدس. البنزين اللي بيطلع من التنكات تحت بيعدي على الجهاز اللي فيه العدادات، ومن العدادات هو ده اللي يبتدي يقول لك هتدفع 48 لتر 50 لتر واتفر. سرعه البنزين اللي ممكن يعملها اللي هي ايه؟ ان هو يعبي جوه في التانك بتاعك شويه هواء، الهواء دي فما يخليش التانك بتاعك ياخد اللترات المفروض ياخدها، والحبه دول قد ايه؟ ممكن مثلا لتر لترين يعني، يلا نبعزه. بس فكره ان دلوقتي انا بتنصب عليا من المسدس دي ما لهاش علاقه خالص. لو عملت نص تكه هتعرف تفول ال 50 لتر، لو عملته بسرعه ممكن تفول 49 لتر. ففكره ان ده البنزين احنا بندفع فلوس المفروض ما ندفعهاش او بتنصب علينا، الكلام ده كله في ستيك. وكمان لو دلوقتي عدادك اول ما طلعت من البنزينه لقيته نزل حته، دي الحته الفيك اللي في العداد، انما البنزين اللي انت دفعه هو هو اللي انت واخده. بلس كمان انت لو مش بتفول فانت الفيك بيبقى اكتر برضو، بعد ما بتمشي 10 دقايق ربع ساعه بتلاقي البنزين ده عامل ايه؟ نزلت حته. انما يعني اكيد مش هي دي اللي ممكن ينصبوا بيها، في طرق تانية للنصب كتير ممكن تحسب البنزين.
13: أرحب بضيفي هذه الحلقة من مساحة حرة من القاهرة، المهندس مدحت يوسف عضو غرفة صناعة البترول والتعدين بغرفة الصناعات، والأستاذ محمد راضي خبير السيارات. مرحبا بكما، وأبدأ معك المهندس مدحت يوسف وأسألك كيف يتم التحقق إذن من دقة عدادات محطات الوقود؟
1: كل المحطات التموين والخدمة والمضخات اللي فيها كلها لازم تكون معايرة من مرق الدمغة والموازين اللي هي التابعة لوزارة العدل، ودي بتبقى بصفة دورية، ولازم على أصحاب المحطات إن هم يتم مراجعات مستمرة على نظام المعايرة لجميع المضخات. بعد كده في رقابة تموينية من جهتين، من وزارة التموين أو من مباحث التموين. الرقابة دي بتتم بصفة دورية على جميع المحطات، وبيتم التأكد من قراءة العدادات عن طريق قياسات من المسدس بمعيار محدد يتم مقارنته بقراءة العداد، وبالتالي بيبقى فيه دايما رقابة مستمرة من هذا على دقة الحجوم المباعة للجمهور في السيارات المتنقلة.
17: لكن هل يمكن فعلا أن تضخ محطات الوقود هواء أو رغوة بدلا من البنزين عند السرعات العالية؟
1: لا يمكن. الوقود سواء بنزين أو سولار هو ما بيعملش رغوة غير بتدفيع خارجي. يعني لما تيجي انت تبص على الرغوة هي مش رغوة خالص، يعني انها هي يعني مجرد فقاعات وبتزول فورا. ده في حالة انك انت بتضخها بشكل جامد جدا على التانك، التانك المفتوح. لكن داخل التانك نفسه اللي بيتم منه ملء السيارة ما فيهاش رغوة خالص او هواء، لا يمكن. لانه لو ما سحبش يبقى ما سحبش، ما فيش قراءة. فهمت الحته دي؟ مش ممكن يطلع هواء، والهواء يطلع هواء يبقى مش هيقرا.
17: وهل يمكن لعدادات الطلمبات الحديثه احتساب الهواء او الرغوه كسائل؟
1: لا يمكن. ليه؟ لان المضخه مصممه على هواء او مي، وقود او ميه. ممكن تضخ ميه، يعني الطلمبه ممكن تضخ ميه، لكن لازم تضخ سائل. لكن ان هي تضخ هواء لا.
17: حتى لو كانت تلك الطلمبات بحاجة إلى صيانة مهندس مدحت؟
1: حتى لو كانت هتقف، يعني الطلمبة لو في هواء، لو هي دقة هواء بس، الطلمبة مش هتشتغل. انت فاهم؟ الطلمبة نفسها لا تعمل بالهواء، الطلمبة تضخ وقود سائل.
17: طيب كيف يمكن للمستهلك التأكد من مطابقة كمية البنزين المشترى للعداد؟
1: أنا بنصح كل المصريين إنه هو أثناء عملية التموين إنه يقف ويبص على العداد، يعني يطلع من عربيته يترفع شوية إذا كان يهتم بدقة حساباته، إنه هو يترفع شوية وينزل من عربيته وينظر إلى العداد أثناء عملية التموين. أنا نفسي بعمل كده، لكن أنا اللي بشوفه إيه؟ أنا اللي بشوف المحرات إن كل أحد قاعد في عربيته وما بيتحركش، وهو اللي يقول عليه العامل القائم بعملية تموين السيارة اللي يقول له عليه، بيقول له خلاص كذا 18 20 مش عارف ايه، ويقول له هات وادفع خلاص. انا نصيحه الناس تنزل من عرب، ما تنزلوا. يعني في اوروبا كل واحد بيمون عربيته بنفسه، يعني في اوروبا او في كل معظم دول العالم كل واحد بيمون عربيته بنفسه.
17: وما العلامات التي تدل على وجود تلاعب او غش في محطه الوقود؟
1: ابدا. انت كنت بتبص عليه العداد قرا كام لتر والسعر كام، فانت بتديله القيمه على ضوء اللي موجوده في العداد، واضحه جدا. انما يتاكد ازاي بقى ان بتاع ده يبقى دي مش شغلته، لانه لا يمكن هيعرف ليه. انا لو هو بيغش، لو بفترض يعني لو هو في تلاعب في قراءه العداد، هنا بقى الكلام قراءه، في تلاعب في قراءة العداد. فبيحصل إيه؟ إن هو مثلا إيه حيزود 5% 10%، ده تلاعب كبير خلي بالك. لكن لو بيتلاعب في مثلا 0.5% 1%، فدي بتبقى خضعة للمعايرة، يعني عيوب في المعايرة، والمواطن مش هيحس بيها. يعني أنا بقول لك أهو، لو المواطن في تلاعب في العداد في حدود 5% مش هيشعر بيها. عشان كده ده دور مباحث التموين والأجهزة الرقابية اللي موجودة في الدولة.
17: فيما يتعلق بالجهات الرقابية المسؤولة عن فحص ومعايرة طلمبات محطات الوقود، ما هي؟ لأنك ذكرت أكثر من جهة.
1: المعايرة تتم هيئة الدمغة والموازين، دي المعايرة، يعني دي جهة فنية. لكن المطابقة الفنية المطابقة للبتاع ده هي التموين، وزارة التموين أو مباحث الاثنين جهة واحدة خلي بالك.
17: هل هناك مواصفات قياسية لمسدسات الضخ تمنع تدفق الوقود بطريقة تؤدي لتبخره أو تكثيف الرغوة مثلا؟
1: لا بص، هي أهم حاجة المضخات دي كلها لازم تكون برضو معتمدة ومعتمدة من الجهات اللي هي بص اللي بيعتمد نوعية الطلمبات اللي بتنون في محطات التموين والخدمة، سواء كلها سواء حسب نوعية العلاقة بين يعني إذا كانت محطة ملك الشركة أو متعهد أو أو أو أو اللي بيحددها شركة التسويق. فشركة التسويق هي المسؤولة عن نوعية المضخات دي أو الطلمبات دي، هي اللي بتحدد نوعها. عشان والشركة يهمها يكون نوعية الطلمبات اللي موجودة في محطاتها اللي تحمل اسمها تكون بجودة عالية، وبالتالي الأمر يرجع بعد كده في حالة عدم المعايرة أو بتاع لمصلحة مصلحة الدمغة والموازين والجهات الرقابية.
17: طيب مهندس مدحت، ما مدى صحة الشائعات حول تأثير حرارة الطقس في فصل الصيف على كفاءة العدادات؟ هل يتم إلزام المحطات مثلا بتركيب أنظمة عزل حراري للخزانات الأرضية؟
1: طب أقول لك على حاجة، هنا مصر المصر المستودعات الأرضية في محطات تموين وخدمة اسمها مستودعات مفتوحة، بمعنى ايه؟ ان ممكن تسرب أبخرة البنزين في مثال، يعني لو البنزين، لكن السولار يبقى صعب جدا، لان السولار صعب جدا تبخيره يعني عند درجات الحرارة، حتى عند درجة حرارة عالية يعني في الصيف، لكن البنزين تبخر، وبالتالي بيحصل ايه بقى، ان في بعض يعني مش في بعض، في الدول يعني اللي عندها قيود بيئية شديدة جدا ومنظمة مطبقة بشكل كبير، عندهم ما يسمى استرجاع أبخرة البنزين والوقود بسيستم كده معين. الغازات اللي بتتبخر لا ما تتبخرش في الهواء، لا بيتم استرجاعها وبيتم إعادة إسالتها تاني وإضخها في المستودع الأرضي. حاجة معينة، معدلات التبخير من المستودعات الأرضية المفتوحة تزداد، وبالتالي نقص ده بيتحمله مش المواطن. المواطن بيستلم، أي نعم ممكن هو بيسلمه الوقود سخن، يعني نقول لما تدفيع يفقد على حسب حسابات اسمها الكثافة، كثافته تخف شوية، فهو ياخد أقصر حجما وأقل وزنا عند درجات الحرارة عالية. المواطن هيستقبل البنزين بص أقصر حجما وأقل وزنا، فأنت لما بتاخد منه أنت بتاخد منه حجم صح، لكن بتاخد وزن أقل، والوزن ده مهم. وعشان كده دايما يقول لك نصيحة، أنا بقى نصيحة، يريد اللي عايز يمون عربيته يمونها بالليل في حدود الساعة الواحدة صباحا، الثانية صباحا، يكون درجات الحرارة قليلة جدا، لكن تموين السيارة عند درجات الحرارة عالية جدا اللي هي عند ما يوصل درجة 45 و50 دي، ما يستحسن انك ما تمونش سيارتك من محطات التموين والخدمة، وتأجل التموين الى منتصف الليل.
17: لكن اجمالا، هل الحرارة تؤثر على كفاءة العدادات؟
1: لا، هي مش هتأثر على كفاءة العدادات، هو هديك نفس الحجم، لان انت عارف التموين بيتم بالحجم، يعني انت لما بتشتري الوقود بتشتري لتر حجم، وحدته حجم، فالحجم انت بتاخده حجم صح، لكن هو وزنه اقل، فيديك كفاءه اقل، يعني يديك لا فتره استهلاك اقل. حاجه بسيطه يعني، لكن انا بكلمك تكنيكال قوي يعني، او فني قوي.
17: هل توجد عقوبة قانونية مقررة على المحطات التي يثبت تلاعبها في طلمبات الضخ؟
1: عقوبات شديدة، غلق المحطة فورا، وتشميع الطلمبات، وتحويل النيابة، مسؤول المحطة يحول للنيابة على طول. عقوبة شديدة جدا، عقوبة الغش في القانون المصري شديدة جدا.
17: هل هناك مثلا حملات على محطات الوقود للتفتيش؟
1: حملات يعني مش حملة واحدة، يعني حملات في جميع محافظات مصر، يعني بتتبناها وزارة البترول والهيئة العامة للبترول، طبعا هي نيابة العمليات في الهيئة هي المسؤولة عن هذا النشاط.
17: كيف يمكن للمواطن العادي التأكد من سلامة الطلمبة قبل التعبئة دون الحاجة لأدوات قياس معقدة؟
1: لا، صعب جدا أي واحد يقدر يستنتجها، غير أنا بقول لك بقى حاجات معينة مهمة قوي. الثقة في المحطة دي مهمة جدا، وطبعا هنا الثقة إيه؟ إنك أنت يريد تتعامل مع المحطات اللي هي بتديرها الشركات نفسها، لأن العامل مش هيغش، مش هيقدر يغش حتى، يعني العامل ممكن يغش في الحجم، يقول لي يسلم المواطن مثلا 4 يقول له 25، ما هو قاعد مش حاسس بالدنيا، يعني اللي هو قاعد في عربيته ما بيبصش على قراية العداد ممكن يقول له اي رقم، فده نوع من الغش برضه، ان ظاهريا كده صعب قوي.
17: وما الآلية الاسرع للابلاغ عن المحطات المخالفه، وكم تستغرق الاستجابه للشكوى؟
1: انا اللي اعرفه ان الاستجابه سريعه جدا، خصوصا لو راح الشكوى للشركه نفسها، ودي طبعا مش هعرف، صعب يعرف يعني نمرتها، لكن الاتصال هنا بالتموين،
17: يعني يلجأ للتموين أم لحماية المستهلك؟
1: ما أعتقدش، أعتقد التموين أسرع وأسرع وأقوى، لأن حماية المستهلك هيبلغ التموين، حماية المستهلك مش هيعمل حاجة، مش هيروح بنفسه، يعني حماية المستهلك هيبلغ التموين وهيبلغ الأجهزة الرقابية، اللي هي مثلا الأجهزة الرقابية داخل وزارة البترول أو داخل الشركة المسوقة.
17: شكرا للمهندس مدحت يوسف، عضو غرفة صناعة البترول والتعدين بغرفة الصناعات. ومن القاهرة أرحب مجددا بالأستاذ محمد راضي خبير السيارات. أستاذ محمد، هل تضخ محطات الوقود هواء أو رغوة بدلا من البنزين عند السرعات العالية؟
18: لا، ما اعتقدش حاجه زي كده، يعني حاجه صعبه ومستحيله ان يضخ هواء. لا طبعا، هو من الوارد والمسدس شغال او بسرعه عاليه ان يحسب رغاوي، فالرغوه دي الهواء اللي بيضخ ملوش علاقه بانه بياخد مساحه من البنزين او ياثر على سرعه انتهاء البنزين او الكلام ده كله. ده بيأثر حاجات شويه على فلتر البنزين او الحساس بمعنى اصح، ممكن ده اللي يعمل مشكله مع الحساس.

0: والعربيه بتحسبها ازاي. المكنه بتحسبها ازاي؟ بتحسبها بحجم اللترات اللي خارجه منها، تمام؟ يعني اول ما بيشتغل المسدس انا خرج مني كام لتر، فهي بتتقاس كده. الـ الـ الـ الـ العربيه بتبدا فيها حساس من جوه، الحساس ده بيقرا هو واصل فين، زي بالظبط فكره الزيت، انت بيشوف الزيت واصل الارتفاع لحد فين، الحساس برضو بيحسب نفس الفكره، من هنا بيتقاس انا دخل لي كام لتر. انما ازاي الحساس هيقرا هواء؟ طيب ايه اللي بيحصل او ايه المشاكل اللي بيقابلها دايما المستهلك السياره؟ ان يمكن يحصل عطل عنده في الحساس ده، ممكن العوامة ما تكونش مظبوطة، تمام؟ دي المشاكل اللي كلنا بنقابلها ومن زمان مش من دلوقتي، وارد انها تحصل، حاجة ليها عمر افتراضي وبتبوظ. لكن هل المسدس بيبقى قاصد يبوظ العوامة ويبوظ الحساس والكلام ده كله؟ مش منطقي بالمرة، وما فيش محطة بنزين هتستنى 10-15 دقيقة عن لكل فرد عشان يقف يمون عربيته، مش منطقية يعني. طيب. لازم يبقى في متوسط او معدل لحاجه زي كده.
1: هل يختلف استهلاك السياره للبنزين فعليا بناء على سرعه ملء الخزان؟
0: لا طبعا، استهلاك معروف، استهلاك العربيه بيختلف على حسب ما بين الزحمه او ماشي في طريق ما فيهوش زحمه، واستخدام التكييف من عدمه. هو من هنا الاستهلاك بيتغير من شخص للتاني. انت لو ماشي في طريق سريع مثلا، وليكن مسافر من مصر لاسكندريه، مصر للساحل، والطريق مفتوح قدامك، ما عندكش مشكله، الدائري مفتوح، تمام، هتلاقي الاستهلاك اقل من اللي ماشي في جوه القاهره مثلا، في ذروه، في اشارات، في زحمه بيقف كتير، ده هيستهلك بنزين اكتر، وده برضو متعارف عليه من زمان، ما هياش معلومه جديده يعني.
1: وهل يفضل تعبئه البنزين على السرعه البطيئه بالفعل كما يراها البعض؟
0: نكون منطقيين ونكون عمليين. تعال حضرتك النهاردة أخش في أي محطة بنزين، بتستوعب كم عربية؟ أقل محطة اللي هي بيبقى فيها حوالي 3 صفوف، فيها كل صف حوالي تنكين في يمين وتنكين شمال. أنت النهاردة عشان تقف تستنى عربية كل عربية حوالي ربع ساعة أو 10 دقايق، يبقى أنت هتعمل زحمة غير طبيعية مرورية في البنزينات اللي في البلد، وهتبقى كأن مفيش بنزين في البلد. ده مش منطقي ومش طبيعي. الناس ما بتستحملش ده في عربيات الكهرباء اللي بتقف تتشحن، تمام؟ فده مش منطقي. في فرق ما بين السرعة الطبيعية المعدل اللي كلنا متعارفين عليه، وفي فرق بين السرعة زيادة عن اللزوم. ده ممكن يبقى فيه مشكلة في المكنة، وارد ممكن يبقى فيه مشكلة في مسدس البنزين، لكن أصلا أنا بحط بنزين وبعد شوية ما بخرج بلاقيه قل. بص أنا شفت الفيديو فيه أحاسيس، بس الأحاسيس أنا مش عارف أوصل إحساسي، بس مغلوط اللي بيحصل في القصة دي زي دي. وده كلنا بنحسها. أنا بحط البنزين أنا بتحاسب مش على اللي في العداد عندي، أنا بتحاسب على اللي بيطلع من المكنة. هو أنا النهاردة لما بقول له مثلا فول ولا حط لي 30 ولا 20 لتر، بيبص أنا في مؤشر عربيتي عمل 20 ولا 30، ولا بيبص المكنة خرجت قد إيه؟ بس المكنه خرجت قد ايه وبيحاسبني عليها. طيب انت النهارده الناس اللي بتقول لك انا بعد ما خرجت شويه لقيت المؤشر زاد، بعد كده رجع خطوتين لورا، ده طبيعي جدا، لان في حاجه اسمها عوامه البنزين بتبدا تقيس المقياس بتاع البنزين. انت النهارده بتتظبط انت غالبا ده، يعني دايما كانت يتقال لي كده، بعد ما تخرج من البنزين حاول تاخد مطب او اقف فجاه والكلام ده كله، عشان يبدا البنزين يتظبط عندك ويبدا يوصل. ودي بتبان اكتر لما بيبقى فيه مشكله في العوامه. جايز البنت اللي كانت حصل معاها زي كده، او المذيعه اللي حصل معاها زي كده، عندها مشكله اصلا في عوامه البنزين، ده وارد. لكن هل كل الناس كده؟ لا. هل معنى كده ان ساعات ما بيحصلش مشاكل في البنزين؟ بيحصل. ممكن ما يحصل مشاكل في المحطات البنزين؟ بيحصل. ووزاره البترول حطت رقم لاي شكاوى عندك مشكله في المحطه الفلانيه، اتصل اعمل شكوى، هينزل ناس خبراء يفحصوا الموضوع، وبعد كده يتشاف لو في مشكله من عندهم ولا المشكله من عندها. طب هل ليه ما كشفتش على عربيتها قبل ما تقيس؟ وده انا شفت الفيديو بالكامل، هي ما قالتش الجمله دي، ما قالتش ان انا مثلا طب رحت شفت عندي مشكله ولا لا. انا هتكلم عن تجربه شخصيه. في وقت من الاوقات كنت ماشي وشايف ان العربيه فيها بنزين وتمام، وفجاه لقيت العربيه وقفت. المشكلة ازاي وانا عندي بنزين؟ ازاي وانا لسه خارج من المحطة؟ رحت الميكانيكي اعرفه واثق فيه، قال لي مشكلة ان العوامة فيها مشكلة، الحساس فيه مشكلة، فبيقرا غلط. يبقى اذا هنا مشكلة عندنا مش عند الغير. فنكشف على نفسي الاول

0: اكشف على عربيتي الاول قبل ما ابدا اقول لا المشكله انا كله تمام وانا عربيتي جديده وانا زيرو، ده بتبقى خارجه زيرو فيها مشاكل، بعد كده اقول بقى المشكله في المحطه او غيره.
1: هل يمكن لعوامة البنزين داخل خزان السيارة أن ترتفع بسبب الفقاعات وتعطي قراءة وهمية مؤقتة؟
0: أيوة وارد إن تحصل، بس تحصل بشكل مؤقت وبعد كده الزغاوي دي لما بتروح بترجع تاني، بس هي مشكلتها قالت حاجة واحدة، هي قالت أنا بيخش بحط ب 600 جنيه وأنا أصلا كل اللي دخل لي ب 200 جنيه. الكلام ده مش ده غلط، لان انت لما اتحسبتي على عدد اللترات اللي خارجه من الخزان مش من عربيتك انت، يعني هو ما بصش في عدادك انت، قال لك انت دخلك 400 ولا 20 ولا 30، هو ما اتحسبش على كده، انما انت العوام عندك تقرا غلط او الحساس يقرا غلط، اه ده وارد طبعا، لان هو الفقاعه تعمل تدي مساحه او الهواء يدي مساحه وارد، بس في النهايه انت دخلك قد ايه، انت اتحسبتي على كام، هو ده الفيصل ما بيني وما بينك.
1: لكن ما الأسباب الحقيقية أو الميكانيكية وراء نفاد البنزين من السيارة بسرعة مفاجئة؟
0: لا بص هو الطبيعي جدا، خلينا نكون منطقيين، إن المشكلة أنت كل مسعر البنزين بيعلى إحساس نفسي ده رقم واحد، إن البنزين بيخلص بسرعة، دي حتة نفسية ده رقم واحد، عشان برضو الناس ما تتأذى علينا مني وأنا بقول رأيي بصراحة، لأن طبعا بس أي حد بيسمعنا دلوقتي وأنا والله أنا لا شغال في الحكومة ولا لي علاقة ولا محتاجة أطبق مش هيدوني بنزين زيادة، عشان يديني بنزين زيادة وأنا بعد ما أقفل معاك تمام. بس ده رقم واحد تمام. طب رقم اتنين، قيسي أنت مشيانك المعدل الطبيعي عامل، أو أنا كشخص أنا بروح كل يوم شغلي بيستهلك مني كذا، لما بدأت أروح في كذا هل نفس الاستهلاك بتاعي ولا الاستهلاك اتغير؟ لكن أنا ما ببقاش في طريق، أقيسه مثلا على طريق سفر أو على طريق دائري مفتوح، واجي في تاني مرة أقيس نفس الشغل خدت طريق بقى مثلا من وسط البلد أو في إشارات أو في زحمة بنفس المقياس، ما قست في مرة كنت قافل التكييف مرة وأنا فتح التكييف، كل ده بيختلف. هنا لازم تبقى معاييرك واحدة او معاييري واحده عشان اقدر اقيس هل المشكله فعلا فين. خلاص انا حددت دلوقتي ان انا معاييري واحده، انا باخد نفس الطريق كل يوم، ما باخد نفس التوقيت، ما بيقفش الطريق معايا او بيقف بنفس المعدل، وبستهلك مثلا 2 لتر تمام او 3 لتر، او البنزين ده بيقعد معايا اسبوع تمام، من هنا ابدا اقيس، ما بفتحش تكييف او بفتح تكييف نفس المقياس، هنا ابدا اشوف طيب اكتشفت ان في لا الموضوع اختلف، انا هنا كنت بمون كل مثلا 10 ايام دلوقتي بقيت بمون كل 4 ايام، طب اكشف على عربيتي الاول اذا المشكله عندي تمام، طلع انا عربيتي ما فيهاش مشكله، هنا ابدا اشك يبقى انا غيرت محطه البنزين ولا هي نفس محطه البنزين، محطه البنزين واحده يبقى ابلغ، طب غيرت محطه البنزين اشوف انهي اللي الاول مره استخدمها، يعني ما انت المعتاد بتاعك ان انت بتمون من واحده او اتنين تمام، بس في طوارئ بتخليك ان انت تروح لحد تاني تمام، هنا يبقى هنا الخلل ما بقاش بقى من عندي، ممكن يكون من اللي انا عملته يكون عندهم هم مشكله في بقى حساسهم في الجهاز بتاعهم، في لا قدر الله حد بيغش وارد احتمالات وارده ابلغ تمام، وبعد كده اشوف نتيجه البلاغ اتابعه هل فعلا الموضوع حقيقي ولا، حصل زي كده السنه اللي فاتت تقريبا، وكانت حملة عامة وحصل بلاغات ووزارة البترول طلعت بيانات فيما يخص الموضوع ده، فلازم أقيس كل المقاييس دي. هي عملت ايه؟ هي عملت تجربة شخصية ليها، ما قالتش هي مشاورها واحدة ولا لا، هي قالت والله انا كنت بمول بكذا بقى دلوقتي كذا بحس، قالت بحس انه بقى بيخلص بسرعة، لا ما فيش حاجة اسمها بحس، اروح للميكانيكي احسن مني واحسن منها واحسن من اي حد ويقول لي انا عندي مشكلة في العوامة ولا عندي مشكله في الحساس ولا ما عنديش مشكله خالص، طب هل انا مشيت نفس المشاوير بستخدم تكييف ولا ما بستخدموش، طريق مفتوح ولا طريق يعني زحمه شويه، وبعد كده اقيم ما قبل ذلك. احنا عايز اقول لك على حاجه، هو احساس دايما بعد زياده اي بنزين كلنا بنحس نفس الاحساس، وانا لا اكذب او اتجمل ان انا في اخر اسبوع وانا هي نفس محطه البنزين نفس المضخه ونفس كل حاجه كنت بحس البنزين بيخلص بسرعه احساس، بس هل انا عندي مشكله ولا لا، انا مثلا عندي الفتره الجايه المفروض صيانه، حطوا كشف على الجزئيه دي ممكن يكون الفلتر عمره خلاص.
1: هل نصيحه التعبئه على السرعه البطيئه لها اساس علمي فعال في توفير الوقود؟
0: ما لا يعني بص علمي، انا هبقى بفتي لو قلت لك علمي تمام، بس خليني اتكلم بمنطق لعل وعسى يكون كلامي نفس الموضوع، لكن علمي انا مش هكذب ان انا اقول ان انا عالم وخبير في في في في هندسه الميكانيكا والكلام ده كله. السؤال لو انت قدامك ازازه ميه تمام، شربتها بطيء او شربتها سريع، هتفرق في النهايه مثلا ازازه الميه دي اللي هي مساحتها لتر، هتقول هنا انا شبعت او ما شبعتش، ده هيرجع لسرعه شربك انت واستيعاب جسمك للميه، الميه دخلت ببطء ولا دخلت بسرعه، لكن هي نفس الكميه، ده الطبيعي. انا اديتك ازازه في الاول وفي الاخر، نفس الفكره في البنزين، انت طلبت مني 20 لتر، طلبت مني 40، طلبت مني 60، على حسب كل واحد على حسب هو بيعمل. انا اديتك ال 40 و60، ايه اللي يخليه يخلص بسرعه وما يخلص؟ متعرف عليه ان عوامه البنزين هي اللي ممكن يبقى فيها المشكله، فلتر البنزين هو اللي يبقى فيه المشكله، انما المسدس بطيء ولا المسدس سريع من امتى؟ ايه اللي اختلف دلوقتي عن زمان؟ طب انا هسال سؤال منطقي جدا، هل احنا كنا زمان المسدسات واحنا بنمون عربياتنا واحنا كلنا معانا عربيات من سنين كنا بنمونها على مسدس بطيء، ولا هو نفس السرعه؟
1: وكيف يمكن لقائد السياره حساب استهلاك البنزين الفعلي دون الاعتماد على حساسات السياره؟
0: ده سؤال جميل. انا اقول لك بقى انا احسبها ازاي. والله انا بروح مشوار مثلا شغلي كل يوم تمام، اصفر العداد بعد ما اخرج من محطه البنزين اللي انا متعود امون منها تمام، وامشي اشوف انا حسبت كام كيلو واستهلك مني قد ايه. هنا ده مقياس بالنسبه لي، لو بس برضو يبقى مقاييسي واحده، لان انا هقيس اكتر من مره مش مره واحده، اقيس وانا فاتح تكييف، اقيس وانا مش فاتح تكييف، اقيس وانا السرعه بتاعتي في زحمه او الطريق مفتوح، وابدا اقيس كذا مره. هنا انا بعمل مخطط بياني لنفسي، اعرف انا بستهلك دلوقتي كتير ولا هو ده المعدل بتاعي، بس السعر هو اللي غلي عليا. ده منطقي جدا، واكيد كلنا بنعمل كده، ان احنا لما نيجي حتى سفر، انت مسافر النهارده، اصفر العداد قبل ما اطلع، كل العربيات فيها تصفير عداد، عندك بقى مشكله في العداد دي مشكله تانية، ما انا ما اقدرش احاسب اللي قدامي وانا اصلا المقاييس بتاعتي مش مظبوطه.
1: شكرا للاستاذ محمد راضي خبير السيارات من القاهره، وشكرا لكم مستمعي الكرام، للمزيد زوروا arabic.ae.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
3: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
4: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
3: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
4: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
3: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
4: arabic.sputniknews.com.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: إلى اللقاء.
5: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
6: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك،
7: إذاعة سبوتنيك،
6: 8:45 ليلا نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
5: عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
8: مساء الخير. الأجواء إيجابية ومفاوضات روما ستستكمل وإن لم يتم تحديد موعد لها بعد، هذا ما قاله السفير الأمريكي ميشيل عيسى بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري يرافقه رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد. الحركة والمواقف الأمريكية التي لم تقتصر على عين التينة بل امتدت إلى السراي الحكومي والديمان تؤكد أن الاتصالات اللبنانية الأمريكية مستمرة وناشطة لإعادة تحريك المفاوضات وتفعيل مسار روما. والاهتمام حاليا يتركز على 3 نقاط أساسية: تحديد المناطق التجريبية وكيفية تطبيقها، آلية التحقق وما سيقوم به الجيش الأمريكي للتثبت من الآلية المذكورة. ومع أن الجنرال الأمريكي كليرفيلد عاد حديثا من تل أبيب فإن لا معلومات حتى الآن تشير إلى وجود اتفاق لبناني إسرائيلي حول المناطق التجريبية المقترحة. أما بشأن الدول المطروحة للمشاركة في مهمة التحقق فإن الاقتراحات تتركز على 5 دول هي بريطانيا، إيطاليا، سويسرا، كندا وأذربيجان. أما أمريكا فلن تشارك في التحقق بل ستراقب الوضع بدقة من خلال آليات محددة. كل هذه المعطيات تؤكد أن مسار صيغة الإطار مستمر وإن بوتيرة بطيئة، ولو أن إسرائيل وحزب الله يتعمدان العرقلة، الأولى من خلال استمرار العمليات العسكرية والحزب من خلال رفضه التعاطي بإيجابية في موضوع نزع سلاحه. وعليه فإن هناك سباقا محموما بين مسارين: المسار الهادف إلى تطبيق صيغة الإطار ومسار التصعيد. فإسرائيل تصعد عسكريا وهي تستعد لخوض المعركة النهائية في تلال علي الطاهر، وقد باتت على جهوزية عالية في انتظار الموافقة الأمريكية على ذلك. البداية من جولة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاص بلبنان وسفير الأمريكي على عين التينة والسراي.
9: توضيح الأمور كما هي للمعنيين وفي مقدمهم الرئيس نبيه بري. تعبير وصف زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد والوفد العسكري المرافق كذلك السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى. فملف المفاوضات حضر على طاولة المناقشة في عين التينة وعرضت المستجدات الميدانية في الجنوب أيضا، كذلك عمل مجموعة التنسيق الخاصة بلبنان ولاسيما بعد تحديد المناطق التجريبية وآلية التحقق من الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني. الرئيس بري أكد أن مفتاح الاستقرار يبقى بإلزام إسرائيل وقف حربها والانسحاب إلى الحدود الدولية في ظل استمرارها بالخروقات والاعتداءات، فيما وصف السفير عيسى الأجواء بعد اللقاء بالإيجابية.
10: لحد ما ماشي المفاوضات ومش ما تحددت بعد، بس انه قريبا ان شاء الله.
11: متى ستتوقف الاعتداءات الاسرائيليه على لبنان وتجريف البلدات الجنوبيه؟
10: رح تتوقف يعني لما يصير الوقت، كمان قالوا له حزب الله اذا هو كمان بيسلم سلاحه كل شيء بيتوقف.
11: بموضوع المناطق التجريبيه، هل نحن طبقه صرنا قريبين من تحديد مناطق جديده او بعد؟
10: اول شيء نحدد كيف هيدي المناطق هلا بتكون وبعدين بيجي وقت تاني مناطق.
9: أما فيما يخص العقدة الإسرائيلية المتعلقة بالدولة التي قد تشرف على تنفيذ الاتفاق فشدد عيسى على لائحة من الدول يتم التواصل معها، ولكن لم يتم حتى الآن تحديد أي دولة. كليرفيلد وعيسى التقيا أيضا رئيس الحكومة نواف سلام لبحث الشق العسكري من الملف التفاوضي، وشدد الرئيس سلام خلال اللقاء على ضرورة وقف إسرائيل عملية التدمير وتوسيع نطاق المناطق التجريبية ووضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
12: وتبقى منشأة علي الطاهر حديث المفاوضات وأيضا حديث البلد، فماذا يحصل هناك على تلك التلة وتلال المقابلة لها؟ التفاصيل من داخل الاستوديو مع الزميل صبحي إبلاوي. صبحي، يعني الوضع دقيق بالتلة والأمور عم تتطور أكثر وأكثر.
13: مساء الخير نخلي، مساء الخير ديانا. فعلا الأمور تتطور بسرعة، يعني بأي لحظة من الممكن أن تتدهور وتتحول إلى حرب واسعة للأسف.
12: فضل.
13: شكرا. إذن علي الطاهر اقتربت من أن تكون المعركة المعلنة بين إسرائيل وحزب الله ومن خلفه الحرس الثوري الإيراني، بحيث أنها تحولت إلى قاعدة إقليمية. هددت إيران أنها ستدخل المعركة إن حصل أي اقتحام إسرائيلي. وللمناسبة هناك أيضا تلال ملاصقة لعلي الطاهر هي الدبشي وأيضا الطهرة، وكانت الدبشي موقعا إسرائيليا قبل الانسحاب عام 2000. في الأيام 10 الأخيرة لم تتوقف ويتوقف القصف المدفعي الثقيل على أحراج علي الطاهر، ويتركز على نقاط معينة في دوحة كفر رمان وأيضا داخل الأحراج. الجيش الإسرائيلي الذي يحاصر كليا التلة يستخدم أيضا البراميل الحارقة لإشعال الحرائق في التلة، وبالتالي فسح المجال للمسيرات والرؤية. وفي الأيام الأخيرة أغار الطيران الحربي واستخدم صواريخ ارتجاجية، ربما لأنه اكتشف فتحة للنفق. رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث عن عملية سرية دون تفاصيل، لكن معلومات خاصة قالت أن مواد سامة قصفت في المكان وداخل الأنفاق أدت إلى مقتل عدد من عناصر الحزب وسط حديث عن أسرى، علما أن في الأيام الأخيرة للحرب حاول الجيش الإسرائيلي اقتحام المكان وقتل 4 من جنوده في عملية لحزب الله في ذلك الوقت. المنشأة بحسب معلومات غير رسمية تمتد على 4 كيلومتر ومتشعبة جدا، لديها عدة فتحات، وهي القاعدة الأهم لحزب الله في المنطقة، تربط شمال الليطاني بجنوبه. يقال أنها تضم بين 44 إلى 50 عنصرا وقياديا، قتل منهم عدة عناصر خلال محاولات الخروج والدخول. 5 أشهر من الحصار أرهقت العناصر بحسب مصدر محلي مطلع. عند قرار الاقتحام أو التفجير، المعلومات تشير إلى أن حزب الله سيستخدم التلال المجاورة لمحاولة منع سقوط المنشأة، لأن صورة لنتنياهو داخلها ستكون ضربة قاضية معنوية للحزب إن حصلت، علما أن الحزب لا يرد على أي عملية تحصل حاليا هناك، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي يحاول الاستطلاع بالنار إن كان هناك كمائن أو مواقع مخبأة للحزب على التلة. عودة لألكون نخلي وديعة.
14: شكرا صبحي. وفي الديمان استقبل البطريرك مرة بشارة بطرس الرعاية السفير ميشيل عيسى وعقيلته، مثنيا على رسالة دبلوماسية ومخاطبا إياه: أنت رجل السلام. وعرض رجلان الأوضاع العامة وأهمية تعزيز أجواء الاستقرار وتغليب لغة الحوار والسلام بما يحفظ لبنان وأبنائه ويؤمن لهم مستقبلا أكثر أمنا. في مناسبة ذكرى انتصار تموز 2006، هاجم الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم السلطة اللبنانية ووجه انتقادات شديدة إلى خيار التفاوض، وقال: أعطونا إنجازا واحدا حصل في الجولات 7 للمفاوضات.
15: وين يا أخي؟ وين الحلول اللي قلتوا عنها بتكون تقدموها بالبيان الوزاري؟ وين الحلول اللي كان بخطاب القسم؟ وين؟ فشلتوا بالتحديات الاقتصادية، وفشلتوا بالتحديات الاجتماعية، وفشلتوا بإعطاء تكافؤ للفرص ومعايير الاختيار وطريقة التعيينات التي تمرر تهريبا وبشكل سري قبل 2 ساعة إلى مجلس الوزراء حتى لا يطلع عليها الوزراء ويعين من يعين بالمحاصصة وبالطريقة التي يريدونها، من دون أن تمر بآلية قانونية فيها كفاءة وفيها احترام للاختيار. مزاريب الهدر والفساد في الإدارات منتشرة، الكهرباء تعاني ما تعاني، مين عم بيسأل؟ مين عم بيحاسب؟ القضاء مسيس بالأوامر، بيصير في استنابات قضائية وبالأوامر تطوى استنابات قضائية أخرى. ليش؟ فشل وتراكم فشل، مع تراكم الفشل جابولنا اتفاق الإطار من أجل أن يجعلوا البلد بلا سيادة وبلا غطاء وتحت الوصاية الأمريكية في عدم تكافؤ بالقوة. نعم، ما في تكافؤ بالقوة، ولكن لا نستسلم. بتكون تنتبهوا، حتى لو كانت الآلام كبيرة هذا الغضب له وقت يمكن أن ينفجر. كيف ينفجر؟ خلي يتحمل يلي ما عم يعرف يشتغل.
12: في المستجدات الأقليمية، تقرير لفورين بوليسي يكشف أن مجتبى خامنئي يخطط لحرب طويلة مستعينا بقيادات خبيرة أبرزها محسن رضائي. فكيف يعيد المرشد ترتيب البيت الأمني؟ تقرير روركرا.
16: بدأ المرشد الأعلى مجتبى خامنئي يرسم تباعا ملامح نهجه الخاص في إدارة إيران، وتحديدا في الملفين العسكري والأمني. خطواته الأخيرة توحي بأن طهران لا تبني حساباتها على مواجهة قصيرة تنتهي بتسوية سريعة، بل تعيد ترتيب أوراقها على قاعدة احتمال الدخول في حرب طويلة واستنزاف ممتد. في هذا السياق يضع تقرير لمجلة فارين بوليسي تعيين محسن رضائي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي واختياره ممثلا للمرشد في المجلس يضعه في خانة القرارات التي تكشف جانبا من توجيهات القيادة الجديدة. فعودة رضائي إلى واجهة القرار الأمني ليست تفصيلا. الرجل الذي قاد الحرس الثوري لسنوات وكان أحد أبرز قادته خلال الحرب الإيرانية العراقية ينتمي إلى جيل راكم خبرة مباشرة في إدارة الحروب الطويلة، وهو تحديدا النوع من الخبرات الذي يبدو أن خامنئي يريد استعادته في هذه المرحلة. وبحسب قراءة المجلة فإن الرهان لا يقتصر على رضائي فقط، بل يعكس توجها أوسع للاستعانة بشخصيات مخضرمة داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، بما يسمح للقيادة الجديدة بالاستفادة من خبرة الجيل القديم في إدارة الأزمات، كما إعادة ضبط آليات اتخاذ القرار، كما التنسيق بين المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية. وهنا تبرز أهمية رضائي تحديدا باعتباره حلقة وصل بين جيل الحرس الثوري الذي خاض الحرب مع العراق وبين القيادة الإيرانية الجديدة، فخبرته لم تعد عسكرية فقط، بل امتدت على مدى سنوات إلى العمل السياسي والأمني، ما يمنحه قدرة على التحرك بين أكثر من مركز قرار داخل النظام. الرسالة إذن تبدو أبعد من مجرد تعيين جديد في هرم السلطة، فمع احتمال إطالة أمد المواجهة تصبح الأولوية بالنسبة إلى طهران إدارة الموارد والحفاظ على تماسك المؤسسات، كما ضمان قدرة النظام على تحمل الضغوط العسكرية والاقتصادية والسياسية لفترة أطول. وعليه فإن ما يقوم به مجتبى خامنئي قد يكون بداية إعادة تشكيل للمنظومة الأمنية الإيرانية على قياس المرحلة المقبلة، استدعاء خبرة من خاضوا حربا طويلة استعدادا لاحتمال خوض حرب طويلة أخرى.
14: في جديد المواجهة مع إيران، تعرضت ناقلتا نفط تديرهما شركة النفط الحكومية الإماراتية لهجوم بطائرات مسيرة أثناء عبورهما مضيق هرمز، فيما حملت أبوظبي إيران المسؤولية. في الأثناء تستعد واشنطن لإعلان حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد طهران الأسبوع المقبل، مع تأكيد وزير الخزانة سكوت بينس أن التدابير ستعمق عزلة إيران المالية وترفع الضغوط الاقتصادية إلى مستوى وصفه بغير مسبوق.
12: قضائيا سقطت حصانة بشار الأسد وبقيت حصانة التواطؤ، فمتى تبدأ العدالة اللبنانية لضحايا السجون والاغتيالات السورية؟ تقرير مجدولين لحم.
17: وإحنا اللي قلنا اللي بيقتل شعبه خاين.
18: قبل سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد بال 2024 كان لبنان عاجز عن محاكمته أمام حصانة الرئيس وحماية الحليف، فالقانون الدولي العرفي يمنح رئيس أي دولة الموجود بمنصبه حصانة شخصية أمام القضاء الجزائي لدولة أخرى. محكمة التمييز الفرنسية العليا حسمتها بتموز 2025 عندما أوضحت أن مذكرة اعتقال جديدة يمكن أن تصدر بحق بشار الأسد بعد سقوطه. بملف العدالة المؤجلة، حفظ الأسد وبشار الأسد ارتكبا جرائم لا تعد في حق اللبنانيين وقادتهم. شهداء أرس سقطوا واحدا تلو الآخر، ولبنانيون خطفوا إلى سجون الأسد وبعض الاعتقالات وثقت منظمات حقوقية مشاركة أجهزة لبنانية فيها، حمت، غطت، دعمت وتواطئت وخططت لنقل المتفجرات. واليوم من بعد ما انتفت ذريعة التوازنات لا تسمح، دعاوى قضائية تسعى لعدالة انتقالية فتحتها القوة اللبنانية والمحامي إلي محفوظ ضد الأسد ولا تزال في ثلاجة القضاء من 2020. ليش؟ لأن فتح الأبر السياسي للأسد قد يخرج منه شركاء الإفلات بالدولة العميقة بلبنان.
19: مش جديد المطالبة بملاحقة المجرم بشار الأسد، كان بعده بالحكم كنا عم نلاحقه، لكن شو بعمل بالقضاء يلي لم يحرك ساكن بكل الشكاوي اللي تقدمنا فيها القوات اللبنانية وأنا ضد بشار الأسد، ولا بل أكتر من هيك طلبنا فتح ملفات المجرم اللي قبله بيو ونبش قبره، يمكن الثوار السوريين اللي راحوا نكشوا له قبره لحافظ الأسد، أعادوا شيء من الاعتبار لكل المخطوفين ولكل القتلى ولكل اللي صفاهم حفظ الأسد، أنا عم أقول القضاء عبرك إنه إذا رح تكملوا هيك القاتل سيستمر أكتر وأكتر. بارح كان اسمه بشار الأسد، بكرة ما بعرف شو بيكون اسمه.
18: من السذاجة قراءة تجميد الدعوة بين 2020 و2024 ككسل قضاء محض. كانت الدولة اللبنانية عملية مطالبة بأنه تحاكم رئيس النظام اللي كانت إحدى قواها الأساسية والعسكرية تخوض حرب إقليمية دفاعا عنه. محاكمة بشار بلبنان ستنتج رواية قضائية لبنانية رسمية عن طبيعة النظام اللي اختار حزب الله القتال لحمايته. فهل أقطاب الدولة العميقة وعلى رأسهم حزب الله مستعدين يعترفوا بجرم ما اقترفوا، أم أنه حافز إدارة الماضي أسهل؟
12: بغداد تحاصر أذرع طهران تمهيدا لحسم معركة السلاح، فهل الفرصة متاحة وجدية؟ تقرير رنا نمر.
20: لا اقتحام ولا مواجهة مباشرة، بغداد اختارت طريقا ثالثا لحسم ملف السلاح المتفلت، تطويق معاقل الفصائل وخنق خطوط امدادها. خطة حكومة الزيد التي يفترض أن تبدأ خطواتها الميدانية بعد 30 أيلول تقضي بنشر الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب حول مراكز عمليات الفصائل وعلى الطرق المؤدية إليها، ونصب نقاط تفتيش لمراقبة حركة السلاح ومصادراته وخصوصا الصواريخ والمسيرات. والمرحلة الأولى تستهدف موقعين شديدي الحساسية جنوب بغداد، جرف الصخر معقل كتائب حزب الله، وجرف النداف معقل حركة النجباء. لكن هذه الخطوة لا تأتي من فراغ، فخلال الأسابيع الماضية ضبطت السلطات العراقية شحنات من المسيرات، فيما تحاول بغداد الانتقال من ملاحقة السلاح أثناء نقله إلى ضرب قدرته على الحركة من المصدر. الخطة الجديدة إذن أشبه بمصيدة محكمة، وهذه التدابير فجرت القلق الإيراني، فطهران تخشى بحسب مصادر على أسلحة استراتيجية بحوزة حلفائها وعلى مراكز قيادة وتحكم يعمل داخلها مستشارون تابعون للحرس الثوري يتطلب بقاء هذه السلاح. المعركة إذن لم تعد فقط على سلاح خارج سلطة الدولة، بل على من يمسك القرار الأمني في العراق، بغداد أم أذرع طهران؟
14: بعد الإعلان مخاطر خطوط الخلوي القديمة،
12: وكيف نصب تمثال سيدة لبنان؟

0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: الفنان أمير يزبك يحيي سهرة عيد السيدة بكفرع آب المتن الشمالي الجمعة 14 آب 2026.
2: بحياتي ما عدت كوني.
1: للحجز 70-03-445-76-631-031-78-900-100.

0: لسنا عرقا تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: خطوط خلوية بتواريخ سابقة، فماذا لو كان صاحب الرقم القديم مستهدفا أو مطلوبا؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
1: مشكلة يمكن منا أول مرة رح تسمعوا عنها، وأكيد ممكن تصير مع كتار منكن. تشتري خط بس تكتشف أنه الرقم منه جديد أبدا وكان مرتبط قبل بشخص تاني،
2: وبتفاجأ بهذا الرقم أنه واتساب is banned. جربنا نعمل request review كمان ما زبطت، لأنه كانت already معمولة واتساب أخذ القرار تبعه. جعت قررت فوت على تيليجرام شو في تشات شو في إخبار، وبتفاجأ بتشات مثل صور، في مثل الأسامي، the possibility يكون في شانس أنه يكون هالرقم كان مع حدا من المقاتلين على الحدود، خاصة هلأ بالAI نحن كيف عم نعرف أنه عم يستهدفوا من وراء أرقامهم، عم نعرف وين اللوكيشن، عم يتلاحقوا وعم يتراقبوا على التشاتس كلهم سوا. يعني موقف بخوف، متى ترابي شلت الخط دغري من السليلار عفوقة.
1: هيدا تحديدا اللي صار مع هالمواطن اللبناني، بس القصة مش بس ازعاج او مشكلة واتساب، لان اذا الرقم السابق كان مرتبط بشخص مستهدف او عليه اشكالات امنية، حامل الرقم الجديد ممكن يلاقي حاله من دون ما يعرف امام مشكلة ما خصه فيها، وربما حتى خطر على سلامته.
3: الحالات الإجرامية يلي هي حكم عليها من قبل القضاء اللبناني، وفي عنا الحالات يلي هي هلأ مصنفة عالميا تحت خانة الإرهابية، يلي هي بوضع حزب الله حيث تم إعلانه كمنظم إرهابي بكذا بلد. إذا بدنا ننتبه أنه يكون في وعي من قبل الأجهزة الأمنية بمراسلة الوزارة أو نظام بيناتهم يقول أنه هيدا الرقم مثلا عليه مشاكل كان، فبيطولوا بعملية إعادة إصداره بالسوق اللبنانية.
1: طيب ليه عم تتكرر هالحالات؟ مع محدودية الأرقام المتاحة الشبكة ما بقى تساع أرقام جديدة، وبالتالي بعض الأرقام القديمة عم ترجع تدخل بتداول من جديد.
3: ضروري اليوم الشركتين تلتزم بالمدة الزمنية اللي محطوطة لإعادة تدوير هالأرقام وأصدارها بالسوق، لأنه في طلب عالي على هالأرقام.
1: بحسب مصادر الام تي في، اذا واجهتكم حاله مشابهه فيكن تراجعوا نقطه البيع وتطلبوا تبديله فورا، بس الوقايه بتبقى اهم، والالتزام بالوكاله ونقاط البيع المعتمده او شراء الخط مباشره من احدى شركتي الخليوي.
4: بين الإيمان والتقاليد يتحول منتصف آب كل عام إلى موعد استثنائي في لبنان، حيث تلتقي الزيحات والنذورات والشموع في عيد تعود جذوره إلى القرون المسيحية الأولى. ماريو دويري.

0: بليلة الرابع عشر من آب بتبلش احتفالات عيد السيدة، جراس، شموع، زياحات وصلوات. العيد بيحيي نهاية حياة مريم العذراء على الأرض ودخولها إلى المجد السماوي. عند الكاثوليك يعرف بعيد انتقال السيدة بالنفس والجسد، وعند الأرثوذكس بعيد ركادة.
1: عيد مريم العذراء اتخذ شكل كبير بأنطاكيا بالمشرق عنا بالبداية، ولكن رجع انتقل إلى الغرب. سموه الحقيقة بالغرب بعيد صعود مريم العذراء إلى السماء، مش رقاد مريم العذراء، لأنه بالتقليد الكاثوليكي بيعتبروا أنه مريم العذراء لم تموت إنما صعدت مباشرة إلى السماء، ولكن احنا منصر أن نقول أنها هي مرت في الموت كما مر المسيح وأيضا قامت.

0: جذور هالعيد بتعود إلى الشرق المسيحي وأقدم احتفالات ظهرت بالشرق وتحديداً بالقدس خلال القرن الخامس. أما اختيار تاريخ 14 آب لهالعيد فما بتستند إلى يوم مذكور بالإنجيل.
1: الكنيسة قررت أنه تحط عيد لمريم العذراء في آخر السنة الليتورجية، لأنه السنة الليتورجية ببلش عنا بواحد أيلول، فحبت أنه تختم هالسنة بعيد كبير لمريم العذراء، كما أنها ابتدأت إذا بدنا نسميه أيضا السنة الليتورجية واحد أيلول 8 أيلول عيد ميلاد العذراء، فمن ميلادها إلى رقادها بتكون أحاطتنا الكنيسة بعيد كبير تقديسي.
0: ومن الشرق وصل العيد إلى روما خلال القرن السابع، وبالأول من تشرين الثاني سنة 1950 أعلن البابا بيوس الثاني عشر رسميا عقيدة انتقال السيدة بالنفس والجسد إلى المجد السماوي. هالعيد بيستبق صوم من الأول من آب حتى الرابع عشر منه، وتقام خلاله صلوات ابتهال إلى العذراء طلبا للحماية والتعزية والشفاء. بيسمي بعض المسيحيين الشرقيين هالعيد فصح الصيف، لأنهم بيشوفوا فيها علامة على انتصار الحياة على الموت ورجاء بالحياة الأبدية. وهالمعنى بيظهر بأيقونة الرقاد مريم مددة وبحيط فيها الرسل، فيما يحمل المسيح طفل صغيرة ملفوفة بالأبيض ترمز إلى نفسه، وكأنه المشهد بيعكس الميلاد، يوم حملت مريم الطفل يسوع واليوم بيحمل المسيح نفس أمه.
2: معلم من الأكثر شهرة في لبنان، قصته بدأت قبل أكثر من 100 عام، فكيف ولدت فكرة إقامة تمثال سيدة لبنان في حريصة؟ التفاصيل في هذا التقرير عبر تقنية الذكاء الاصطناعي مع مصطفى غبريس.
3: بأواخر شهر تموز سنة 1906 رست بمرفق بيروت شحنة غير اعتيادية، ما كانت لا سلاح ولا بضاعة ثمينة، كانت 7 قطع برونزية ضخمة جاية من مدينة ليون الفرنسية ورح يتركبوا بعدين ليصيروا واحد من أشهر معالم لبنان. تمثال سيدة لبنان بحريصة يلي بيزن حوالي 15 طن وبيطل على خليج جونية من أكثر من قرن. بس القصة بلشت قبلها بسنوات، بذكرى مرور 50 سنة على إعلان عقيدة الحبل بلا دنس، قرر البطريرك الماروني إلياس الحويك مع السفير البابوي بلبنان يبنوا مزار يكرس لبنان للعذراء مريم. وبعد مشاورات وقع الاختيار على قمة حريصة على ارتفاع 650 متر عن سطح البحر بإطلالة بتجمع البحر والجبل. تنفيذ المشروع ما كان سهل، شكك المهندسين بقدرة التلة تتحمل البناء، واحتاج المشروع تمويل كبير انجمع بمعظمه من تبرعات اللبنانيين، وكمان كان لازم ياخدوا موافقة السلطنة العثمانية يلي وصلت بسرعة لتنطلق بعدها أعمال البناء. انبنى التمثال فوق قاعدة حجرية ارتفاعها 20 متر، بينما التمثال نفسه ارتفاعه 8.5 أمتار، وبإمكان الزوار يوصلوا للقمة عبر 104 درجات ويشوفوا واحدة من أجمل الإطلالات بلبنان. وبثلاثة أيار سنة 1908 احتشد ألف المؤمنين بحريصة لتدشين المزار، ومن بعدها صار أول أحد من شهر أيار العيد الرسمي لسيدة لبنان. واليوم وبعد أكثر من قرن صارت حريصة واحدة من أبرز رموز لبنان ووجهة لملايين الزوار والحجاج من مختلف أنحاء العالم، بمكان بيجمع التاريخ والإيمان والطبيعة بإطلالة ما بتتشبه.
4: في المواقف المحلية، النائب توني فرنجي في لقاء المغتربين من أهدن: نريد دولة قوية وعادلة.
5: لبنان المقيم ولبنان المنتشر هن لبنان الواحد، والهدف من اللقاء السنوي تحت شعار Connect, Engage, Belong هو لجمع 2 ليشكلوا قوة متضامنة لدعم اللبناني وين ما كان بأرضه أو بالاغتراب. هذا باختصار عنوان الحفل الذي أقامه النائب توني فرنجي بأهدن. حضروا سياسيين، سفراء ومغتربين وأصحاب شركات وفعاليات اجتماعية وإعلامية.
6: بدنا دولة قوية ومتماسكة وعادلة. لبنان هو كل مستشفى، كل مدرسة، كل جامعة، كل معمل، كل شركة وكل مطعم وكل مشروع داخل لبنان وخارج لبنان.
5: لقاء المغتربين أصبح تقليد سنوي يشدد النائب فرنجي على أهميته عبر الإضاءة على نجاحات اللبنانيين وخصوصا الشباب اللبناني لدعم أينما كانوا.
2: وقعت الجامعة اللبنانية الدولية ممثلة برئيسها النائب حسن مراد ومؤسسة سلوم الطبية ممثلة برئيسها إبراهيم سلوم اتفاقية تعاون لدعم الطلاب غير القادرين على تحمل أعباء التعليم الجامعي. وبموجب الاتفاقية تسهم الجامعة بنسبة 50% من الرسوم الجامعية للطلاب المستفيدين في خطوة تهدف إلى توسيع فرص التعليم وتمكين شباب البقاع من متابعة تحصيلهم العلمي. مراد شدد على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان والعلم، معتبرا أن دعم الطلاب يشكل جزءا من مسار إنمائي أوسع لخدمة المنطقة وأهلها.
7: البقاع بحاجة إلى مثل هذه المبادرات، لأن الاستثمار الحقيقي ليس فقط بالمشاريع والحجر، بل قبل كل شيء بالإنسان والعلم. ومن خلال اتفاقيتنا اليوم مع مؤسسة سلوم الإنسانية، هدفنا ليس فقط أن نساعد طلابا في مسيرة تعليمية، بل أن نساهم معا في رفع مستوى العلم في قرانا، وأن نفتح فرصا جديدة أمام شبابنا وشاباتنا، ونبني مجتمعا متكاملا يمتلك أبناءه المعرفة والقدرة والفرصة.
8: بمؤسسة سلوم الإنسانية، دعم التعليم وتمكين الشباب من الأولويات الأساسية عنا، ومن خلال هالشراكة ومع مساهمة الجامعة بالنسبة ل50% من الرسوم، منقدر نوصل هذا الدعم عدد كبير من الطلاب اللي فعلا بحاجة لهالفرص.
4: جولة للام تي في داخل مصنع شركة ظاهر الدولية للأغذية بوبنز في البقاع الغربي، التزام تام بمعايير البيئة داخل المصنع وخارجه.
9: على مساحة 20,000 متر مربع في البقاع الغربي، واحد من أهم مصانع الأغذية اللبنانية، مصنع بوبنز التابع لشركة ظاهر الدولية للأغذية. داخل المصنع يعمل 400 موظف، من ضمن 1500 يعملون لدى الشركة التي تصدر إلى 50 دولة حول العالم. كاميرا الام تي في شالت داخل المصنع، والصورة تتكلم عن المعايير العالمية المتبعة وبأدق التفاصيل.
10: نحن بظاهر انترناشنال فود كومباني، البرودكت اللي بننتجها هي كل الرو ماتيريال اللي بنستعملها، البيز تبعها دراي، من ويت فلاور، ميز جريتس، رايس فلاور، وبالتالي نحن استخدام المي هو بيكون بس لتنظيف وتعيين الخطوط باخر البرودكشن بروسيس، وهي المي اللي نحن بنستعملها لتنظيف الخطوط كلها بتنزل باساطير على ويست ووتر تريتمنت لتتعالج، وبالتالي تكون مطابقه لمعايير البيئه.
9: مصنع بوبنز حاصل على كافه الشهادات الدوليه التي تؤكد اتباعه كل المعايير المطلوبه، وعلى الرغم من أن المصنع لا يعتمد على المياه كمادة أساسية للصناعة، إلا أنه يمتلك محطة تكرير مياه مميزة.
11: وصلنا في هذه الجولة داخل معامل شركة ظاهر الدولية للأغذية إلى محطة تكرير المياه، واحدة من أهم وأكبر محطات تكرير المياه الخاصة في لبنان. كلفة 400,000 دولار، وكلفة تشغيلية سنوية تصل إلى 150,000 دولار. تستخدم مواد خاصة لتكرير المياه لتخرج بعدها المياه بلون ومضمون صالح للاستعمال.
9: هذه المياه المستخدمة في الري بالقرب من المصنع مصنفة مطابقة للمواصفات، وعلى الرغم من أن المصنع يبعد 2 كيلومتر عن نهر الليطاني، إلا أنه يطبق كل معايير الدولة اللبنانية المتعلقة بالبيئة.
11: هذه المياه هي خير برهان على أن شركة ظاهر الدولية للأغذية ملتزمة بأعلى المعايير البيئية والصحية، وأيضا بأنظمة وقوانين مصلحة نهر الليطاني. من شركة ظاهر الدولية للأغذية، فرناندو حويك، صبح قبلاوي، أم تي في.
4: بعد الإعلان، حزمة عقوبات غير مسبوقة،
2: وبراد بيت يغامر في ألاسكا.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: كنا
2: أنا لبنان تلقى فضل
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف لكن اختلافنا لا يعني خلافنا خلينا نفكر نختلف ونتحاور
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات القوارض أو بق الفرش الحل الآمن عند شركة بيتشمارك خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية تتعرفوا أكتر www.patchmark.com ناطرين اتصالكن على 71 716 888

0: لحظات ومنعود لمتابعة نشرة أخبار MTV عبر صوت كل لبنان.
1: إلى الفقرة الاقتصادية.
2: كهرباء لبنان ترفع الصوت، تفاعل المتأخرات وإلا التيار إلى القطع. أزمة الكهرباء ليست فقط مرتبطة بتأمين الفيول، بل هي أيضا أزمة أموال وجبية. مؤسسة كهرباء لبنان وجهت إنذار عام وأعطت الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات ومصالح المياه 5 أيام عمل لتسديد فواتير الكهرباء والمتأخرات المتراكمة عليها، وإلا ستبدأ المؤسسة بقطع التيار عنا باستثناء المستشفيات الحكومية. لماذا الآن؟ لأنه كلفة تشغيل الكهرباء ارتفعت بشكل كبير مع ارتفاع كلفة الفيول وانخفاض الجباية وارتفاع الهدر والتعديات على الشبكة. تقول المؤسسة أن قدرتها المالية أصبحت تحت ضغط كبير، وأن استمرار الوضع الحالي يهدد استمرارية التغذية. وأعلنت أيضا إعادة تفعيل حملات إزالة التعديات بمؤازرة القوى الأمنية، والقرار الأبرز أن المناطق التي تسجل نسب هدر وتعديات مرتفعة وضعف في الجبية قد تشهد خفض في ساعات التغذية مقابل إعطاء ساعات تغذية أكبر للمناطق التي تلتزم أكثر بتسديد الفواتير. عدد الوافدين إلى لبنان بلغ نحو 12,000 يومياً مقارنة ب 15,000 في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بحسب أمين عام اتحاد النقابات السياحية جان بيروتي للMTV. وأكد أنه وصلت نسبة الإشغال في المؤسسات السياحية بجبال لبنان إلى 80%، فيما تخطت الحجوزات على الساحل 70%. وأشار إلى أنه بيوت الضيافة بدأت أيضاً تستعيد نشاطها مع عودة حجوزات الأعراس اللي كانت قد ألغيت سابقاً. أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدول جديد لأسعار المحروقات مع ارتفاع طفيف على البنزين وارتفاع على المازوت بقيمة 19,000 ليرة. أما الغاز فحافظ على استقرار، وأتت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 2,458,000، 98 أوكتان 2,476,000، المازوت 2,367,000، أما الغاز 1,174,000 ليرة. واشنطن تحضر لإيران حزمة عقوبات اقتصادية تقول إنها ستكون غير مسبوقة في وقت لا تزال في المفاوضات حول مضيق هرمز عالقة، وذلك بعد ما أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إنه الولايات المتحدة ستكشف الأسبوع المقبل عن إجراءات اقتصادية وصفها بأن الأقصى في تاريخ عزل أي دولة اقتصاديا، لتشكل مع استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية ما سماه ضربة مزدوجة لطهران. والهدف واضح: الضغط على الاقتصاد الإيراني وتجفيف مصادر التمويل. لكن إيران رغم هذه الضغوط لم تتراجع حتى الآن، والمفاوضات بشأن مضيق هرمز لم تحقق اختراق واضح. لذلك كلما طال الجمود حول إعادة فتح المضيق بقيت المخاطر مرتفعة على امدادات الطاقة. بمعنى آخر، واشنطن ترفع الضغط الاقتصادي على إيران، وطهران تتمسك بمواقفها بهرمز، والأسواق تنتظر لمعرفة أي مسار سينتصر: التصعيد أم التفاوض. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب $70، سوليدار بي $72. إلى الأسواق الخليجية، حيث أقفلت اليوم عطلة نهاية الأسبوع باستثناء الأسواق الإماراتية، حيث استقرت بشكل سلبي. تراجعت الأسهم الأوروبية لتسجل خسائر أسبوعية مع تلاشي الزخم اللي شهدته مؤخرا بدعم من موسم نتائج الأعمال، وذلك بظل حذر المستثمرين بشأن الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط. واستقرت الأسهم الأمريكية مع متابعة تطورات الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب تقييم بيانات أظهرت ضعف طلب المستهلكين بالولايات المتحدة، ما قد يدفع الفيدرالي لتجنب رفع أسعار الفائدة. تراجعت أسعار الذهب بظل عمليات جني الأرباح بعد ما دفعت بيانات التضخم الأمريكية المعتدلة المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين، وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود $4,381 للأونصة، الفضة $64، أما النفط $88 لبرميل البرنت، بعد ما عززت أسعار النفط مكاسبها بعد تهديد الولايات المتحدة بفرض حظر بحري على إيران، ما جدد المخاوف بشأن إمدادات الخام. إلى أبرز العملات، حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1565. إلى العملات المشفرة، حيث راجعت أسعارها وسجلت البيتكوين حاليا بحدود $63,100 تقريبا، أما الإيثيروم بحدود $1,800. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية. تصبحوا على خير.
1: شكرا أنطوان.
3: شكرا.
1: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: مشاهد الكسوف الكلي للشمس بعد الحدث الأبرز على السوشيال ميديا، وبالتزامن مع الحدث اللي نطروا الملايين، خطف السكيت بوردر الإسباني الأولمبي داني ليون الأنظار بأفزة استثنائية بالسكيت بورد، نفذها باللحظة يلي مرق فيها القمر قدام الشمس بمشهد مذهل تم تصويره من بعيد وانتشر بشكل واسع على مواقع التواصل.
4: No party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no party, no

0: وخلال الكسوف الكلي للشمس لاحظوا الناس خيالات بتشبه القمر على الأرض، والصور انتشرت وين ما كان. يلي صار إنه الفراغات الصغيرة بين وراء الأشجار بتنعكس صور على شكل هلال على الأرض، وكأنه آلاف الأقمار ظهرت تحت الشجر، وهالظهرة بتستمر لدقائق قليلة بس. أما من الفضاء فكيف بينعكس كسوف الشمس على الأرض؟ بشكل لافت بيظهر خيال القمر كأنه بقعة غامقة كبيرة عم تتحرك فوق سطح الأرض وبتنتقل فوق اليابسة والمحيطات. هالخيال هو المنطقة يلي بيشهد فيها الناس الكسوف، وبتظهر حركته بشكل واضح مع صور الأقمار الصناعية ومحطة الفضاء الدولية. هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة. من هلا لوقتها Stay Connected.
1: إلى الصفحة الرياضية.
2: البداية رح بتكون مع الإنجازات اللبنانية بعالم الرياضة، وتحديدا بداية رح بنكون مع التايكواندو، حيث تم اختيار الدكتور حبيب ظريفي أحد أعضاء الاتحاد اللبناني.

0: اللبنانية والإنجازات اللي حققناها اليوم خلت التايكوندو اللبناني تكون على الهول اوف فيم العالمية. الإنجازات عم بحكي اليوم وصولنا للسيمي فاينل بالأولمبيكس بأصعب الظروف مع بطلتنا ليتيسيا عون، ميداليات أسيوية كتير عديدة، ميداليات عالمية نحن حققنا للبنان. في متطلبات أنه يضل واحد محافظ على هالصورة ويضل عم يتقدم لقدام بإن كان العمل الإداري على مستوى الإداري أو بحياته الشخصية على مستوى الإيماج.
1: إنجاز لبناني آخر ولكن هالمرة بالبيتش فوليبول مع جولة ثالثة من بطولة غرب آسيا اللي كانت عم بتصير بالبترون بمشاركة عدد كبير من الفرق في هذه المنطقة ومن لبنان تحديدا. بداية بالصور رح نكون مع مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع عند الرجال، حيث قدر عمر أبي كرم وشرب الخويري من الفوز وبالتالي إحراز الميدالية البرونزية. من جهة تانية كان عنا مباراة كبيرة بالدور النهائي عند السيدات، وقدرت ميرنا الشيخ ولارا ناهي من الفوز على ميرفت حمزة ونور حمزة بنتيجة 2-0 من بعد مباراة صعبة. المركز الثالث أيضا للبنان مع ميرنا عدرا ولارا شبيب، ميرا عدرا ولارا شبيب. أما المباراة النهائية فكانت بين لبنان وقطر، وقدر المنتخب اللبناني أنه يربح بنتيجة 2-0 بواسطة جاد أبي كرم وهادي شبيب، وبالتالي يحرزوا الميدالية الذهبية اللي كانوا أيضا أحرزوها بالأردن من أسبوعين بفوزهم على المملكة العربية السعودية. وبالختام وزع الوزير جبران باسيل إلى جانب رئيس الاتحاد القطري علي غانم الكواري ورئيس الاتحاد اللبناني وليد قصوف الجوائز على البطلات والأبطال في هذه البطولة اللي كانت عم تصير إذن بالبترون. وبالختام أيضا رح نكون عن إنجاز لبناني هالمرة مع المدرب جاد الحاج يلي قدر أنه يساعد فريقه السوري من إحراز كأس سوريا، وهالشيء من خلال الأهلي حلب يلي قدر أنه يتغلب على حمص الفداء بنتيجة 69-62. اللقب هو 12 للأهلي حلب في هذه المسابقة. إذن مبروك للمدرب اللبناني يلي عم بأكد الوجود القوي للمدربين اللبنانيين على مستوى العالم العربي. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
2: شكرا لك.
3: في المزار كفر ذبيان احتفالات وأنشطة عيد السيدة العذراء تتواصل في أجواء رائعة. التفاصيل والأجواء نتابعها مباشرة من هناك مع الزميلة زينة باسيل شمعون. زينة، أجواء معك.
4: ديانا، مثل ما قلت بمناسبة عيد السيدة كل لبنان بيحتفل بهذا العيد من شماله لجنوبه، ولكن بالمزار كفر دبيان فينا نقول انه معظم اللبنانيين يقصدون هذه المنطقة بهذا العيد يلي هو صار محطة أساسية لإلهم بسبب النشاطات والحفلات التي تقام بمناسبة هذا العيد المميز اللي هو عيد السيدة، إلى جانب الزميل جو معلوف الإعلامي جو معلوف الذي أيضا ارتبط اسمه بهذا العيد وبهذه المنطقة لأنه هو يقيم أهم الحفلات بهذه الفترة التي تستقطب الشباب اللبناني ويعني تعيد النشاط للاقتصاد اللبناني والحياة للبنان. جو، السنة شو محضر لنا؟ وبعرف أنا نتصر لك بين الأربعة والخمس سنين أنت هون موجود على الأرض.
5: أول شيء مساء الخير لأليك لكل مشاهدي الام تي في ولكل اللبنانيين. خلينا نبلش نعيد كل اللبنانيين بعيد السيدة. هيدا العيد يلي من خلال هالمنطقة كفر دبيان تجمع كل اللبنانيين من كل الطوائف والمذاهب. لنبلش من هون، مزار كفر دبيان منطقة هيك إلى فضل ومنطقة فيها خير. بالنسبة للسنة، أول شيء رح أحكي عن الليلة وبكرة عم نحكي عن بكرة. الليلة في عنا كين بوب على بيست وردة بكفر دبيان. كين بوب هي براند لبنانية صنعت في لبنان، أسسها جابرييل ميشيل المر مع عدد من أصدقائه وبلشت تستقطب 300-400 شخص. اليوم صارت تستقطب الألاف، صارت تستقطب أكثر من أي انترناشنال دي جي أو أرتست فنان عالمي بيجي على لبنان. فاللي بوعده الليلة بكين بوب أب راح تكون حفلة ضخمة جدا جدا على بيست وردي، والأعداد راح تكون هائلة بكل صراحة. واللي بدي لك اياه اكثر من هيك كمان، بدي ادعي كل الناس يلي ببيوتهم والاهالي خاصه يوعوا اولادهم ما يشربوا ويسوقوا الليله. يلي بده يشرب يطلع مع رفقاتهم كان جايين ولا فالين، يلتزموا بتعليمات قوى الامن الداخلي على الطرقات. سنه التدابير كانت استثنائيه من بعد شويه فوضى على كذا سنه صاروا من بعد ما نحن نسقنا مع معالي وزير الداخلية الوزير حجار، مع محافظ

0: بلبنان مع مدير قوى الامن الداخلي لواء رائد عبد الله. فالسنه زادت العناصر مرتين او ثلاث مرات اضعاف السنه الماضيه، فبتمنى الناس تنبسط، ما بدنا يصير اي نوع من الحوادث، رح نعمل المستحيل حتى يكونوا الكل مبسوطين، اهل يرجعوا يوعوا اولادهم يجيبوا الايديات الاصليه الهويات لحتى نقدر كمان يكون الكل مبسوط وتطبق القوانين والكل يكون فرحان بهيدا العيد، عيد السيده.
1: ثانك يو جو على هالرساله كمان يلي هي رساله توعويه. مظبوط، نحن لاحظنا في عدد كبير من القوى الامنيه منتشر بهذه المنطقه ليحفظ الامان والسلام ولكل الموجودين هون، عدد كبير من المواطنين قصدوا هذه المنطقه، ايضا الى جانب نيكول وكيم حضرتك منظمه هذا المهرجان الناجح واللي بعقد باسلوب من كل لبنان وخاصه المغتربين، عندهم محطه هون بالمزارك فردبيان. خبريني النشاطات قديه مستمره وعلى اكثر شيء شو مركزين؟
2: بونسوار، ميرسي على الكومبليمانات. نحن بنفتخر انه عم بيصير في مهرجان مثل هيدا بمنطقه فردبيان. مزار سمر فيستيفال له اكثر من 20 سنه، والسنه في تجددات لانه في ابراهيم معلوف هلا على ستيج عم يعمل برفورمنس تبعه بعد كم دقيقه في الفرع، وبكره اكيد في القداس الساعه 11:30 بحدائق المزار. ونحن مبسوطين كثير انه الشعب كله رجع لهون رغم كل الصعوبات اللي عم نقطع فيها، ورح نضلنا مستمرين ان شاء الله وبالشتويه وبالصيفيه.
1: بس شو سركم ليه الناس هالقد بتحب تجي لعندكم؟
2: المناخ يمكن؟ ما بعرف. والجو حلو ونحن مثل ما بنحب عم بيصير، وانه الجو كثير سلمي وكثير هيك في حراره وفي في هيك في
1: جو عائلي.
2: صح، جو عائلي كثير. مزبوط 100%.
1: يعني مثل كل سنه مثل ما بتقولي في انتو شو تبعكم معروف هو شو الالعاب الناريه، سنه بشو واعدينا شو حلو؟ هلا بنشوف كم لقطه قبل ما ننهي معكم الهوا، بس قد ايه مستمر وقد ايه رح يكون شو قد ايه طول؟
2: نحن مستمرين للفستيفال ل 23 الشهر، المعرض ماشي مستمر، في نشاطات بعد كثير، في بعد سهره ب 22 كمان على هالمسرح هون، ندعي الكل يطلعوا، ما خلص المهرجان، مش اذا خلص الفرقيع او صار القداس او خلص عيد السيده رح نوقف، مستمرين ل 23 الشهر وناطرينكم كلكم.
1: هلا كلنا بانتظار طبعا يلي الكل منتظرينه هو الالعاب الناريه، لحظات رح تبلش الالعاب الناريه ونحن وعدنا يعني مشاهدي الام تي في نعطيهم بالقليله دقيقه ونص دقيقه من هذه الالعاب الناريه المميزه يلي كل اللبنانيين بينتظروها. بعتقد بلشوا بعد دقيقه بصير نضلنا دقيقه على الهواء. بلشوا يلا رامي، بعرف الزميل رامي يوسف رح ناخذ الالعاب الناريه يلي هي بتميز هذا المهرجان كل سنه والكل بينطروها بيقصوها من كل المناطق اللبنانيه بمناسبه عيد السيده.

0: مشهد ما بينشبع منه. يا ريت فينا نضلنا معكم على الهواء نفرجيكم كل هالاجواء الحلوه.
1: نعم
0: فعلا
1: زينا.
0: لبنان بيلبق له الحياه وبتلبق له الحياه والشعب اللبناني بيلبق له الحياه. وشكرا لكل المغتربين المنتشرين يلي اجوا فعلا تيدعموا لبنان رغم كل الظروف، وشايفينهم هون نحن مبسوطين. ودائما لبنان هيك رح تضل صورته رغم كل شيء. تيانا
1: هذا لبنان. شكرا لك زينة.
2: آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
3: تريلر جديد ومليان تشويق لفيلم هارت اوف ذا بيست، ظهر فيه براد بيت بمغامرة مختلفة بدور عنصر سابق بالقوات الخاصة، بتتحول رحلته مع كلبه أودن لمعركة من أجل البقاء بعد تحطم طيارتهم ببراري ألاسكا. والفيلم بيجمع براد بيت من جديد بالمخرج ديفيد أير بعد تعاونهم بفيلم فيوري، وبيشارك بالبطولة كمان جي كي سيمونز وأنا لامب، وبنشوفه بصالة السينما ب 25 أيلول المقبل.
4: And all the land is dark. Nipples mount, they ever crumble into their sea.
3: بلحظة مميزة من ديزني برينسس كونسرت اللي أقيم ضمن احتفالات دي 23 بديزني لاند ريزورت بكاليفورنيا، اجتمع جيلين من موانا على مسرح واحد. أولي إيكرافاليو اللي قدمت صوت موانا بنسخة الأنيميشن، وبطلة نسخة اللايف أكشن الجديدة كاثرين لاغايا اللي قدموا سوا أغنية Along the Way بوحدة من أبرز لحظات الحفل.

0: وبالنهاية تابعوا صفحات وان تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية.
1: إلى أحوال الطقس.
2: شتت بيقب، فبنص الصيفية طقسنا متقلب بسبب تأثير منخفض جوي فوق تركيا. الهواء قوي، الأجواء غائمة والشتة الخفيف ممكن خصوصا على المرتفعات الشمالية، يعني حاولوا تتجنبوا البحر هالويك أند. بالتفاصيل، الهواء بكرة جنوبي غربي قوي، معدل سرعته 20 كيلومتر بالساعة على الساحل، والرطوبة 70%. بالنهار الحرارة تحت معدلاتها وبتسجل 32 ببيروت، 28 بالرشمية و25 درجة بفيطرون. بتوطي الحرارة أكثر من عشية خصوصا على الجبال، 26 ببيروت، 21 ببيت الدين و15 درجة بشتورة. بالعاصمة السماء مغيمة، الهواء قوي، وحاولوا تتجنبوا البحر لأنه الموج بيعلى وبيتخطى المتر. عملوا حساب الخطيطة القوية على الجبال بسبب الرطوبة العالية يلي بتوصل لل 65%. شو ناطرنا بالويك أند؟ السبت والأحد مثل ما قلنا طقسنا متقلب نسبيا، صحيح في شوب على الساحل والحرارة 32 درجة، بس الهواء قوي، الأجواء غائمة مع خطيطة على الجبال واحتمال الشتاء الخفيف ممكن خصوصا على المرتفعات الشمالية. تنين والثلاثة كمان الطقس ما بيتغير، في غيوم، الهواء قوي، إذا صار تقلبات بتكون محصورة على المرتفعات الشمالية وبتوطي الحرارة لل 31 درجة على الساحل. 15 آب هو يوم انتقال العذراء، بهالنهار ما تنسوا تعيدوا كل يلي بيحملوا اسم سيدة، مريم، ماري وماريا وكل مين بيحمل اسم العذراء. ينعاد عليكم وتصبحوا على ألف خير.
3: شكرا
1: دانيال. دانيال. شو انتهت، شكرا للمتابعة، المزيد عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر MFM.
3: نشكر لكم مشاهدينا حسن المتابعة، إلى اللقاء.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع نقل مباشر لنشرة أخبار MTV.
5: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فورا عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
6: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: خير، شو في؟
8: احكيلي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
9: انطوق، ليه بدعك لسانك؟
8: ليك هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
10: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
2: مساء الخير. في لبنان مضيق علي الطاهر عقدة العقد في وجه أي تقدم في المفاوضات، وفي الخليج مضيق هرمز عقدة العقد في وجه أي تقدم في المفاوضات. نجحت الولايات المتحدة في فصل مسار جنوب لبنان عن مسار إيران، لكن إيران نجحت في إعادة ربط مسار الجنوب بمسار الخليج من خلال إفهام الجميع أن قرار علي الطاهر في يدها. وهنا يبرز السؤال، كيف ستواجه واشنطن وتل أبيب نجاح طهران في إعادة ربط جنوب لبنان من خلال أنفاق علي الطاهر بمسار إيران؟ هل سيكون ذلك من خلال تفجيرها والذهاب إلى الجولة الثامنة في أيلول المقبل إذا ما انعقدت؟ بورقة تطهير علي الطاهر، حزب الله بلسان الأمين العام الشيخ نعيم قاسم يصف المناطق التجريبية بالبدعة، متهما السلطة اللبنانية بأنها تعطي ضمانات لإسرائيل، ومعتبرا أن اتفاق الإطار حرم السلطة من المطالبة بحقها، داعيا السلطة إلى العودة عن الخطأ لا بل الخطيئة في انتظار الأجوبة. تبدو الأوضاع في الخليج إلى مزيد من التصعيد. إيران أعطت جوابا نهائيا أن مضيق هرمز تحت سيطرتها، وهذا الواقع يحاول الرئيس ترامب دحضه بمختلف الوسائل، لكن النتيجة لم تكن موفقة حتى الساعة، وأن فتح مضيق هرمز يتعثر.
3: الجديد. مساء الخير. بين عين التين والسرايا نفذت واشنطن إنزالا دبلوماسيا عسكريا في توقيت متأرجح بين استمرار المفاوضات أو توسع إطلاق النار. فالسفير الأمريكي ميشيل عيسى وعلى يمينه الجنرال جوزيف كليرفيلد تنقلا بين الرئاستين الثانية والثالثة، وفي المقرين الرسميين جرى تبادل إطلاق الرسائل السياسية العابرة للمشهد المتأزم لتصب في صلب المعادلة المفتوحة على أكثر من احتمال. عين التين أكدت المؤكد وعادت وكررت أن مفتاح الاستقرار يبقى بإلزام إسرائيل وقف حربها والانسحاب إلى الحدود الدولية. ولم ينسى رئيس المجلس التذكير بالخروقات الإسرائيلية والاعتداءات المتواصلة بمفعول رجعي يعود إلى تشرين الثاني 2024. وفي السرايا الحكومية سمع الأمريكي اللغة نفسها بتعابير مختلفة، إذ شدد رئيس الحكومة على مبدأ ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير وتوسيع نطاق المناطق التجريبية ووضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. وعلى الكلام اللبناني الموزون بدقة المرحلة وحساسيتها، جاء الجواب الأمريكي مباشرا ومختصرا بأن مفاوضات روما مستمرة ولو لم يحدد موعد جولتها المقبلة بعد. وزيارة الجنرال كليرفيلد تهدف إلى توضيح الأمور وشرح حقيقة ما يجري على الأرض. وفي الخلاصة، قولوا لحزب الله أن يسلم سلاحه وبينحل كل شيء. بهذه الكلمات وضع السفير الأمريكي ميشيل عيسى القراءة الأمريكية لكتاب الأحداث اللبنانية المتسارعة. فالجنوب ليس على طاولة المفاوضات فقط، بل يعاد رسمه بالنار حيث تمضي إسرائيل على الأرض في الاتجاه المعاكس، تثبيت وقائع ميدانية جديدة قبل العودة إلى طاولة التفاوض. وبين القراءات المتناقضة يأتي الرقم الإسرائيلي الأخطر، 700 كيلومتر مربع أعلن وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل تسيطر عليها في جنوب لبنان، متوعدا بمواصلة الهدم والتجريف وعدم الانسحاب من المنطقة الأمنية قبل نزع سلاح حزب الله. وفي مقدمة المواقع المتنزع عليها علي الطاهر التلة الاستراتيجية التي تريد واشنطن تسليمها للجيش اللبناني، فيما تعمل إسرائيل على تثبيت سيطرتها عليها. المعادلة باتت واضحة، إسرائيل تغير الجغرافيا أولا ثم تريد إدخال هذه الوقائع إلى المفاوضات، والسباق أصبح بين طاولة روما وأرض الجنوب التي تحاول إسرائيل حسمها قبل الوصول إليها. والفارق بين إنقاذ الاتفاق وانهياره قد لا يكون في روما بل على الأرض. وإلى الطاولة الأكثر اتساعا، تبدو أولويات واشنطن في الحرب على إيران وقد دخلت مرحلة جديدة، إذ وبحسب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أصبح خفض أسعار المحروقات وتأمين تدفق النفط عبر مضيق هرمز أولوية تتقدم على ملف منع إيران من امتلاك سلاح نووي، في تحول يكشف أن المعركة لم تعد تدور فقط حول البرنامج النووي بل حول شريان الطاقة العالمي. وفي هرمز تحديدا تتصاعد المخاطر ميدانيا بعد الاستهداف الإيراني لناقلتي نفط أثناء عبورهما المضيق. وقد أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أن ذلك يشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا لاستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي. وهكذا من واشنطن إلى هرمز، عنوان المرحلة واحد: النفط في قلب المواجهة والمضيق في قلب المعركة.
1: MTV.
4: مساء الخير. الأجواء إيجابية ومفاوضات روما ستستكمل وإن لم يتم تحديد موعد لها بعد، هذا ما قاله السفير الأمريكي ميشيل عيسى بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري يرافقه رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد. الحركة والمواقف الأمريكية التي لم تقتصر على عين التينة بل امتدت إلى السراي الحكومي والديمان تؤكد أن الاتصالات اللبنانية الأمريكية مستمرة وناشطة لإعادة تحريك المفاوضات وتفعيل مسار روما. والاهتمام حاليا يتركز على ثلاث نقاط أساسية: تحديد المناطق التجريبية وكيفية تطبيقها، آلية التحقق وما سيقوم به الجيش الأمريكي للتثبت من الآلية المذكورة. ومع أن الجنرال الأمريكي كليرفيلد عاد حديثا من تل أبيب، فإن لا معلومات حتى الآن تشير إلى وجود اتفاق لبناني إسرائيلي حول المناطق التجريبية المقترحة. أما بشأن الدول المطروحة للمشاركة في مهمة التحقق، فإن الاقتراحات تتركز على خمس دول هي بريطانيا، إيطاليا، سويسرا، كندا وأذربيجان. أما أمريكا فلن تشارك في التحقق بل ستراقب الوضع بدقة من خلال آليات محددة. كل هذه المعطيات تؤكد أن مسار صيغة الإطار مستمر وإن بوتيرة بطيئة، ولو أن إسرائيل وحزب الله يتعمدان العرقلة، الأولى من خلال استمرار العمليات العسكرية والحزب من خلال رفضه التعاطي بإيجابية في موضوع نزع سلاحه. وعليه فإن هناك سباقا محموما بين مسارين: المسار الهادف إلى تطبيق صيغة الإطار ومسار التصعيد. فإسرائيل تصعد عسكريا وهي تستعد لخوض المعركة النهائية في تلال علي الطاهر، وقد باتت على جهوزية عالية في انتظار الموافقة الأمريكية على ذلك.
1: المنار.
5: أهلا بكم. عقدان على النصر الذي صنع بالصبر والوحدة وبأس الرجال، يحييه أهل المقاومة اليوم بالثبات على النهج والتمسك بالخيار. ومهما كان الحاضر قاسيا، فإن المستقبل مشرق بصمود أهل الحق ومقاومة أبنائهم ودعم الخلص من الأصدقاء، كما أكد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم. ومن منبر سيد شهداء الأمة الذي خاطبهم عند ذاك الانتصار بأشرف الناس وأكرم الناس، توجه إليهم حامل الأمانة سماحة الشيخ نعيم قاسم بأصدق وأوضح الكلام: أنتم تاج الرؤوس الذين أذهلتم العالم بصبركم منقطع النظير والعهد بالموت دونكم والبقاء معا على خط الإمام المغيب السيد موسى الصدر والشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله وكل الشهداء حافظين أمانة الدماء والتضحيات حتى تحقيق الوعد الإلهي بانتصار حقنا على باطل الأعداء. ومع تقديري وتقديسي كل التضحيات التي قدمها أهل المقاومة كان الاعتراف لهم بحقهم أن يغضبوا مع التمني أن يختزنوا هذا الغضب حتى يحين وقته. وعن وقتنا العصيب بفعل أداء سلطة الفاشلين كان حديث سماحته بالدليل عن بيع سلطة المفاوضات للكرامة الوطنية بلا أثمان وبيع الأوهام للناس بشعارات السيادة والإنقاذ الاقتصادي ومحاربة الفساد. فراكموا الفشل من الأداء الداخلي إلى اتفاق الإطار الذي هو عار وخطأ بل خطيئة يجب الرجوع عنها كما دعاهم الشيخ قاسم. ويكفي زوتر الغربية والمنصوري لتكونا خير دليل على فشل تجربتهم ومناطقهم التجريبية بل أكبر إهانة للكرامة الوطنية مع بحثهم وسيدهم الأمريكي وشريكهم التفاوضي أي الإسرائيلي عن من يشرف على أداء الجيش اللبناني. فما يحصل هو استسلام كما أكد الأمين العام لحزب الله ونحن لا نقبل بالاستسلام ولن نقبل بجعل البلد بلا سيادة ووضعه تحت الوصاية الأمريكية وإن كان للباطل جولة فللحق ألف جولة والمقاومة باقية على واجبها الدفاعي بوجه الحروب المفروضة على لبنان. ومع أن المواجهة مكلفة فإن آلام الاستسلام أكبر بكثير بحسب الشيخ قاسم. وللسائلين عن المخارج والحلول فالعودة إلى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إقراره في تشرين من العام 2024 هي الطريق الممكن. وعلى هذا الطريق كان موقف الرئيس نبيه بري أمام السفير الأمريكي ميشيل عيسى وجنرال بلاده جوزيف كليرفيلد بأن مفتاح الاستقرار يبقى بإلزام إسرائيل وقف حربها وخروقاتها واعتداءاتها التي لم تتوقف منذ اتفاق تشرين وانسحابها من كامل الأراضي اللبنانية إلى الحدود الدولية كما أكد الرئيس بري.
4: NBN. مفتاح الاستقرار يبقى بإلزام إسرائيل وقف حربها والانسحاب إلى الحدود الدولية، موقف عبر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد والسفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى. رئيس المجلس أشار إلى أن إسرائيل لم توقف خروقاتها واعتداءاتها على لبنان وعلى الجنوب منذ تشرين الثاني عام 2024، وهذه الاعتداءات متواصلة وبشكل ممنهج تدميرا للقرى وتجريفا للحقول وللمساحات الزراعية وحرقا للمناطق الحرجية إلى جانب استهداف المناطق التراثية. ولدى مغادرته قال السفير عيسى ردا على السؤال حول هذه المناطق التجريبية والدول التي قد تشارك في آلية المراقبة إن الأولوية هي تحديد وضع المناطق الحالية على أن تأتي المناطق الأخرى لاحقا، مشيرا إلى وجود لائحة من الدول التي تجري الاتصالات معها في هذا الشأن. أما الجنوب فيعيش بشكل يومي فصول العدوانية الإسرائيلية حيث طال القصف المدفعي وادي زبقين ومحيط تلة علي الطاهر، فيما سجلت تفجيرات عدة في بلدات حداثة وكونين والطيبي ومركبة والمنصوري. وعلى هذا الخط أكدت قوات اليونيفيل أن إسرائيل تخرق الاتفاق الإطاري من خلال عملياتها العسكرية المستمرة في الجنوب، مشيرة إلى أن وجودها ضروري لمنع تكرار الخروقات الإسرائيلية. أما إقليميا فلا يزال التعقيد سيد الموقف في الملف الأمريكي الإيراني التي شارفت مدة الهدنة فيه على نهايتها، إذ رفع مستشار قائد الثورة محمد مخبر سقف تهديد إيران في وجه الضغوط الأمريكية، مؤكدا في رسالة حملت تحذيرا هاما أن الاستراتيجية الإيرانية قد تنتقل إلى الوضع الهجومي إذا لم تنفذ الشروط الإيرانية. وردا على المزاعم الأمريكية بالعبور الآمن عبر مضيق هرمز، أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي المقدم إبراهيم ذو الفقاري أن المضيق يخضع للإدارة الكاملة لإيران، وأن أي سفينة تجارية وناقلة نفط لا يمكنها التنقل الآمن من دون ترخيص ومراقبة للقوات المسلحة الإيرانية.
6: في انتظار قرار رئيس الجمهورية من رد القانون أو تقديم طعن رئاسي أو نيابي أمام المجلس الدستوري، دخل لبنان مرحلة ما بعد العفو العام، لكن إقرار القانون لم يسقط الأسئلة حول خلفياته وتداعياته، ولا حول الأثمان السياسية والقضائية، ولا حتى المعنوية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية التي قد تترتب عليه. وفي الموازاة لا تعني محاولات تدوير الزوايا شكلا مع وزير الدفاع طي صفحة التجاوز الذي استهدف صلاحياته وموقعه وموقف الجيش اللبناني من العفو عن قتلة العسكريين، ولا تعفي المسؤولين من تقديم إجابات واضحة عما جرى مع ضمانات بعدم التكرار. جنوبا يزداد المشهد سوءا وخطورة، القصف والجرف متماديان وطبول الحرب تقرع مجددا بعنوان تلة علي الطاهر، فيما يبدو واضحا أن السلطة عاجزة عن وقف الاعتداءات أو انتزاع أي خطوة إسرائيلية عملية. ومن عين التين اختصر السفير الأمريكي المعادلة بالقول فليسلم حزب الله سلاحه يتوقف كل شيء. وفي المقابل كرر الرئيس نبيه بري أن مفتاح الاستقرار يبقى بإلزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب إلى الحدود الدولية. أما الشيخ نعيم قاسم فحافظ في ذكرى انتصار حزب الله في حرب تموز 2006 على النبرة التصعيدية ضد السلطة التي لا يزال حتى اللحظة ممثلا فيها. وفي واشنطن أعاد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس تحديد سلم الأولويات الأمريكية بوضوح، أسعار المحروقات أولا لا الملف النووي. وبين الحسابات الاقتصادية الأمريكية وطبول الحرب الإقليمية، لبنان في قلب العاصفة بلا ضمانات للانسحاب ولا حل للسلاح، وفي ظل سلطة فشل فاقع كما في ملف الجنوب، كذلك في سائر ملفات الوعود الفارغة التي أطلقتها منذ إنشائها عام 2025 وحتى اليوم.
7: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة، بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
2: 9:15 من صوتي كل لبنان، موجز الأخبار. أهلاً بكم. جنوبا يواصل الجيش الإسرائيلي تصعيده العسكري المركز على علي الطاهر، إذ ألقت منذ قليل مسيرة معادية قنابل متفجرة على منطقة حرش علي الطاهر، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات عدة في بلدات مشاع المنصوري وبيت يحون وكونين والطيبة، بالتزامن مع تحليق للطيران المسير على مستوى منخفض فوق سور والبلدات المحيطة. توازيا نقل موقع ولا الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن الجيش الإسرائيلي هاجم مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان بطائرة مسيرة. شن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم هجوما حادا على اتفاق الإطار والمسار التفاوضي مع إسرائيل، معتبرا أن الاتفاق يضع لبنان تحت الوصاية الأمريكية وأن ما يجري لا يصب في مصلحة البلاد. وفي كلمة بمناسبة ذكرى 14 آب وانتصار تموز 2006، اتهم قاسم السلطة بأنها ركزت في خلال الأشهر 15 الماضية على سلاح المقاومة بدلا من الخروقات الإسرائيلية، قائلا إنها بدأت تصوب على المقاومة بدل أن تصوب على عدم التزام العدو الإسرائيلي، ومعتبرا أن أداءها أظهر وجود التزامات أخرى ووصايا عليها. بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع رئيس منظمة أمريكان تاسك فورس أون لبنان السفير الأمريكي السابق إدوار جابرييل على رأس وفد في التطورات المتصلة في لبنان والمنطقة. وفي خلال اللقاء جرى التشديد على أهمية دور الجيش في ظل المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، كما تم عرض الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار، إضافة إلى التعقيدات والصعوبات الناتجة عن الاعتداءات والخروقات المتواصلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.
3: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
4: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: تواصلون الاستماع إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. اندلع حريق في إحدى منشآت التخزين في ميناء المخا بعد هجوم صاروخي حوثي، وتحدثت وسائل إعلام يمنية عن مقتل شخص وإصابة 3 نتيجة القصف الصاروخي الحوثي. أعلنت القيادة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية سنتكوم أن قواتها عطلت 3 سفن وفتشت 2 منذ إعادة الحصار على إيران. إلى ذلك فرضت كندا عقوبات على 5 إيرانيين، من بينهم مسؤولون كبار وأعضاء في الحرس الثوري لدورهم في عرقلة الملاحة في مضيق هرمز. كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن خلاف إضافي بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول سوريا، وبحسب القناة تطالب إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية بحرية العمل العسكري ضد أهداف في سوريا. وفي الخبر الأخير لهذا الموجز، أعلنت إسرائيل مقتل قائد سرية في حركة حماس في خان يونس. بهذا نأتي إلى ختام الموجز الإخباري من صوت كل لبنان.
5: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
6: خير، شو في؟
7: احكي لي، ساكت؟ عمين عم تكذب؟
8: انطوق ليه بدعت لسانك؟
7: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
9: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application.
1: نبقى هلا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.

0: أسعدكم أوقاتا. سعيد تحسين رسام سوري ولد في العام الرابع من القرن الماضي. هو واحد من أبرز علامات الفن التشكيلي في العالم العربي. ترك بصماته ولوحاته في كبرى العواصم، ليس فقط في دمشق وفي بغداد وفي القاهرة، بل وفي عواصم عالمية. واشتهر بأنه استخدم كل المدارس الفنية الحديثة، على الرغم من أنه لم يدرس في معهد أو أكاديمية، بل قام بالتدريس في العراق. معنا في باريس من استوديو باريس لآرتي الدكتور سمير العيطة. أنتم دكتور حفيد سيد سعيد تحسين. العمر الطويل من النتاج الفني، للأسف الشديد قسم من اللوحات ضاعت وقسم آخر يتم البحث عنها، والقسم الذي سيصدر عنه كتاب. حدثونا عن هذا الرسام في وقت أصبحت فيه سوريا الآن الخبر الرئيس في الحدث العالمي.
1: شكرا لاستضافتك. لا، أنا جدي أبو والدتي ولي علاقة مميزة به وأدين له بالطريقة التي أفكر فيها اليوم.
0: جميل.
1: ولد 1904، توفي 1985. يقول هو لم يعمل شيئا غير رسم. يقول أنه صنع 2000 لوحة.
0: أنا قرأت أنه في كاتب أو مؤرخ تشكيلي سوري السيد غازي الخالدي يقول 2500 لوحة.
1: أوكي، أنا حسب القائمة تبعه مكتوب 2000.
0: ربما هنا المقصود أيضا السكتشات التي تسبق اللوحة.
1: صحيح. المهم ترك لوحات هناك. أنا عملت بحث خلال 3 سنوات حتى أكرمه، وهذا أقل ما يمكن أن أفعله من أجل جدي. البحث عن اللوحات، تصويرها إلى آخره، في سقاع الدنيا من سان دييغو حتى الصين، حتى بكين، في بلاد عربية الغالبية الكبرى إلى آخره. لقيت 200-250 لوحة وحققت مذكراته. هو كتب 14 مجلد مذكرات، جلبتهم من مصر.
0: مجلد مجلد أم دفتر؟
1: دفتر مكتوب عليه بخط اليد أشياء، وأحيانا عليهم سكتشات. القصة اللطيفة أن والدتي أرادت إخراجهم من مصر بال86، يعني بعد سنة من وفاته أوقفوها المخابرات المصرية، وبقيوا في مصر 5 سنوات بيد المخابرات حتى خلصتهم منها. مشوق منهم بعض الشغلات، بس ماشي الحال، جبتهم إلى عندي، أتيت بهم من عندي إلى باريس وحققت فيهم. تاريخ الفني لافت، ليس له نمط محدد. النمط يتعلق بما يريد أن يرسمه، بموضوع الرسم. والشيء اللافت هو كما تفضلت أنه لم يدرس غير الابتدائي، وبعد 25 سنة بدأ بتعليم الرسم. ولد 1904، ب1925 لأنه منخرط نوعا ما في النضال والآخري، وأتت الثورة السورية الكبرى، هرب إلى بيروت وبقي 3 سنوات وأنشأ مرسما ومركزا لتعليم الرسم في بيروت، في حارة البسطة في بيروت. ذهبت وبحثت ولم أجد أثرا، ولكن يحكي قصصا على طالباته وطلابه في المدرسة. عاد إلى دمشق، توفيت والدته، كان والده متوفي أبكار. وسنة 33 عندما توفي الملك فيصل، كان ملك سوريا ثم أصبح ملك العراق وفقير جدا، أحدهم ينصحه أن يذهب إلى فاضل الجمالي، كان مدير التربية في العراق حينها
0: في وزارة المعارف.
1: صح.
0: قبل أن يصبح رئيس وزراء ووزير الخارجية، وكان من أوائل من وقع على ميثاق المتحدة.
1: بقى خطر بباله أن يعمل لوحة للملك فيصل، وأنا أحدثك عن هالفترة لأنه
0: أنت عراقي. علاقة بين العلاقة السورية، يعني الامتداد السوري العراقي. نعم.
1: فيأخذ له لوحة الملك فيصل، يأخذ إلى الملك غازي، فيطلب منه الملك غازي 3 لوحات أخرى، كان صغير الملك غازي. القادسية واليرموك وطارق بن زياد، فيعمل اللوحات ويأتي بعد 3 أشهر ويعين مدرس الرسم في دار المعلمين في بغداد. هيك حتى ثورة رشيد علي الكيلاني اللي طرد فيها السوريين والعرب كلهم، هي لأنه وقفوا مع الحكومة ضد البريطانية. هم يعود إلى سوريا، وهنا له من وراء العراق مجده، لأنه أكبر اللوحات وأحلى اللوحات، من أحلى اللوحات التي وجدتها هي لوحات العراق بالمناسبة.
0: يعني لوحات أم صور عن اللوحات؟
1: لا لا، لقيت لوحات بقيت في العائلة أنتجها في العراق، ولكن كل ما دونه أنه في العراق، مثلا بمتحف الملك فيصل، بالجامعة، في كان مكتبة جامعية كان يوضع فيها لوحات، كله ضائع، ما التقى شيء. مهم، يعود إلى سوريا، ينشئ أول جمعية للفنون الجميلة في سوريا، أول مدرسة للرسم، ثم يخرج من الجمعية، قصة طويلة، تطلب منه الحكومة رسومات كثيرة، ثم يدخل في العمل السياسي ويصبح من أنصار السلم، وينتخب عضوا في مجلس السلم العالمي، ويتعرف على بيكاسو وجوليو كوري وإلى آخره، ويبقى هكذا حتى
0: يتعرف عليهم شخصيا.
1: شخصيا كان يذهب معهم، هناك تعرف على أوروبا، وهناك زار الفن الأوروبي. يعني ولد 1904 لسنة 52 حتى رأى بشكل مباشر المتاحف الأوروبية، عندما زار باريس وإيطاليا وروما. قبلها لم يكن يعرف ذلك.
0: بصحبة زوجته،
1: دائما بصحبة
0: زوجته، وهي كانت سيدة جميلة جدا،
1: الله يخليه،
0: وهو معجب بها. يعني هو يعني صحيح. كثير الرسومات لها،
1: صحيح، سلوى شيخ الأرض اسمها. المهم، وثم يصبح ناصريا بشكل كبير، ويعمل لوحة لعبد الناصر عن الوحدة، بالمناسبة يبدأها أثناء الانفصال، يعني عندما فصلت عروة الوحدة. وفي سنة 63 لما قام الانقلاب 8 أذار، اللي كان هو بالأساس شيء ليعيد الوحدة، ثم انقلب البعثيون على الناصريون، اتهم ابنه اللي كان مرافق العسكري لأديب الشيشكلي، ثم شكري الأخواتي، ثم عبد الناصر، اتهم انه هو شارك في الانقلاب ب 18 تموز 63. فذهب خالي لاجئا سياسيا الى مصر، ولحقه جدي، وانا هنيك يعني كمان زادت المعرفه. كل سنه كان لي زياره له، ومشوات وحدائق القاهره والازهر وقصص كثيره، هكذا حتى 79 عندما ذهب السادات إلى إسرائيل، بدأ يعود لسوريا، منح وسام الاستحقاق.
0: كرم في سوريا.
1: هو لم يجرى له غير معرض فني كشخصي واحد سنة 65 في مصر،
0: منح وساما،
1: ولكنه رفض أن يذهب ويلتقي حافظ أسد أو أنه يكرم مباشرة. عندما أعلن أنه منح وسام الاستحقاق هرب إلى مصر، وبقي 6 أشهر هناك قبل أن يعود.
0: رفض أخذ الوسام من حافظ أسد، يعني كتعبير عن عدم
1: صحيح
0: الرضا.
1: ثم نهائيا عاد إلى سوريا 82، يبحث عن لوحاته خاصة في الدوائر الحكومية، ثم أقيم له معرض صغير في دار فنية، يعني في 10 لوحات إلى آخره. ثم توفي سنة 85 وهو يعيد ترميم بعض اللوحات في المتحف الوطني.
0: نعم، يعني هنالك لوحة احترقت، كانت في وزارة الخارجية السورية، وعليها جدل هل هي مباحثات الوحدة، أية وحدة، يعني لأنه مشروع الوحدة كان دائما قائم في سوريا. وحين أرادوا ترميم هذه اللوحة وحضروا لكل الأمور، واتصلت السيدة المسؤولة عن المشروع، علمت أنه قد توفي. ما قصة هذه اللوحة؟
1: هذه لها رمزية كبيرة والناس لا تذكر، يتساءلون، مع أن اللوحة موجودة اليوم بشكلها نص مرمم،
0: نص مرمم
1: في المتحف الوطني، وفعلا توفي أثناء ترميمه لها. هناك حدث عظيم حدث سنة 1943. سنة 43 السوريون والمصريون خائفون مما سيصنع بهم العالم البريطانيون الأمريكان في نهاية الحرب العالمية الثانية. أصدر البريطانيون أن نحن لسنا ضد مشاريع الوحدة العربية. فذهب سعد الله الجابري إلى مصر واجتمع بالنحاس باشا وعملوا مباحثات لإنشاء وحدة بين مصر كاملة، بين مصر وسوريا وقتها. أنا لقيت الصورة التي أخذ منها.
0: نعم، المنشورة في الصحافة،
1: المنشورة في الصحافة
0: كخبر يعني.
1: صحيح. والحكومة السورية طلبت منه تمجيد هذا الحدث مع أنه فشل. ثم عادت المباحثات بعد سنة بعد تصريح كمان للخارجية البريطانية نحن مع كومنولث عربي، أدى إلى الجامعة العربية وأدخلوا فيها العراق والأردن اللي كانوا تابعين للبريطانيين وقتها والسعودية واليمن. واللافت أنه في بروتوكول الإسكندرية يعني 44 كان هناك دفاع مشترك واقتصاد مشترك، لم توقع العربية السعودية إلا عندما ألغي الدفاع المشترك والاقتصاد المشترك. قصة يعني طويلة تحكى. هلأ الحدث كان له بعدين. اللافت بسوريا اليوم اللي بدأت فيه محادثات الوحدة في الإسكندرية بين الوفدين رؤساء الوزراء، بدأ في دمشق مهرجان تكريم ألفية أبو العراء المعري بنفس التاريخ بقيادة مين أو من الذي افتتحه؟ طه حسين. لا، كلمة الافتتاح رئيس شكري القوتي اللي هو قال، وقال نحن فخورون أننا نوحد العرب ثقافيا حول المعري في الوقت الذي ذهبت الحكومة حتى نحقق الوحدة عمليا. كل هذه السنة 1943 الذاكرة السورية لا تعيها، ولا المصرية لا تعيها بشكل كامل. فهذه اللوحة لها رمزيتها القوية
0: أكيد،
1: وخاصة أنه توفي وهو عم يرممها
0: يحاول ترميمها. هو طاف على كل المدارس الفنية التشكيلية تقريبا بما في ذلك الرسم على الحرير والمنمنمات والتنقير، كيف تسنى له ذلك؟ طبعا هو البيئة والطبيعة التي عاش فيها سواء في مصر أو في العراق أو في سوريا، طبعا يعني في هنالك لوحة جميلة عن الغوطة، غوطة الشام، غوطة دمشق، وعن شوارع بغداد القديمة النظيفة الزاهية، وعن القاهرة النظيفة والبيضاء يعني. بس كيف تسنى له أن يصل إلى هذه المدارس؟
1: في الحقيقة لن يعني أستطيع اكتشاف هذا
0: في مذكرات
1: لم يشارك. بيحكي عن بعض الزملاء وبعض المعارض اللي صارت في أوائل بالعشرينات. هلأ مثلا الفرنسيين أنشأوا 1920 عندما دخلوا إلى سوريا مركزا للفن والبحث عن تراث والآثار والآخره، لم يذهب إلى أي معرض أو أي شيء يتعلق بالفرنسوية. عدائية ولا الفرنسيين أو رسم 45 قصف المجلس النيابي.
0: نعم.
1: قال هناك دولة ديمقراطية، أي ولا وحا مشهورة في سوريا.
0: صحيح.
1: تقصف مجلس نيابي ما بصير، هي بعد 15 يوم من وقف الحرب العالمية الثانية. فهو لا يتعامل مع الفرنسيين، يعتبرهم مجرمين وإلى آخره كذا. لم يشارك، في ناس فنانين تانيين بيقولوا كذا، وبقي سر أنه كيف تعرف. هلأ حتما هناك بعض العثمانيين أو القدماء حتى التقليديين، لأنه هو أخذ من الطبيعة، من اللون السوري، من طريقة الرسم السوري. تعرف السوريين كانوا يرسموا في صالات استقبال بيوتهم، وهناك رسوم لكذا وكما في الجامعة الأموي، لكن ما كان في تشخيص. بدأ التشخيص أنا برأيي، وهذا الكتاب سيعطي فكرة جديدة على الموضوع، من منتصف القرن التاسع عشر وليس من أول القرن العشرين، لأنه جدي يحكي أنه أول أعمال صغير لأنه بيحب الرسم جاءته هي يأتوا الناس بصورة صغيرة لهم فوتوغرافية ويقول كبر لنا، إذن مسموح التشخيص. لوحات الحرير كان الدمشقيون يطلبون رسمة على الحرير يخيطون جيبا فيها ويضعوا صورته. نعم. كانوا يسموها بالعامية كنويشة من كنفس جاي الكلمة. وكانت نعم. طريقة بقى في في شيء موجود بالتراث الدمشقي وهو حتما يعني الكل بيعترفوا الفنانين انه هو منغمس واصلا خارج من تراثه وليس من مدارس خارجية. بس يعني اكيد اطلع على عبر مجلات او عبر كذا لانه لم يخرج أكيد. ولا يقرا لا الفرنسيه ولا الانجليزيه.
0: هو ايضا عدا عن تعدده في مدارس الرسم كان متعدد الاتجاهات السياسيه يمكن القول. كان من أنصار السلام وحضر مؤتمراتها حتى في الصين، وكان أيضا يكتب في صحيفة الحزب الشيوعي السوري اللبناني الصرخة
1: والطريق
0: ويكتب في المجلات ذات المنحى الإسلامي
1: تمدن الإسلامي.
0: يعني كيف جمع هذه التناقضات في قلم واحد وريشة واحدة؟
1: لا يشبه كثيرا معاصريه من الفنانين المثقفين. الأغلب المثقفين المعاصرين هيك المحدثين وقتها أفكار شيوعية بحتة، رفض للدين، أفكار قومية سورية، أفكار إخوان المسلمين بداية نشوء، أفكار بعثية. هو اخترع طريقته. خليني أقرأها لك هيك بس جملة صغيرة
0: جميل
1: مما كتبه. أنا حطم مقدم الكتاب. أنا أؤمن بالله وبكتبه المقدسة وبرسله وبيوم البعث، وأؤمن بالأسس التي وضعها الإسلام للعدالة، وهي الحرية اللانهائية للضمير والمساواة الكاملة بين البشر والتطور المستمر للمجتمع. لكمل. بالتالي أنا أؤمن بأفكار ليست من هذا العالم القائم اليوم، بحكي بالنسبة لي. لأن الدين والفن متشابهان في طبيعتهما، في إدراكهما وخيالهما وإحساسهما بما لا يمكن رؤيته. هذا كلام حتى اليوم بيطلع غريب عجيب.
0: هذا عنوان المرحلة الآن التي ينبغي أن تكون.
1: صحيح صحيح.
0: يعني هذه صورة سوريا الملونة فلنقل. في حركة أنصار الإسلام هو أيضا يعني كان نشطا، وهذه الحركة اختفت للأسف الشديد. وين كان العالم بحاجة لها الآن بعد أن ازدادت الحروب؟ هل هنالك إضاءة على هذا النشاط في كتابكم؟
1: في إضاءة على الكتاب لأنه صار في عدة مؤتمرات، بدأت في فيينا ثم برلين الشرقية، كانوا مدمرين عم بحكي 52-53 بشكل كبير، وذهب إلى موسكو دعية أثناء زيارة، ليس هناك صور، ولكن يذكر في مذكراته أنه دعية ليعمل حديث على الراديو السوفيتي في موسكو.
0: نعم.
1: وقال لهم كل هذه الأشياء التي تنادون بها بالعدالة والإلى آخره بالشيوعية لن تنجح لأنكم لا تؤمنون بالله.
0: أي سنة هذه؟
1: هي 53، لسه ستالين موجود.
0: نعم، يعني كانت إذاعة موسكو العربية.
1: لا ما لا أدري يعني لا يحكي، هو يقول راديو موسكو وله تسجيل لم أجد أثره.
0: مرت هذه العبارة لم تجتزأ؟
1: كمان لا أدري، بس هو هيك فخور بشكل فخور أنه قالها في طبعا. موسكو ولكن يتحدث أنه بتشيكوسلوفاكيا، وكان ابنه وقتها مرافق عبد الناصر العسكري، صارت محاولة لاغتياله بتشيكوسلوفاكيا سنة 58.
0: من هي الجهة المسؤولة أو المشتبه بها؟
1: هو يقول الصهاينة. بالمناسبة اعتذرت له الحكومة التشيكية وقالت أنها مؤامرة إسرائيلية. يعني
0: قالت مؤامرة إسرائيلية. هنالك لوحة تظهر في القصر الجمهوري السوري، هي لوحة صلاح الدين. ما هي ما مصير هذه اللوحة وما هي يعني خصائص هذه اللوحة الشهيرة؟
1: هناك ثلاث أو أربع لوحات تحت عنوان استسلام الصليبيين لصلاح الدين الأيوبي.
0: نعم.
1: الأولى في العراق اختفت، الثانية أنتجها سنة 1953 والآن موجودة في متحف دمشق، والأخيرة أنتجها في مصر من أجل معرض 1965، ثم باعها إلى واشنطن إلى أحدهم الأمريكي في واشنطن ومفقود أثرها. قصة لماذا أمريكي يهتم باستسلام الصليبيين. المهم، الصور الموجودة في المتاحف الأمريكية أو بالمواقع الأمريكية عن هذا وبقلم سعيد تحسين هي الصور، صورة لوحة المتحف الوطني في دمشق صوروها. هو يقول أن اللوحة الأخيرة هي الأجمل لأنه اشتغل عليها أكثر. على كل حال، لوحة المتحف الوطني جميلة جدا. قصتها اقتناها وهي من أول مقتنيات الفن الحديث بالمتحف السوري. في قصة أنه كانت في مكتب حافظ الأسد خلال سنوات طويلة، وعندما كان حافظ الأسد يستقبل كيسنجر أو كارتر أو حتى رئيس المخابرات الإسرائيلية، كلهم تحدثوا في مذكراتهم عن هذه اللوحة، أن حافظ الأسد كان يحلم أنه سيكون مكان
0: صلاح الدين،
1: صلاح الدين، ويهزم الغزو الأجنبي إلى آخره، معزل عن تقدير سعيد تحسين صلاح الدين. هناك أشخاص آخرين يقولون توفيق طارق، ولكن لوحة توفيق طارق هي معركة لا تلفت الانتباه أن الحدث هو معركة حطين أو الحدث هو استسلام الصليبيين. يعني أنا حاطب الكتاب الصورتين وأترك للناس بأنه لا أحد يؤرخ لهذه الفترة ويعرف ماذا كان في فوق مكتب حافظ أسد. المهم، هذه اللوحة تعبيرية ومن أول نظرة تفهم معناها، لأنه ليس فيها عنف، ليس فيها معركة، فيها عظمة لصلاح الدين، فيها احترام لدولوجينيان. يعني في مؤرخ فرنسي كتب أنه ريتشارد قلب الأسد ذاك لم يفهم شيئا، يعني
0: لخبط بالهيك، ويعني هو أجلسه إلى جانبه،
1: ولم
0: فيما يري فيما أنه ضباطه، ضباط هذا المهزوم كانوا يستسلم، يعني ينحنون أمام صلاح الدين. كان بإمكان الرسام أن يفعل العكس، صح، لكنه يحترم.
1: ليس فيها تقليد. عنف حتى على أخو جيدو ليزينيون اللي الواقع التاريخية أنه قطع رأسه، وكان هذا الثمن لأنه هو الذي خان الهدنة التي أدت إلى المعركة حطين التي أدت إلى تحرير القدس. فهي لوحة شهيرة وموجودة والعالم يعرفها، واللافت أنه يحكي في مذكراته أن أحدهم قادم من الغرب حاول في متحف وطني أن يضربها بسكين في دمشق في سنوات السبعينات
0: لتخريبها. وأين هذه اللوحة الآن؟
1: في المتحف الوطني، إذا بقيت أشياء المتحف الوطني سليمة كلها مع ما يحدث في سوريا.
0: لا الحمد لله،
1: لأن لوحات القصر الجمهوري، ذكرت القصر الجمهوري بينتها اليرموك، كذا رأيتها في لما استقبل بشار الأسد الفنانين والآخري، الكل بعد صورة. هذه لوحة جميلة جدا، مترين 3 أمتار. وبعض الفنانين لم يكونوا ينظروا إلى بشار الأسد وإنما إلى اللوحة. هذه فقد أثرها بالأيام الأخيرة.
0: فقد أثرها؟ يعني هنالك معلومات دقيقة، لأن هنالك الكثير الآن من
1: أنا أبحث، وأنا ذاهب على الحال إلى دمشق قريبا،
0: من يعني التقارير والصور والأخبار الكاذبة. نأمل أنه يعني تبقى هذه اللوحة.
1: شيء لافت أنه أنا لقيت ما هو في تراث العائلة وحافظ على العائلة، لقيت أشياء عند ناس، بيوتات دمشقية ولبنانية ومصرية والآخره. كل اللوحات التي أهديت للرؤساء أو للملوك لا أثر لها، لا بالعراق.
0: إذا للملوك فقد ذهبت مع الملوك مع الأسف، الدهماء حرقوا الكثير.
1: ولا بمصر.
0: الرؤساء قد لا يهتمون بالفن،
1: ولا
0: يهتمون بالكرسي،
1: ولا بالسعودية. الفوزي سلو كان رئيس جمهورية أول عهد الشي شكلي، ذهب للحج وأهدى الملك عبد العزيز 3 لوحات كبيرة لسعيد تحسين، وصاه خصوصي وقال له 3 أشهر بدك تسويهم بسرعة إلى آخره، ضخمة مترين 3 أمتار. إيه، لم أجد أثرها في السعودية.
0: هو يعني طريقة البحث كيف تتم باختصار شديد، طريقتكم في البحث كيف تتم؟
1: بالاتصال مثلا مديرة المتحف الوطني سابقا في نعم. سوريا التي تعرفت عليه شخصيا وكان توفي يعني لما كان يعمل معها الترميم أصبحت في السعودية وتنصح نعم. السعوديين يعني في مليون طريقة وفنانين كبار سعوديين ووزارة الثقافة.
0: هنالك لوحات أو لوحة ربما مهمة في الشارقة في متحف الشارقة
1: في
0: هكذا قرأنا يعني
1: في الأستاذ
0: القاسمي
1: القاسمي اللي عنده مجموعة برجيل
0: نعم
1: اشترى لوحتين من العائلة لوحة عبد الناصر
0: نعم
1: ترمز الوحدة فيها نضالات مصر ونضالات سورية وقصة فلسطين وإلى آخره ولها هيك تعابير لافتة فرسان الإسلام لا يحمل سيوفا وإنما شعلة معرفة وحمامة سلام يعني هاي رسالته هو بالقصة وعبد الناصر واقف داعس الحيتين أراها يعني عرضها سلطان القاسمي في لندن بكريستيز ليس للبيع يعني إنه هي من المقتنيات هي وقلت ورح ذهبت لأشرح اللوحة وتفاصيلها وكذا هناك فلاح مصري يدعس على الإنجليز قلت له والله مطورين بيعرضوا هيك لوحات ببريطانيا وهناك لوحة أخرى لا يعرضها كثيرا
0: القاسمي
1: لأنها من آخر لوحات سعيد تحسين صبرة وشاتيلة قاسية اللوحة هلا فيها جزء رسالة الإسلام الإنسانية لسعيد تحسين أننا نحن في ظل الإسلام كنا نعم. إسلام ومسيحية ويهود تحت الملائكة
0: ومهما كان هي سوريا الملونة والعميقة شكرا جزيلا دكتور سمير
1: شكرا لك
0: نتمنى أن نقرأ هذا الكتاب الجميل بعد الصدور
1: يمكن يعني إذا لم يتوفر في المكتبات سعيدتحسين.com يمكن طلبه بشكل
0: اشتراك فيه ولكم أعزائي المشاهدين أطيب التحيات وهذا سلام مسافر يحييكم من استوديو RT في باريس
2: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: كنا متأمرين.
3: أنا لبنان تلقى فضيلة.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
6: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا. إعداد وتقديم جوال غابي، تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين. بين نار التصعيد وجهود الدبلوماسية في لبنان، من يسبق الآخر؟ الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة جنوبا، وعلي الطاهر تحت الضغط. كليرفيلد يواصل مباحثاته في بيروت، والسفير عيسى قولوا لحزب الله يسلم سلاحه وبينتهي كل شيء. بري مفتاح الاستقرار بإلزام إسرائيل وقف حربها والانسحاب من لبنان. سلام لتوسيع المناطق التجريبية ووضع جدول زمني للانسحاب. قاسم اتفاق الإطار إملاءات إسرائيلية ولن نقبل بانتهاك السيادة. وكان في العناوين أيضا كهرباء لبنان تهدد بقطع التيار عن القطاع العام وتمهل 5 أيام.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. بين تصاعد حدة التطورات الميدانية جنوبا والحديث عن تحضيرات إسرائيلية لعمليات في علي الطاهر واسعة ومعلقة للمسار الدبلوماسي، يعيش لبنان واقعا بالغ التعقيد، حيث تسيطر أجواء الانتظار والترقب الحذر على المشهد العام إلى حين تحديد موعد الجولة التفاوضية اللبنانية الإسرائيلية المقبلة. لكن وعلى الرغم من كل التطمينات التي نقلها السفير الأمريكي ميشيل عيسى اليوم عن أجواء المفاوضات الإيجابية، إلا أن كلام عيسى كشف عن تحديد عنوان المرحلة المقبلة في لبنان، وهي تسليم سلاح حزب الله. فيما في المقابل، واصل الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم مهاجمة السلطة ودعوتها إلى التراجع عن صيغة الإطار، متهما إياها بأنها مأمورة من أمريكا. في هذا الوقت يتمسك لبنان الرسمي بمسار المفاوضات لإنهاء التصعيد، وقد واصل الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد جولته على الرئيسين نبيه بري ونواف سلام لمتابعة البحث في الشق العسكري لصيغة الإطار وملفات الحدود والأسرى والمحتجزين. والآن إلى تفاصيل النشرة. إذن تتواصل الاتصالات والجهود الدبلوماسية ولو بوتيرة بطيئة لتنشيط مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من أجل متابعة البحث في محاولة توسيع نموذج المناطق التجريبية والانسحاب الإسرائيلي من قرى محتلة، فضلا عن استكمال العمل على لجنة المراقبة وآلية عملها، وسط المعلومات التي تشير إلى اللا اتفاق حتى الآن حول المناطق التجريبية المقترحة ولا حتى على الدول التي ستشارك في آلية الرقابة. وفي السياق، جال اليوم رئيس مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد ووفدا عسكريا برفقة السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى على كل من الرئيسين نبيه بري ونواف سلام. السفير عيسى أكد من عين التين أن الأجواء إيجابية والمفاوضات مستمرة، لكننا لم نحدد بعد موعدا للجولة المقبلة منها. عيسى الذي لفت إلى تفهم الرئيس بري رد على سؤال عن موعد وقف الاعتداءات الإسرائيلية قائلا: قولوا لحزب الله يسلم سلاحه بيوقف كل شيء.
1: ما تحددت اي بلد بده يكون او اي فرقه رح تعملها، بس صار محدد هلا كم بلد عم نحكي معهم. في شورت ليست اكيد، الرئيس على طول متفاهم. مش قصه ايجابي ولا قصه انه بس نشرح له شو عم بيصير على الارض.
2: الجو ايجابي ولحد الماشي المفاوضات ما تحددت بعد، بس انه قريبا.
0: الرئيس بري أكد من جهته بعد لقاء الوفد الأمريكي أن مفتاح الاستقرار يبقى بإلزام إسرائيل وقف حربها والانسحاب إلى الحدود الدولية، لافتا إلى أن إسرائيل لم توقف خروقاتها واعتداءاتها على لبنان والجنوب منذ تشرين الثاني عام 2024. وكان كليرفيلد قد التقى رئيس الحكومة نواف سلام بحضور السفير عيسى باحثا معه في الشق العسكري من الإطار التفاوضي والتطورات الميدانية في الجنوب. الرئيس سلام شدد على ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير وتوسيع نطاق المناطق التجريبية ووضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. مصادر صحفية مطلعة على أجواء الزيارة أشارت إلى أن دور السفير عيسى لا يأتي في إطار وساطة بالمعنى التقليدي، بقدر ما يتمثل في نقل الرسائل والمطالب الأمريكية والإسرائيلية إلى الجانب اللبناني، مشيرة إلى أن الحديث عن السيطرة على مناطق تجريبية ليس سوى تفصيل، فيما يبقى موضوع السلاح هو جوهر المطالب التي يجري نقلها إلى لبنان. وتشير المصادر إلى أن الولايات المتحدة لا تريد للمفاوضات أن تسقط، وهي تصر على استمرار المسار التفاوضي فيما يتمسك الجانب الإسرائيلي بشروطه، وفي مقدمتها ما يتعلق بعلي الطاهر وآلية التحقق من المرحلة الأولى. علما أن كليرفيلد كان قد وصل إلى بيروت آتيا من إسرائيل، حيث أجرى سلسلة لقاءات من دون جواب إيجابي بشأن توسيع المناطق التجريبية، في ظل إصرار تل أبيب على استكمال التحقق في المنطقة الأولى، في حين لم تظهر أي مؤشرات على تراجع الاعتداءات في الجنوب. واليوم أوضح مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة Human Rights Watch أن إنهاء عمل قوى اليونيفيل من دون وجود قوة دولية قوية بديلة يعني فعليا ترك ملايين المدنيين اللبنانيين يواجهون مصيرا مجهولا وربما كارثيا. وفي الديمان حضرت الأوضاع في لبنان في لقاء بين البطريرك الماروني الكاردينال المربشارة بطرس الراعي والسفير الأمريكي ميشيل عيسى وعقيلته. وفي خلال اللقاء جرى التشديد على أهمية تعزيز أجواء الطمأنينة والاستقرار وتغليب لغة الحوار وعلى أهمية مواصلة الجهود الهادفة إلى ترسيخ السلام وحماية لبنان من تداعيات الأزمات. في المقابل وفي موقف قديم جديد شن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم هجوما حادا على اتفاق الإطار والمسار التفاوضي مع إسرائيل معتبرا أن الاتفاق يضع لبنان تحت الوصاية الأمريكية وأن ما يجري لا يصب في مصلحة البلاد. وفي كلمة بمناسبة ذكرى 14 آب وانتصار تموز 2026 اتهم قاسم السلطة بأنها ركزت في خلال الأشهر 15 الماضية على سلاح المقاومة بدلا من الخروقات الإسرائيلية.
3: ما هذه البدعة التي سميتموها مناطق تجريبية؟ معقول؟ يعني شو عم تعملوا أنتوا؟ خليلكم شي بس مشان مية الوجه؟ ألا تسمعون ما يقوله كاتس ونتنياهو يوميا؟ عم بيقلكم ما رح ننسحب. أدعوكم إلى العودة عن هذا الخطأ، الخطأ العار، الخطأ المذلة، الخطأ الذي يضيع السيادة اللبنانية، الخطأ الذي يعطي علامات استفهام حول ما يفعل هؤلاء المسؤولون وما هي الالتزامات التي قدموها لأمريكا وبالتالي تأخذها إسرائيل.
0: على الأرض تصعيد الإسرائيلي على حاله إذ يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف واستخدام المسيرات لإلقاء المواد المتفجرة والقنابل الحارقة على تلة ومحيط علي الطاهر في وقت يستمر مسلسل التفجيرات الإسرائيلية الهندسية التي تطال بلدات ومناطق جنوبية عديدة آخرها مشاعر المنصوري وبيت يحون وكونين والطيبة بالتزامن مع تحليق للطيران المسير على مستوى منخفض فوق سور والبلدات المحيطة. ومنذ قليل استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بلدة حداثة وأغار الطيران الحربي على وادي عشية القصير والمنصوري. توازيا نقل موقع والا الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن الجيش الإسرائيلي هاجم مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان بطائرة مسيرة وكانت اليونيفيل قد لفتت إلى أنها سجلت إطلاق 113 مقذوفا من قبل الجيش الإسرائيلي أمس في جنوب لبنان وهو الرقم الأعلى منذ 21 حزيران الماضي. وفي السرايا الحكومي عقد الرئيس نواف سلام اجتماعا خصص لمتابعة إعادة الإعمار في النبطية مؤكدا أن النهوض بالمدينة يشكل أولوية أساسية ضمن مساعي النهوض بالجنوب وتثبيت عودة أهله إلى بلداتهم وقراهم ومشددا على أهمية دور المدينة كمركز للمحافظة وما تطلع به من وظائف إدارية واقتصادية وخدماتية. في اليرزي بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع رئيس منظمة American Task Force on Lebanon السفير الأمريكي السابق إدوار جابرييل مع وفد في آخر التطورات المتصلة بلبنان والمنطقة. وفي خلال اللقاء جرى التشديد على أهمية دور الجيش في ظل المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، كما تم عرض الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار إضافة إلى التعقيدات والصعوبات الناتجة عن الاعتداءات والخروقات المتواصلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي. وفي المساعدات للقوى العسكرية والأمنية أعلنت السفارة البريطانية في لبنان أن بريطانيا وقعت مذكرة تفاهم مع وزارتي الداخلية والدفاع في لبنان وذلك لدعم الجيش وقوى الأمن في لبنان لمدة 31 شهرا بمبلغ تصل قيمته إلى 16 مليون و300 ألف جنيه استرليني. وأكد السفير البريطاني في لبنان أن مذكرة التفاهم تعكس التزام المشترك ببناء لبنان أكثر أمانا واستقرارا وقدرة على الصمود. وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين التي جرى التصويت عليها في خلال الجلسة التشريعية العامة، وأبرزها اقتراح قانون منح عفو عام وتخفيض بعض العقوبات، اقتراح قانون الإعلام، اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام، والتعديلات التي أقرت في قانون إصلاح وضع المصارف. وبعد إقرار قانون العفو العام، نظم قطاع الشباب في التيار الوطني الحر وقفة رمزية أمام نصب الجندي المجهول في المتحف، واعتبر المشاركون أن هناك أبرياء ومظلومين يجب أن يخرجوا من السجون، لكن يجب أن لا يخرج المجرمون الذين قتلوا عسكري الجيش على حساب الأبرياء، وأكدوا عدم السكوت واستمرار التحركات. حياتيا وتوضيحا لما يتم تداوله بشأن المواد الكيميائية منتهية الصلاحية العائدة إلى مؤسسة كهرباء لبنان، لاسيما مادة فوسفات ثلاثي الصوديوم، أكدت وزارتا البيئة والزراعة في بيان مشترك أن المواد موضوع المعالجة المقترحة وفقا لبيانات السلامة الخاصة بها، هي مواد كيميائية غير قابلة للانفجار وغير مشعة، وبالتالي لا تستدعي إثارة الهلع، إلا أن التعامل معها ونقلها ومعالجتها يجب أن يتم وفقا للأصول العلمية والقانونية وتحت إشراف الجهات المختصة، بما يضمن حماية البيئة بكافة عناصرها وسلامة الإنتاج الزراعي. حياتيا أيضا، وفي ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار المشتقات النفطية نتيجة

مذكورة. قضائيا، مثل اللواء السابق في جيش النظام السوري عادل عيسى في حضور وكيله المحامي طوني شديد أمام النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، الذي استجوبه بناء على الملف الوارد من القضاء السوري الذي يطلب استرداده، وأصدر الحاج مذكرة توقيف وجهية بحقه بشبهة القتل العمدي والقصدي والتعذيب الذي أفضى إلى الوفاة وإثارة الاقتتال الداخلي والطائفي. وبحسب المعلومات يعكف الحاج على دراسة طلب استرداد عيسى، ومن المقرر أن يتخذ قراره مطلع الأسبوع المقبل. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، بينما تبقى من دون تعديل على الساحل مع نشاط بسرعة الرياح.

في ختام لبنان اليوم تذكير بعناوينها: بين نار التصعيد وجهود الدبلوماسية في لبنان من يسبق الآخر؟ الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة جنوبا وعلي الطاهر تحت الضغط. كليرفيلد يواصل مباحثاته في بيروت والسفير عيسى قولوا لحزب الله يسلم سلاحه وبينتهي كل شيء. بري مفتاح الاستقرار بإلزام إسرائيل وقف حربها والانسحاب من لبنان. سلام لتوسيع المناطق التجريبية ووضع جدول زمني للانسحاب. قاسم اتفاق الإطار إملاءات إسرائيلية ولن نقبل بانتهاك السيادة. وكان في العناوين أيضا: كهرباء لبنان تهدد بقطع التيار عن القطاع العام وتمهل 5 أيام. من صوت كل لبنان قدمنا نشرة أخبار لبنان اليوم.

0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: الثانية 10:15 من صوت كل لبنان، العرض الإخباري الأخير. أهلا بكم. في الميدانيات جنوبا واصل الجيش الإسرائيلي أمس قصفه المكثف واستخدام المسيرات لإلقاء المواد المتفجرة والقنابل الحارقة على تلة ومحيط علي الطاهر، كما ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق وادي سلوقي في وقت استمر مسلسل التفجيرات الإسرائيلية الهندسية التي طالت بلدات ومناطق جنوبية عدة بالتزامن مع استهداف غارة معادية بلدة المنصوري. يواصل رئيس مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد جولته على المسؤولين، إذ جال أمس على رأس وفد عسكري برفقة السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى على كل من الرئيسين نبيه بري ونواف سلام لمتابعة البحث في محاولة توسيع نموذج المناطق التجريبية والانسحاب الإسرائيلي من قرى محتلة، فضلا عن استكمال العمل على لجنة المراقبة وآلية عملها. السفير عيسى أكد من عين أن الأجواء إيجابية والمفاوضات مستمرة، لكننا لم نحدد بعد موعدا للجولة المقبلة منها. وردا على سؤال عن موعد وقف الاعتداءات الإسرائيلية قال: قولوا لحزب الله يسلم سلاحه بيوقف كل شيء. الرئيس بري أكد من جهته بعد لقاء الوفد الأمريكي أن مفتاح الاستقرار يبقى بإلزام إسرائيل وقف حربها والانسحاب إلى الحدود الجنوبية، لافتا إلى أن إسرائيل لم توقف خروقاتها واعتداءاتها على لبنان والجنوب منذ تشرين الثاني عام 2024. أما الرئيس سلام فقد شدد في خلال لقائه الوفد الأمريكي على ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير وتوسيع نطاق المناطق التجريبية ووضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي. شن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم هجوما حادا على اتفاق الإطار والمسار التفاوضي مع إسرائيل، معتبرا أن الاتفاق يضع لبنان تحت الوصاية الأمريكية وأن ما يجري لا يصب في مصلحة البلاد. وفي كلمة بمناسبة ذكرى 14 آب وانتصار تموز 2026، اتهم قاسم السلطة بأنها ركزت في خلال الأشهر 15 الماضية على سلاح المقاومة بدلا من الخروقات الإسرائيلية. في جديد الملف الأمريكي الإيراني، أشار مسؤول أمريكي في البيت الأبيض لبوليتيكو إلى أن لا جديد فيما يتعلق بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي يوم الاثنين المقبل، موضحا أن القرار في إيران منقسم بين ثلاث أجنحة لذلك المفاوضات مضطربة. وفي موقف تصعيدي بشأن السيطرة على مضيق هرمز، لفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه سيعلن قريبا جدا أن المضيق بات تابعا للأراضي الأمريكية، وإذ أكد ترامب أن بلاده لن تسمح لإيران بالاستمرار في نهجها قال: قد نتحمل أسعار الوقود لكننا لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي ولن تعبر أي سفن إلا إذا سمحنا لها بذلك. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أكد أن المضيق سيبقى مغلقا وأن أي تحرك لا يغيب عن أعين إيران. ميدانيا، أعلنت القيادة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية سنتكوم أن قواتها عطلت 3 سفن وفتشت 2 منذ إعادة الحصار على إيران، في حين أفاد التلفزيون الإيراني باعتراض مسيرة من طراز MQ-9 وتدميرها بواسطة منظومة الدفاع الجوية الحديثة التابعة لحرس الثورة في إيران. إلى ذلك اندلع حريق في إحدى منشآت التخزين في ميناء المخا بعد هجوم صاروخي حوثي، وتحدثت وسائل إعلام يمنية عن مقتل شخص وإصابة 3 نتيجة القصف الصاروخي الحوثي. ولاحقا أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف تجمعات وتحركات لجماعة الحوثي في إيران. بهذا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأخير، قدمناه من صوت كل لبنان.

تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.